0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآخرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. عن يزيد بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب للناس ما تحب لنفسك. عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه.
2: تستمعون إلى حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا.

وصغيره دقيقه وجليله سره وعلنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 64.
1: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. الحديث 687. عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. الحديث 688. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. باب ما جاء في قاتل النفس. الحديث 689. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. الحديث 690. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح قتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. الحديث 691. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. باب ثناء الناس على الميت. الحديث 692. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث 693 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر. الحديث 694 عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الحديث 695 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. الحديث 696 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. الحديث 697 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. باب التعوذ من عذاب القبر. الحديث 698 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث 699 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، المعاصي أيها الإخوة كثيرة جدا، ولكن شيئين يستقطبا هذه المعاصي كلها، شيئين: أحدهما كسب المال، والثاني النساء. فكسب المال له موضوعات طويلة ومتنوعة يعالج في وقت آخر إن شاء الله، لكن العلاقة بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الكبيرة التي أدرجت مع الكبائر، بل إن بعضهم قال هي من أكبر الكبائر: المرأة المسترجلة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في قلب كل رجل محبة الطرف الآخر. هي كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فقد أودع الله في نفس كل رجل محبة النساء، لكن الله جل جلاله ما أودع في الإنسان شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فلا حرمان في الإسلام، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان قناتها النظيفة الزواج، وسائل صيانتها غض البصر، حجاب المرأة. فحينما نعيش مجتمعا متفلتا تبدو فيه المرأة بكل مفاتنها وترتدي ثيابا فاضحة، فإن فتنة كبيرة جدا تسري في ثنايا هذا المجتمع. وعندئذ هذه المعاصي على تنوعها، بدءا من إطلاق البصر وانتهاءا بالفاحشة، هذه المعاصي هي التي تعيق أن نرى من الله ما نريد. فلذلك أيها الإخوة، تستغل المرأة لتكون فتنة طاغية. لذلك فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه الإمام البخاري. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن، فأما في العلم والرأي المحمود فلا شيء في ذلك. أيها الإخوة الكرام، أسوق لكم بعضاً من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بتشبه المرأة بالرجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم

لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث، رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد لا يدخلون الجنة. وفي تعليق على هذا الحديث والمرأة المترجلة هي المتشبهة بالرجال، فهؤلاء الفتيات اللواتي يخطرن في الأسواق أليس لهن آباء؟ أليس لهن أزواج؟ أليس لهن إخوة؟ أين الرجال؟ كيف يسمح هؤلاء أب كان أو أخ أو ابن لهذه المرأة أن تخرج بهذا الزي وبهذه الثياب الفاضحة الضيقة وبهذه الثياب الرقيقة؟ إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي أحاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيقول اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الإخوة الكرام، في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لعل من أسباب نزول هذه الآية أن المرأة أحيانا تتمنى أن تكون رجلا فتتشبه بالرجال، والرجل أحيانا يتمنى أن يكون أقرب إلى الجنس الثاني فيتشبه بالنساء. فهذا نهي شديد، ذلك أن لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا هو اتقى الله فيما أقامه. لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا اتقى الله فيما أقامه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لامرأة تمنت أن يفرض عليهن الجهاد ألا اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. كنت مرة في محاضرة وجه لي هذا السؤال، هل هناك من عبادة خاصة بالنساء؟ قلت نعم، إنها عبادة إعفاف الشباب، هذه من أعظم العبادات. ذلك أن الرجل قد يرتدي ثيابا رقيقة في الصيف يتخفف من ثيابه الثقيلة، وقد يرتدي ثيابا يعني يرتاح بها، لكن المرأة لها عبادة خاصة، إنها عبادة إعفاف الشباب. لا بد من أن ترتدي ثيابا فضفاضة، ولا بد من أن ترتدي ثيابا لا تشف عن لون بشرتها. فهذه الثياب بشكل مجمل حجاب المرأة، عبادتها التي أناطها الله بها. أيها الإخوة الكرام، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هذه آية دقيقة جدا، يعني كل من الرجل والمرأة مؤهل أن يصل إلى أعلى مقام في الجنة إذا هو عبد الله فيما أقامه. إذا عبد الله فيما أقامه يصل إلى أعلى مراتب الجنة. فلذلك لا داعي أن تتمنى المرأة أن تكون كالرجل فتسترجل، ولا داعي أن يتمنى الرجل أن يكون قريبا من جنس النساء فيقضي وقتا طويلا في تزيين نفسه وفي التعطر وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، من مظاهر تشبه النساء بالرجال أولا الثياب، فأي ثوب يرتديه الرجل إذا قلدته المرأة أدرجت تحت هذه الأحاديث التي فيها اللعن وفيها الغضب. فلبس ثياب خاصة بالرجال، لبس ثياب تصف حجم أعضائها، هذا من تشبه المرأة بالرجل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

المعرجلة من النساء، أي التي تتشبه بالرجال. هذا نوع من أنواع التشبه، أن ترتدي المرأة ثياباً عرفت للرجال. وفهمكم كاف للتعبير عن تفاصيل هذا الكلام. ثانياً، عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي يجب أن يستر المرأة، أن يستر كل أعضائها بثياب من حيث اللون ومن حيث الاتساع ومن حيث الشفافية. سماكة الثوب جزء من دين المرأة، واتساع الثوب جزء من دين المرأة، ولون الثوب جزء من دين المرأة. بل إن كل مساحة مهما دقت في ثياب المرأة تعد جزءا من دينها، لأنها بهذا تعبد الله فيما أقامها، تسهم في إعفاف الشباب. أما هذه التي يبدو منها كل شيء في الطريق، هذه تنطبق عليها كل هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي يقول لعن الله ولعنت المرأة، أدرجت هذه المعصية مع الكبائر. ومن ذلك أيضا إظهار الزينة التي ينبغي أن تكون خافية. من تشبه المرأة بالرجل كثرة خروجها من البيت لغير حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكم، أن تقر المرأة في بيتها. وقد توهم بعضهم أن هذه الآية موجهة إلى نساء النبي. إذا كانت نساء النبي وهن العفيفات الطاهرات قد أمرن أن يقررن في بيوتهن، فلأن تكون نساء المؤمنين ملزمات بتطبيق هذا الأمر من باب أولى. يعني إذا قلنا للأول في صفه اجتهد، فهذا الأمر ينسحب على كل طلاب الصف، لأن الأول مطالب أن يجتهد، فكيف بالمقصر؟ أيها الإخوة الكرام، هذه المرأة الخراجة الولاجة التي تمضي معظم أوقاتها في الطريق وفي الأسواق، تخرج بسبب وبلا سبب، لحاجة ولغير حاجة، قال تعالى وقرن في بيوتكم. لكن إذا خرجتن لحاجة أساسية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة يمكن أن تخرج من البيت لسبب معقول، أما أن تكون ولاجة خراجة هذا ليس من شأن المرأة، هذا من شأن الرجل. شيء آخر أيها الإخوة، من مظاهر تشبه النساء بالرجال مزاحمة الرجال والمخالطة في الأسواق والأماكن العامة. في أي مكان، في أي مكان مزدحم، في أي مناسبة، ترى المرأة تزاحم الرجل كتفا بكتف وصدرا ببطن، وهكذا. مزاحمة الرجال في شؤونهم هذا من صفات تشبه المرأة بالرجل. بعضهم قال المترجلة التي تتشبه بالرجل في الحركة والكلام والمخالطة ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، علماء النفس يشيرون إلى صفة في الأنثى دقيقة جدا، هي الأنوثة، وقد عبر القرآن عنها بالحياء. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فما الذي لفت نظر هذا النبي الكريم في بنت سيدنا شعيب؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وما الذي لفت نظر بنت سيدنا شعيب في سيدنا موسى؟ قوته وأمانته، عفافه. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل إن من علامات قيام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. فلا مروءة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة، ولا رحمة في قلب الأمير. من مظاهر تشبه النساء بالرجال رفع الصوت بالكلام ومجادلة الرجال، صوتها يعلو على صوته في الطريق وفي أي مكان آخر، وفي البيت صوتها الذي يعلو. فإذا ارتفع صوتها فقدت أنوثتها، بقيت امرأة لكنها فقدت أنوثتها. والذي
يلفت نظر الرجل في المرأة حياؤها وأدبها وخفض صوتها. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل تقليد الرجل في المشية والحركات. قد تجد امرأة تمشي واثقة من نفسها، تمشي وكأنها رجل. مثل هذه المشية التي تشبه مشية الرجال، هذا نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، تمشي مشية الرجل بقوة وجلد وتظهر الصلابة والخشونة، بل ويصل بها الحد إلى أن تتدرب في بعض النوادي على المصارع. ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال الخشونة في التعامل، فهي عنيدة فظة الخلق، مستبدة برأيها، لا تقدر ولا تحترم أحدا. وهذه الصفات مذمومة بحق الرجل، فكيف بحق المرأة؟ وشيء قد يلفت النظر نص عليه العلماء، ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال ترك الزينة، كأن المرأة مأمورة أن تتزين، أن تعرب عن أنوثتها، طبعا لمحارمها، لزوجها. فهناك امرأة تترك الزينة كليا وترفع صوتها على زوجها، وخشنة في المعاملة، عنيدة، قاسية، لا تلين، فظة. هذه الصفات مذمومة بالرجال، فكيف بالنساء؟ أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى أعلى.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. كريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد

قل بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

0: قاموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه يشهد بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الملائكة وكذلك الأنبياء حينما أخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن هؤلاء الكافرين الذين لم يكتفوا بكفرهم بل صدوا عن سبيل الله وحاولوا أن يمنعوا الناس عن الدخول في هذا الدين دين الإسلام، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. رواية حفص هكذا قد ضلوا ولا نقول قد ضلوا، فهي روايات وقراءة لغيره حفص من القراء جزاهم الله خيرا. قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلالا عجيبا عجيبا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكتفوا بكفرهم بل ظلموا كذلك، والظلم مجاوزة الحد، وظلمهم هو صدهم عن سبيل الله وافتراؤهم على النبي وعلى هذا الدين وعلى هذه الأمة. لم يكن الله ليغفر لهم لأنهم لا يستحقون المغفرة لأنهم مفترون، ولا ليهديهم طريقا، لا ليهديهم طريق خير، ولكن سيهديهم إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم تتوجه الآيات الكريمة يا أخوتنا إلى الناس جميعا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هذا الرسول الذي هو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا جاءكم بالحق من ربكم بهذا الدين، فآمنوا خيرا لكم، آمنوا، فإن إيمانكم هو أفضل لكم وهو أحسن وهو أقوم، فآمنوا خيرا لكم. وخير هنا هي أفعل تفضيل، وإن تكفروا فإن الله تبارك وتعالى لن يضره كفركم، فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وتصرفا وملكا، وكان الله عليما حكيما، عليما بمن أخلص في قوله وعمله، حكيما لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ثم بعد أن وجه الخطاب للناس جميعا وجه لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته أن يقول كن فيكون، وهذا قد مر معنا في سورة آل عمران، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله تبارك وتعالى، أي رحمة منه تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وهنا نجد بعض الناس من المجادلين أو المبشرين يفسرون الروح بغير ما يجب أن يفسر به، فيقولون روح من الله أي هو جزء من الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. آمنوا يا أهل الكتاب ويا أيها الناس، آمنوا بالله ورسله جميعا ولا تقولوا ثلاثة، وسيمر معنا هذا فيما بعد إن شاء الله. إنما الله إله واحد سبحانه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانه أن يكون له ولد لأنه ليس بحاجة إلى الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، وكيلا على الناس جميعا، يعطي من يشاء ويخلق ما يشاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يترفع المسيح عن عبوديته لله تبارك وتعالى، بل يعترف بأنه عبد الله تبارك وتعالى. ألا نقرأ قول الله فأشارت إليه؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كذلك الملائكة المقربون، وهم أئمة الملائكة كجبريل وإسرافيل وغيرهما، لا يترفعون أن يكونوا عبيدا لله كذلك. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، الذي يترفع عن عبودية الله ويستكبر، فسيحصرهم إليه جميعا، أي سيحصر الناس كلهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنهم المسيح صلى الله عليه وسلم وغيره، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأين الولي والنصير لهم؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس جميعا في آخر السورة الكريمة: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وهو هذا القرآن الكريم، هو برهان معه حجته على أنه كتاب الله تبارك وتعالى. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هو القرآن كذلك، هو برهان لأن فيه الحجج الدامغة الظاهرة الواضحة، وهو نور لأنه يضيء الطريق، ولأن فيه كيفية السير في هذه الحياة من أجل أن يسعد الناس. وصدق الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن القرآن الكريم برهان، والقرآن الكريم نور. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، وتمسكوا بهذا الدين، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وما أعظم رحمة الله وفضله! قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. نسأل الله أن يفتح لنا من أبواب فضله ورحمته، رحمته وفضله، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،

0: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك أيطلبون منك الفتية أيها النبي، وقد مر معنا في هذه الصورة الكريمة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وهنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ذكرت لكم يا أخوة أن هناك آيات ثلاث تحدثت عن الميراث. الآيتان الأولى والثانية كانت في أول السورة الكريمة، وهذه هي الآية الثالثة. الآية الأولى تحدثت عن نصيب الآباء والأبناء والإخوة، والآية الثانية تحدثت عن نصيب الأزواج، وتحدثت عن الكلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد، ولكن الحديث عن الكلالة هناك كان الحديث عن الكلالة أي الذي لا ولد له ولا والد ذكر أو أنثى إذا كان له أخوة من أم، والحديث هنا عن الكلالة إذا كان له أخوة أشقاء أو أخوة من أب. إذن ليس هناك تكرار يا أخوة، الحديث في أول السورة عن الكلالة وإخوته أو أخواته من أمه، والحديث هنا عن الكلالة وإخوته أو أخواته الأشقاء أو من أبيه. يقول الله قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، أي إذا مات أحد الناس وهو كلالة لا ولد له ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك، والنصف الثاني يرثه أولى الذكور به. فإن كانت الميتة امرأة وهي كلالة كذلك ولا أحد لها ورثها أخوها، أي يأخذ مالها كله. إذن إذا مات الرجل الكلالة لا ولد له والد ولا والد وله أخت لها نصف ما ترك، أما إذا ماتت هي وهي كلالة أيضا لا ولد لها ولا والد ولها أخ فيرثها أخوها يرث مالها كله. فإن كانت اثنتين أي إن كان الرجل المتوفى كلالة وله أختان فلهما الثلثان مما ترك، ويبقى الثلث الثالث لأولى الذكور به. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم هذا البيان في هذه الصورة الكريمة في أحكام التركة وغيرها حتى لا تضلوا وحتى تتبعوا شرع الله تبارك وتعالى الشرع الحكيم العادل، والله بكل شيء عليم. فهو يشرع حينما يشرع لما يعلم أن فيه مصلحة الناس ولما فيه خيرهم، وسيظل شرع الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا على الرغم من نعق الناعقين. يا أخوة ذلكم هو شرع الله تبارك وتعالى حري بالاتباع، وتلكم هي صورة النساء رأيتم فيها الأحكام الكثيرة، أحكاما تتصل بالمجتمع المسلم تنظمه تنظيما صحيحا طيبا، ورأيتم فيه أحكاما تتصل بتعامل المسلمين مع غيرهم من المحاربين وغير المحاربين، وأحكاما تتصل بما نجده من أعداء الله تبارك وتعالى الذين يريدون أن يميلوا عليكم أيها المسلمون ميلة واحدة. ولكن لما جاءت هذه الآية الأخيرة آية الكلالة في آخر سورة النساء؟ يا أخوة إن القرآن الكريم عظيم في ترتيب آياته وترتيب صوره، بل هو معجز في ترتيب الآيات والصور، بل إن ترتيب الآيات والصور هو من أعظم روافد الإعجاز. وآيات الميراث لم تذكر كلها معا، بل ذكرت آيتان في أول الصورة، وذكرت آية في آخر السورة، سورة النساء من طوال السور، فالله تبارك وتعالى دائما يفرق الأحكام في آيات كثيرة. ألا ترى أن آيات الحج جاءت في صور متعددة، وقل كذلك في آيات القتال وفي غيرها. وعلى هذا يا أخوة نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في آخر السورة لأن الحديث فيها غير الحديث عما جاء في الآيتين السابقتين كما مر معنا من قبل. تلكم هي سورة النساء، من أعظم سور القرآن الكريم وكلها عظيمة، لكننا ما فيها من أحكام يحتاج والله إلى كتب كثيرة. وقد كتب بعض الناس جزاهم الله خيرا ورحمهم الله عن المجتمع المسلم كما تصوره سورة النساء، كما كتب الشيخ محمد المدني رحمه الله وغيره. وهذه السورة تستحق من العلماء كل عناية يا أخوة. وسننتقل إلى سورة أخرى هي سورة المائدة، وهي بحق لها من اسمها نصيب لكثرة ما فيها من أنواع الخير. مائدة عظيمة عظيمة حافلة بكل الخيرات، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وإلى سورة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء. سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بيطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم، إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. تذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل انجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الاوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان: بوزن الدنيا جميعا فاذكروني أذكركم. يا الله، وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع لا تقل عن الشهيد ميت، لأنه حي. الله قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا، بعيوننا، بانتظارنا، بقلوبنا، بعقولنا. هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا، بل قل شهيد، لأنه حي عند ربه تعالى يرزق. بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح. وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم، يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة. واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا، الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم: لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد، إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي، لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا، أسيادنا، من سبقونا، كانوا يقول: أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين، وإحنا بعنا. إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب، يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين.

0: صلى الله عليه وسلم يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. فصلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم تجللهم تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازل عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما بالقرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله عند قوله تعالى إن الصفا والمروة، حفظكم الله رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم، ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: لأضحية تقدم الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر معكم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، و 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، الولايات المتحدة مثل ما كنا نقول مبارح سريعا وما رح أحكي كثير في الموضوع، لكن تقول هذا آخر تحديث بخصوص الاتفاق النووي أو اتفاق عفوا بين إيران والولايات المتحدة، تقول أنها تتوقع ردا من إيران خلال 48 ساعة اليوم وبكرة. المفروض أن إيران ترد، فاليوم الولايات المتحدة تقول إحنا عملنا اللي علينا وننتظر رد طهران على مقترحنا حتى يتم التوقيع والوصول إلى اتفاق. لكن اليوم طبعا خلينا نقول لسه ما زالت مشكلتان عالقتان، المشكلة الأولى وهي الاتفاق النووي أو تخصيب اليورانيوم، والمشكلة الثانية الإجراءات الجديدة التي فرضتها إيران على مضيق هرمز والمصاري والفلوس والرسوم التي تريد أن تأخذها إيران على عبور كل سفينة. على العموم راح تبين اليومين الجايات شو راح يصير، لكن أنا اليوم بدي أحكي في زاوية أخرى وهي زاوية القلق الذي يكبر بشكل متسارع والتصريحات التي تعبر عن هذا القلق في الداخل المحتل. اليوم بسبب الاتفاق اللي اقترب من الوصول إلى نهايته بين أمريكا وإيران، التقديرات تقول أن هذا الاتفاق يخيف إسرائيل أكثر من أي دولة، بمعنى أنه اليوم كونه ما رح يفرض قيود حقيقية على برنامج الصواريخ تحديدا البالستية الإيرانية، اللي اليوم الكيان الصهيوني يقول أن الصواريخ البالستية الإيرانية وصلت إلى الخط الأحمر، وهذا ممكن أن يكون سببا في خلينا أقول يعني قد يكون سبب في أنه اليوم يؤثر على ما تسمى بأمن إسرائيل. فاليوم الأسوأ بالنسبة لهم ممكن يجي، خاصة أن اليوم الاتفاق لم يتحدث عن الصواريخ البالستية ومدى الصواريخ البالستية وقدرة الرؤوس الحربية أو قدرة الرؤوس التفجيرية الموجودة في الصاروخ البالستي. هذا من جانب. من جانب ثاني، الكيان الإسرائيلي أيضا يقول أن الاتفاق إذا حصل ممكن يقيد حركة الجيش في لبنان، حركة جيش الاحتلال في لبنان، لأن اليوم إيران وحتى باكستان مصرين على أن إذا حصل اتفاق فيجب أن يكون هذا الاتفاق يشمل جميع وكلاء إيران في المنطقة، ومن بينهم أكيد حزب الله. بحسب الصحف العبرية مثل صحيفة يدعيوت أحرنوت، تقول أن هناك أوساط سياسية وحتى أمنية واستخباراتية في إسرائيل خايفة أن الاتفاق يعني يحصل. بيقول لك اليوم إحنا من مصلحتنا أن يبقى الحصار البحري الأمريكي والضغط الاقتصادي على على على إيران مستمر، لأنه اليوم إذا أنت اليوم بدك توصل إلى اتفاق فهذا سيكون من أكبر أسباب القلق، لأنه سيفك الحصار عن عن عن إيران. من ضمن بنود الاتفاق الإفراج عن الأصول الإيرانية، الإفراج عن الأصول الإيرانية يعني اليوم احتمال أن يعني أن يتم الإفراج عن مليارات الدولارات. فاليوم الكيان الإسرائيلي بيقول لك هاي الأموال المجمدة بحسب تقديرهم راح يعطي إيران وسيعطي طهران قدرة على أن تعزز قدراتها العسكرية أكبر، قدرة على أن تزيد دعمها لحلفائها في المنطقة بشكل أكبر. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه إشارة إلى اليمن العراق ولبنان، في إشارة إلى الحوثيين في اليمن، الحشد الشيعي في العراق، وحزب الله في لبنان. فاليوم بيقول لك إذا أفرج ووافقت الولايات المتحدة على الشرط الإيراني وأفرج على الأصول الإيرانية المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات، فهذا سيكون سبب في قدرة إيران على يعني تضبيط وضعها اقتصاديا في الداخل، زيادة ترسانتها العسكرية ودعم حلفائها أو وكلائها في المنطقة. فاليوم الصحيفة بتقول لك أنا اليوم أمنيا بالنسبة إلي أفضل عدم وصول أمريكا وإيران إلى اتفاق وأن يبقى الحصار البحري مستمر، لأنه اليوم هم شايفين أن النظام الإيراني أصلا مضغوط كثيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية. واليوم هذا الاتفاق إذا حصل بحسب التقديرات الإسرائيلية، هذا الاتفاق إذا حصل سيعطيهم فرصة، سيعيد ترتيب الأمور بالنسبة لإيران بعد الحرب اللي استمرت أكثر من 9 أسابيع. واليوم كمان في واضح انه في خيبه امل بالنسبه للكيان الاسرائيلي، انه اليوم كانوا متفقين انه احنا اليوم ننهي ما يسمى بالملف النووي الايراني وننهي ما يسمى بتخصيب اليورانيوم، لكن اليوم الاتفاق
يعطي مدة زمنية. يعني الإيرانيين يقولون أنه إحنا من 3 إلى 5 سنين ممكن نوقف تخصيب اليورانيوم، بعدها سنعود مرة أخرى للتخصيب. الولايات المتحدة تقول 20 سنة. اليوم المتوقع أن يكون الرقم أو المدة الزمنية بين هذين الشرطين، بمعنى بين من يقول 25 قد تكون 10 أو 15 سنة. رغم أنه دونالد ترامب في بداية الحرب أو حتى قبل الحرب كان يتعهد ويقول أنه أصلا اليوم الهدف من الحرب ألا تمتلك إيران سلاح نووي. فاليوم بيقول لك أنا، هذا كلام الصحف العبرية وكلام المسؤولين الإسرائيليين، يقولون أنه إحنا اليوم طيب وين الهدف اللي إحنا حققناه من الحرب، كون اليوم أنت بدك تعطيه بس مدة زمنية تقيد فيها تخصيب اليورانيوم إن كانت 5 أو 10 أو 15 سنة. فاليوم سيعود الإيرانيين من جديد بعد أن تنتهي هذه المدة ويعودوا إلى تخصيب اليورانيوم من جديد. خلص البند الانقضاء الزمني أو الفترة الزمنية انتهت أو الشرط الزمني انتهى، فأنا اليوم عمليا أفتح الباب قدام الإيرانيين حتى يعودوا من جديد لقدرتهم على امتلاك سلاح نووي. خليني أذكركم بمجموعة من الأهداف التي كانت مطروحة. أول شيء منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي هذا الهدف ما تحقق. الهدف الثاني تدمير كل منظومتهم الصواريخ البالستية، وهذا الهدف لم يتحقق ولن يتحقق طبعا، لأنه يعني أنا يمكن قرأت لكم مرة بعض التقديرات والتقارير الاستخباراتية التي تتحدث عن أين تدفن الصواريخ الإيرانية وكم عمقها داخل الأرض، وعدم قدرة الطائرات الأمريكية على الوصول إلى هذه المنصات الطاقة الصواريخ. تقليص نفوذ إيران الإقليمي، بيقول لك اليوم إذا أنت أفرجت عن مليارات الدولارات الإيرانية، مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، فأنت اليوم ما قلصت نفوذهم، راح يدعم مرة ثانية حلفائهم. اليوم أنت أيضا كان من أهداف الحرب أن تسقط النظام الإيراني. اليوم تم استهداف واغتيال المرشد علي خامنئي، استلم ابنه. فاليوم أنت لم تسقط لا النظام الإيراني، لم تمنع الصواريخ البالستية، لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بدك تفرج عن أموالهم. فأنا اليوم ماذا حققت من الحرب؟ هذه الأسئلة يا أخوان يسألها المسؤولين الإسرائيليين اليوم، وهذه الأسئلة يعني بحسب الصحيفة العبرية أنه اليوم إذا اليوم أنا ما حققت أي شيء فما الفائدة كانت من الحرب التي استمرت 9 أشهر. فواضح أنه الآن في فجوة واضحة كبيرة بين ما تريده الولايات المتحدة وبين ما يريده الكيان الإسرائيلي. يا أخوان اليوم البرنامج، إذا بدحكي عن البرنامج النووي الإيراني، التقارير الأمريكية وتحديد الاستخباراتية تقول أنه إيران من 2018 تحديداً راكمت مخزون كبير من اليورانيوم تحت الأرض، وغير معروف كم كمية هذا المخزون، ولسه هذا المخزون من اليورانيوم المخصب أو خلينا نسميه عالي التخصيب لا أحد يعرف أين مكانه إلا الإيرانيين. حتى بعد الضربات اللي قاموا فيها مش معروف كم دمروا أو إذا دمروا أصلا جزء من هذا المخزون. حتى الولايات المتحدة اليوم مش قادرة تعرف وين إيران دافنة هذا اليورانيوم المخصب. فاليوم كل التقديرات الاستخباراتية عندهم بتقول لك احنا ما استفدنا شيء، استنزفنا اقتصاديا وتضررنا من الصواريخ البالستية الإيرانية، ما حققنا أي هدف من الأهداف اللي احنا كنا واضعينها، لن يتغير وضع إيران خلينا نقول بشكل جذري بعد الحرب. فهذا الشيء اليوم يزيد من شكوكهم حول أن تعود الحرب من جديد في السنوات المقبلة أو في الأشهر المقبلة، ويزيد من شكوكهم على قدرة اليوم الولايات المتحدة أن تقول أنها استطاعت الفوز أو النجاة في هذه الحرب.

اليوم بدنا نحكي احنا وياكم بموضوع يمكن اجتماعي بسيط له علاقة بيوم الخميس. يمكن كان دائما الحديث عن اختيار نمط الحياة، لو كان هناك قدرة على الاختيار، وهل فعليا اليوم ممكن الاختيار حتى في الوقت الحاضر؟ البعض يتحدث عن الحياة الماضية التي توصف بالبساطة، الحياة الحديثة أو الحياة الحاضرة التي توصف بأنها سريعة أو مليئة بالتقنيات. خلينا نرجع لأيام زمان، وإحنا صغار كنا نسمع جداتنا يحكوا سقلة على أيام زمان، يعني صراحة ما كنا كثير نستوعب الجملة، لكن لما اليوم كبرنا وصرنا يعني نشوف ما التغيير الحاصل، خلينا نقول صرنا احنا نحكيها بدون ما نحس. زمان كان الأب يطلع من الفجر على شغله، لا موبايل ولا واتساب، ويمكن يمر النهار كله وانت ما تعرف عنه شيء او العائلة ما تعرف عنه شيء، بس كان في طمأنينة، كان في ثقة، كان بس يرجع البيت كأنه الدنيا كلها رجعت لمكانها. زمان كنا نروح على المدرسة مشي الطريق طويل، بس كان مليان حكي، مليان ضحك، مليان مواقف، مليان ذكريات. نروح من المدرسة ركض عشان لحق ساعة الكرتون، البث مغبش، اطلع انزل على السطح، تحرك الأنتين عشان تزبط الصورة. اليوم الولد يروح من المدرسة بباص يوصل عنده 100 قناة كرتون، وإذا زهق يفتح يوتيوب ويختار شو ما بده. بس يقول البعض قد تكون المتعة ليست نفس المتعة اللي كنا احنا نشوفها زمان. اليوم ألعابنا يعني تشايفين ألعاب أولادنا، إذا بدحكي عن ألعابنا قديش كانت ألعابنا بسيطة، بس بالمقابل كنا نلعب بالساعات بدون ما نزهق. اليوم ألعابنا كله يلعب مع أصحابه أونلاين، وكل واحد قاعد بغرفته وماسك تليفونه. زمان الناس كانت تنام بكير وتصحى بكير، سندويشة المدرسة كانت يا زيت وزعتر يا لبنة مرشوشة زعتر، طعمها لليوم يمكن ما بتعوض. اليوم صار لا في لانش بوكس، واللانش بوكس يعني مرتب أكثر من اللازم. فبتوقع اليوم يعني اليوم بدنا نحكي بهاي الأمور اللي لها علاقة بالذكريات السابقة أو الحياة السابقة أو الماضي البسيط اللي كنا احنا نحكي فيه وما زلنا لليوم نتغنى فيه، والحياة الحديثة اليوم. البعض يقول لك الخميس، اليوم الخميس، الخميس قديش كان له طعم خاص. الأب جايب كيس بزر، هذا طبعا كيس البزر رفيق العائلة الأردنية، وثلاث كيلو موز، والأم عاملة بوشار وكاسة شاي، قاعدة دافية، لا في تليفونات ولا في، كل واحد يتفاعل مع اللي جنبه، كل واحد يحكي مع الموجودين. ساعة ساعتين بعد العشاء الكل حط راسه وينام. اليوم يقول لك أنا سهرة الخميس صارت يعني يا بالمول يا بالمطعم يا من وصي من الدار من وحنا بالدار، والولد بيقول لك أنا معطل بدي أضل صاحي للفجر. البيت اللي كان فيه، او خلينا اقول احنا معظم بيوتنا في السابق كان في حوش قدام البيت، وكان في شجره ليمون وداليا، هاي ضروري يعني شجره الليمون والداليا. فاليوم لما كانت العائله تقعد كانت احلى لمه، لما يقعدوا تحت الشمس. اليوم يقول لك لا شو تقعد تحت الشمس، حاطين سن بلوك ولا مش كان الواحد يلعب مع اولاد الجيران اللي بسابع جار اخر الحارات. اليوم صرت انت عايش بنفس العماره شقق، الجار قد يكون ما يعرف جاره. فالأعراس، حتى الأعراس يعني أنا أذكر بعض الأعراس اللي حضرتها وأنا صغير، كان العرس على السطح يا أخوان، والله بعض الأعراس أنا أتذكرها، وأعتقد اليوم اللي يسمعني الآن أكيد حضر له كم عرس على السطح. والله يا أخوان كان العرس على السطح، والضيافة كانت قضامة وملبس مرات دخان. فأنا اللي أقوله أنه يعني قديش كان هذا الموضوع بسيط، وقديش كان الناس تضحك من قلبها. يعني اليوم الاشي مرتب زيادة عن اللزوم، عروض ومفاجآت وتصوير السوشيال ميديا، لدرجة صارت الأعراس تحس كلها تشبه بعض. حتى المناسبات البسيطة تغيرت. زمان لما كان واحد يعني بده ينولد له مولود أو يجي طفل، يعني خلينا نقول على مستوى السيدات الجارات يجي يباركوا، وكل واحدة ما حصل عن كراوية، ولا على الأسبوع الأب يعمل له عقيقة، كانت العقيقة يعني تشتري لك خروف ما يتجاوز بين 100 و150 دينار. اليوم فيديو إعلان حمل، فيديو تحديد جنس المولود، الجندر ريفر. اليوم تحديد حفلات وتجهيزات قبل ما يجي الطفل، وقديش بيقول لك أنا اليوم بدي أعمل سلسلة مواسم حتى يعني قبل ما نبلش، غير موضوع التسمية وما تسمية ومن هذا الكلام. زمان يا أخوان الناس كانت تأخذ مواعيد من بعض عشان تزور بعض، كانت تدق الباب وتفوت زيارات بدون مواعيد، القهوة السادة دائما جاهزة. اليوم لا، يعني الناس أصبحت أقرب لبعض، خلينا أقول رقميا،
بس أبعد بالواقع وبالحقيقة. نعرف أخبار بعض من السوشيال ميديا، حتى صرنا نعزي بعض أحيانا على السوشيال ميديا ونعزم بعض على السوشيال ميديا، وبعث لك بطاقة العرس على الواتساب كرت. زمان الطلعات قديش كانت بسيطة، إذا بدي أقول عن الرحلات اليوم الرحلات إذا مش هش ونش الأولاد مش راح يطلعوا. زمان يمكن تكون قلاية بندورة، نار على الحطب، مثل ما قلت كيس البزر صديق العائلة الحاضر بكل مناسبة. اليوم الطلعة لازم تكون يعني بقول لك بدنا مكان يكون فيه واي فاي، بدنا فيو حلو عشان نصور عشان الانستغرام، بدنا اليوم يعني. فبعتقد كل هذه الأمور اختلفت يا أخوان. ما الذي تغير؟ يعني الزمن ما تغير، هل نحن ما تغيرنا؟ البعض يقول لك يا أخوي حتى الأسماء تغيرت، يعني الكاكاو اللي احنا كنا نشربه بالليل صار هوت شوكلت، البوشار صار بوبكورن، البسكوت صار كوكيز، القهوة بحليب لاتيه، البطاطا المقلية فرنش فرايز. فقديش كانت هاي الأمور يعني الناس كانت عايشتها على قد حالها وخلينا أقول مقتنعة فيها. اليوم لا، البعض يقول لك أنا بدي أواكب العصر، فصار البعض يركض وراء المظاهر على أساس يواكب، بس يعني بالمقابل ما كان فيها الدفى الموجود. فقدنا خلينا أقول بساطة اللحظة، وفقدنا القعدات اللي بدون تكلف. فهل ممكن نعيد هذه اللحظات مرة ثانية؟ الزمن لم يتغير، فهل ممكن نعيد هذه اللحظات؟ هل ممكن نقعد مع بعض بدون تليفونات؟ هل ممكن نزور بعض بدون مناسبة؟ هل ممكن نضحك بدون سبب من قلب، يعني هيك نضحك مع بعض بدون سبب؟ هل ممكن نحب بعض بدون شروط بدون مصلحة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ أنا بقول هاي الأسئلة اللي احنا كنا عايشينها زمان هل ممكن نحققها اليوم؟ لأنه بالنهاية الحياة مش أجهزة ومظاهر وبس، لا، الحياة هي الناس، الحياة هي اللمة، الحياة هي الناس اللي حواليك، هي العائلة، هي الذكريات اللي تبقى محفورة اليوم جواتنا مهما تغير الزمن. شو رأيكم يا إخوان؟ المعلم اليوم، إذا بدي أحكي عن المعلم والتعليم، اللي قديش كان المعلم اللي كان مربي الأجيال، وما زال طبعا اليوم المعلم مربي الأجيال، قديش كان في زمان له هيبة المعلم. اليوم إذا بدي أحكي عن التدريس، قديش كانت اليوم يعني في خلينا نقول في بحث ودراسة. إذا اليوم طلب منك اليوم شيء معين تبحث في الكتب، تبحث في المكاتب. اليوم التعليم بيقول لك يا هجين يا أونلاين يا عن بعد يا في، وإذا بدك تطلع أي معلومة هي تشات جي بي تي موجود والجوجل موجود، فقاعد تطلع أي معلومة. قديش حتى هذه الأمور اختلفت. البعض كان مرات يتحدث، وأنا مرة سمعتها من الإخوان بيقول يعني زمان كانت العائلات يعني إذا واحد من الأولاد في البيت يعني تعبان شوي مباشرة أعشاب، طبعا رقم واحد ميرامية، اشرب لك كاسة ميرامية، مش عارف ينام ينسون حليب، يلا روح حط راسك ونام، إيدي توجعني ادهن زيت زيتون. اليوم يعني بيقول لك كل الأولاد الصغار عندهم نقص فيتامين دال، ما كنا نسمع فيه. كانت صحة الناس ممتازة يعني، وكانت صحة الأولاد ممتازة، وكانوا يركضوا طول الوقت وأمورهم ممتازة. اليوم الكل يقول لك عنده هذا نقص فيتامين دال، وهذا عنده وجع بالعظام، وهذا عنده ديسك رقبة من وراء ماسك التليفون وطنهار ومنزل راسه تحت وقاعد يلعب بالتليفون مع أصحابه بالساعات. تلاقي شاب عمره بالثلاثين ولا عمره ببداية الأربعين ديسك من هو صغير من قاعدة الكمبيوتر ومن قاعدة الشاشات. قديش هاي الأمور اختلفت. وبعتقد اليوم إحنا إن علاقة، إحنا نفسنا إن علاقة بهذا الموضوع. فمرة ثانية إخوان، هل إحنا اليوم ممكن أن نعيد هذه اللحظات؟ هل ممكن إحنا اليوم أنه نجلس مع بعض بعيدا عن التكنولوجيا بكل بساطة بدون تليفونات؟ هل ممكن نزور بعض بدون مناسبات؟ هل ممكن نضحك ونحب بعض بدون مصلحة أو شروط؟ بدي أسمع منكم اليوم، لو فعلا اليوم أنا بدي أختار بين بين بين الحياة البسيطة والحياة الماضية اللي احنا كنا عايشينها، وبين الواقع الحالي، الحياة الحاضرة المليئة بالتقنيات واللي يعني احنا كنا متفقين انها ريحت كثير من الناس، ماذا اختاروا؟ ليش؟

0: خلينا سريعا قبل ما نروح للموجز الدوار العلوم التطبيقية. أمانة عمان كما تعلمون وكانوا معنا الأسبوع الماضي أو حتى اللي قبله أزالوا الدوار، وعندما تم إزالة الدوار قالوا أن السبب بدنا نحط إشارة ضوئية. الدوار كان كثير كبير، عامل حوادث في المنطقة، ما كان يمر يوم إلا يتم تسجيل حوادث في في في دوار العلوم التطبيقية. فإحنا اليوم شلنا حفاظا على السلامة العامة، قمنا وبدنا نحط مكانه إشارة ضوئية. هاي الصور أمامكم، دوار تطبيقية قبل ودوار تطبيقية بعد. اليوم أي حدا قاعد يمر من المنطقة يلاحظ أنه الأزمة صارت دبل، السيارات صارت واصلة لآخر الشارع، الناس صارت تفكر ألف مرة قبل ما تمر من المنطقة، لأن المنطقة صارت أزمة، يقول لك أنا ما بدي عليك في الأزمة. وأكثر من حدا طلع معي الفترة الماضية من أهل المنطقة قالوا لي ما كان في أزمة، ما كان في هل الحوادث اللي تحكي عنها أمانة عمان، لكن أمانة عمان تقول لا، بدنا نشتغل هذا المشروع اللي راح يكلفنا 100,000 دينار، لأنه سلامة المواطن أهم من كل شيء. طيب كم بدها وقت الإشارات حتى تركب؟ كمان 3 أسابيع. طيب السؤال يا إخوان، يعني اليوم أنا ليش قمت الدوار وأنا لسه مش جاهز؟ يعني ليش ما جهزت أموري وشلت الدوار وبعد يومين 3 ركبت الإشارات الضوئية؟ ليش أنا شلت الدوار وقلت للناس بدكم تستنوا كمان 3 أسابيع حتى ننظم حركة السير ونركب إشارة ضوئية ونحل مشكلة دوار العلوم التطبيقية؟ بعرفش يعني، صح الدوار اليوم يمكن عليه كان مشاكل كما تقول أمان وقولوا عندهم أرقام، لكن هاي منطقة حيوية فيها طلاب جامعة وفيها موظفين وفي سوق وفي تجار وفي أهالي منطقة. فاليوم إحنا كان المفترض أنه نكون جاهزين نقيم الدوار يومين 3 نركب الإشارات الضوئية، مش نقيم ونقول بدنا كمان 3 أسابيع حتى نركب وتطلع الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر حجم الازدحام المروري الكبير الحاصل في المنطقة اللي احنا خلقناه بسبب، يعني ما بعرف، خلينا نقول عدم دراسة حقيقية للواقع خلقناه وهو أصلا ما كان موجود. على العموم إلى حديثنا واستطلعنا مرة أخرى، لو كان بالإمكان اختيار نمط حياة أيهما ستختارون؟ نمط الحياة البسيط الماضي أم الحياة الحاضرة اليوم المليئة بالتقنيات؟ بعد موجز الأخبار مع صفية، السلام عليكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. الأونروا تفيد بأن العجز المالي للوكالة يتراوح بين 100 و200 مليون دولار، وهو المبلغ اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها وأنشطتها الحيوية للفلسطينيين. الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب يقول إن امتحان الشامل ألغي، إلا أن معيار التجسير اختلف وأصبح يعتمد على المعدل التراكمي للطالب في مرحلة الدبلوم المتوسط. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة. مصادر دبلوماسية مصرية تكشف عن اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلين عن حركة حماس ووسطاء مصريين وقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

الخرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وسطعنا لكم مرة أخرى، لو كان بالإمكان اختيار نمط حياة، أيهما ستختارون؟ حياة الماضي البسيطة ولا الحياة الحاضرة اليوم المليئة بالحداثة والتقنيات؟ شو رأيكم يا أخوان؟ وأنا مثل ما سألت بعض الأسئلة، البعض بيقول إحنا فقدنا بساطة اللحظة، فقدنا القعدات اللي بدون تكلف. اليوم هل ممكن أن نعيد هذه اللحظات؟ يعني هل ممكن نقعد مع بعض بدون تليفونات ولا صعب؟ هل ممكن نزور بعض بدون مناسبات ولا لازم يكون مناسبة مش فاضيين؟ هل ممكن نضحك مع بعض من من من القلب؟ هل ممكن نحب بعض بدون شروط، بدون مصلحة؟ هل ممكن أن نعيد يعني الحياة اللي كانت، يعني بقول لك الحياة القديمة كانت؟ طب اليوم شو الصعب أن تعاد هذه الذكريات وأن يعني الناس يتعامل مع بعض بهذا الطريقة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ بدي أسمع رأيكم على 0-6-516-2020 516-5020 و 516-2060 أيضا عبر الواتساب 0-787-93-22-93.

شكرا بدأ باستقبال اتصالاتكم. شكرا للتعليقات ماجد، صباح الخير، راح نحاول نتابع موضوعك. تسلم اخوي محمد عدنان. صناعة الازمات شغلتنا، نحن لا نحب السرعة. امشي شوي شوي. مع الاسف يعني انا هذا اللي كنت احكي فيه بخصوص الدوار قبل شوي. اكيد طبعا حياة الماضية البسيطة ما كان في تخطيط ولا كان في ترتيب، كان كل شيء على البساطة. شكرا. هلا يا سيدي، صباح الخير، يا ريت يرجع الماضي الجميل. ومحمد يسعد صباحك، حياة البساطة اجمل واريح كما يقول خالد حسان. هلا اخوي خالد يسعد صباحك. محمد عدنان، إذا كنت يعني حياة الماضي أفضل بكثير. حسام العمري أيضا حياة الماضي. شكرا. إذا سأبدأ باستقبال اتصالاتكم الآن. شكرا على كل هذه التعليقات. شكرا. ورح ننتقل مباشرة لأبو أحمد ومحمد، أبو طه وأمين وعمر.

0: خلينا نبدا مع ام احمد. تفضلي ام احمد.
1: صباح الخير.
0: هلا ستي صباح الخير.
1: يعني الحياه زمان افضل بكثير من هلا. كنا نصحى على صوت يسعد صباحك وريحه الفلافل وكل البيت بتنادي على بعض وصراخ من هون لهون. هلا اصلا بتصحى بتحط الفطور وبتقعد تنادي اصلا ما حدا بيجي.
0: ما حدا بيجي يعني
1: فعليا فعليا يعني احنا انا متزوجه وبروح عند اهلي مرات يوم الجمعه. احنا بس اللي متعودين انه نصحى ونفطر وهيك. احنا من ام اخواني الاصغر ابدا يعني بدكم تصحونا بكير بدكم اوصل شو.
0: ايوه
1: ما عندهم اي يعني حب لهاي اللقطه هاي ما عندهم اياها. كنا يوم الخميس نروح نحط هالشنطة ونطلع نركض برا ونلعب وما لا ما في هذا الاشي. الحياة كتير تغيرت. ايام زمان كتير احلى واحسن والحياة كانت فيها بركة.
0: يعني ان شاء الله بكره بالمستقبل بنصير نحكي عن ايامنا هاي سق الله ايام زمان.
1: ما هو انا هذا اللي خايفة منه. الحياة عم تصعب وعم بتصير أصعب. صح إنه السوشيال ميديا التكنولوجيا الـ AI كله هذا تطورات كتير هائلة ماشي سهلت كتير أشياء بحياتنا. كنا زمان لما نطلع كلمة إنجليزي نفتح الدفتر القاموس نقعد ندور
0: ندور على الحرف الأبجدية. صح
1: أصلاً كان عقاب يعني كانت أمي تعطينا إياه مثل عقاب ناخد طلعوا الكلمة. هلا كتير الحياة أسهل لإلهم بس هم ما في إشي يتذكروه. ما في ذكريات يتذكروها. شو بدي تذكروا كم لعبة عنت كم لعبة يلعبوها.
0: نعم.
1: كم إحنا كانت الألعاب بسيطة الحياة بسيطة الأمور بسيطة.
0: نعم. كلها. طيب أنا خير سؤال يا أم أحمد اليوم هاي البساطة وهاي القعدات اللي إحنا كنت تحكي عنها الآن مش ممكن نعيد هاي اللحظات؟
1: إحنا بنعيدها بس هم ما رح يعيدوها. حتى الرحلة أنت حكيت عن الرحلة كنا ممكن مقلوبة نقلب هالمقلوبة وخلص يلا نطلع. أيوة. رحلة.
0: نعم.
1: هم ما عندهم بالضبط. هم بدهم تصوير وستريك وإنستجرام وإذا المكان مش تمام يعني مشكلة. إذا ما إذا تغبروا أو إجت عليهم تراب لا بدنا كرسي كيف نقعد.
0: نعم 100% صح.
1: صراحة التكنولوجيا سهلت حياتنا. ما بنحكي إنها ما سهلت حياتنا بس لا صار الموضوع كتير أصعب. الناس تفكيرها كتير تغير. مجرد التفكير غيروك يعني بتحس زي كأنه في حدا غزوك يعني غزو تفكيرك.
0: نعم.
1: خلاك أنت أصلا تتغير. يعني حتى أنت بتقعد في البيت هلأ فعليا ممكن أنت وزوجتك وابنك كل واحد ماسك تليفون.
0: صح
1: أصلا بقى يعني بطل نحكي مع بعض.
0: نعم.
1: حتى يعني والدي بضل يحكي لي ليلى الواتساب بتضلكم ترنوا على بعض على الواتساب. شو بدكم بالواتساب رنوا تليفون تليفون.
0: نعم.
1: لا الحياة صراحة قبل كتير أحلى وأحسن وفيها بركة يعني الله يرحم أيام زمان.
0: لا والله شكرا أم أحمد شكرا. أبو طه تفضل.
2: الله يزيد فضلك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
0: السلام.
2: يعني أتنهد لك ولا مش عارف شو أحكي. يعني بصراحة في أمور يعني كثير أكيد بالأول كانت أجمل وأنت حكيت كلمة جوهرية. بعد 30 سنة اللي عمره 10 سنوات أقول لك الله على أيام زمان.
0: نعم.
2: تمام. ولكن هناك في نقطة مهمة ورئيسية اللي هو لمة الحبايب. وجود الناس حواليك في في في افراحك وفي في مصائبك والى اخره. يعني الناس كانت عندها تكاتف اكثر من هسه. يعني كانوا حوالين بعض. يعني انت ما تحس يعني
0: الالم تبع الجار اكثر.
2: جدا جدا يعني
0: الباب
2: يعني
0: دائما مفتوح للكل.
2: والله يا اخوي يا اخوي ليس
0: صوتك صار بعيد ابو طه.
2: شغلات كثير. يعني أنا بتحكي عن قبل 50 سنة يعني كان عمري 9 سنوات.
0: نعم.
2: يعني عشرت الناس اللي الحكم عشرت. نعم. الناس اللي عندها ذوق عشرت الناس اللي عندها حياء. صحيح. نعم. أنه حاليا يعني الالتزام بالدين بصراحة نكون صريحين شوي. الالتزام بالدين حاليا أفضل من أول.
0: صار في وعي أكثر.
2: بالضبط. نعم نعم. ولكن الحياة بالأول والخوف على بعض بالأول واللقمة الطيبة
0: يعني
2: بالأول.
0: الناس بطلت تحب بعض ولا شو اللي اختلف يا أبو طه؟
2: اللي اختلف مش موضوع انه بطلنا نحب بعض، لا احنا وقت الضيق حاليا احنا بنحب بعض، ولكن احتمال ظروف الحياه،
0: ابعدتنا عن بعض، يعني كل واحد انشغل بمشاغله اليوميه.
2: بالضبط فهناك صار في شويه نوع من يعني الفتور والابتعاد. بالضبط اما والله الخير يعني بنحكي الايام لسه احنا بخير، يعني لسه احنا بخير
0: اكيد بس يعني. احنا بنقول شو الفرق، بنحاول نفهم بس الاسباب. طيب هذا راي ابو طه، تسلم، خلينا نسمع.
2: الله يخليك.
0: هلا سيدي امين، تفضل اخوي امين من عوده.

0: أخوي أمين من عودة صلفينا، سامحني إذا طولنا عليك. أخوي عمر تفضل.
1: الله صباحك بالخير أبو زياد.
0: هلا أخوي عمر، صباح الخير.
1: ما أروعك والله، ما أروعك يا أبو زياد اللي بترجعنا قاعدة الحنين لورا. أنا من الجيل اللي لحق تلفزيون الأبيض والأسود. أيوة. واللي كان بالحارة كلها ما فيش غير تلفزيون واحد، بجوز كان في مضافة واحد من الحارة.
0: الكل شي صار عنده كل يوم.
1: تجمع الحارة كلها تصير عنده.
0: والله أنك صادق. نعم.
1: وعاد ثمان نسأل نحن هالأخبار، نشط الأخبار وهالمسلسل بدأ واللي بيجي. وعاد 12 طبعا وش يصير وش، وكنا يمين عنده بالمضافة، والله كنا صغار ننام عنده بالمضافة نظل الصبح.
0: نعم. نعم.
1: يعني طبعا أكيد أنا الحنين للماضي. أنا بتمنى نرجع للحياة البسيطة على بساطتها، لكان في كان في حب لبعض، على بساطتها كان في قرب لبعض.
0: نعم.
1: على بساطتها كان في شيء.
0: وأنا هذا سؤالي بدي أسمع منك يا عمر، يعني شو اللي اختلف حتى اليوم احنا بنقول يا ريت ترجع؟ يعني مش قادرين احنا اليوم نعيش هاي الحياة ببعض، خلينا نقول ببعض الامور، يعني مش بالكل، لانه في اشياء خلص يمكن بطبيعة الحياة خلتها تختلف وما رح نقدر نرجع لها لورا. لكن اليوم الاشياء اللي احنا قادرين، يعني هل ممكن احنا نرجع نعيد هاي اللحظات؟
1: والله شوف يا ابو زيد، زي ما حكت الاخت اللي حكت اول وحدة، مش كلنا يعني شوف احنا
0: يعني خلينا نقول عن قعداتنا العائلية، كنا نقعد بدون تليفونات، بدون شاشات، كل واحد يسمع للثاني، كل واحد يتفاعل مع الثاني. اليوم ما بنقدر نقعد إلا بدون تليفونات.
1: خلص غزونا، يعني صار هذا التليفون صار إشي يعني أساسي. إذا ما معك تليفون اليوم تلاقي جسمك محكك، ضاق دور على تليفون
0: حتى يحكك.
1: فعلًا بس خلص يعني صار إشي أساسي. ما بعرف كيف. إحنا زمان يا أبو زيد زمان مش بس الأهل، كانت تلاقي في البيت مثلًا يعني كلمة الحوشة، أنا بحب كلمة الحوشة بموت عليها.
0: نعم.
1: كيف على الحوش؟
0: حوش الدار.
1: حوش طبعا كان عندنا حوش بالزمانات، وكان عندنا الحصير بلاستيك كان تفرشها وتقعد فيها. يجوا الجيران يسهروا عندك.
0: نعم.
1: تيجي الجيران وانت وياهم كأنكم بيت واحد اهل.
0: وطبعا زيارة بدون مناسبة.
1: بدون مناسبة، خلاص هيك حاب ازورك ونتعشى عندك، والعشاء يقوم للكل.
0: نعم.
1: انت الان بتقول الان يا ابو زي زي ما حكت الاخت، الان بتقوم انت في البيت الصبح انت وزوجتك وبناتك سووا فطور، الاولاد مش موجودين كل واحد يفطر لحاله.
0: كل واحد يفطر لحاله. أو مثل ما قالت أم أحمد، يعني يقول لك تصحوا فينا الصبح نفطر على الساعة 9 الساعة 10 بدنا نظل نايمين. نعم.
1: أنا يعني أبوي الله يرحمه والله كان بتذكر لما كان عنده معاملة في دائرة حكومية كان يطلع الساعة 9 ونص 10 يكون راجع مخلص كل شيء. إحنا كنا نايمين.
0: طيب عمر، إحنا اليوم حياتنا أسهل من السابق، لكن كيف ممكن نطوع هذه الحياة الأسهل الحاضرة نكون فيها يعني بساطة اللحظة أو اللحظات هاي الجميلة اللي إحنا نحكي عنها تكون موجودة؟ يعني ليش صارت الحياة أسهل بس صارت يعني خلينا نقول أقل دفى وأقل ضحك وأقل حب؟ شو رأيك؟
1: لأنه ممكن، أنا برأيي ممكن صار فيها اتكال يا أبو زين، لأنه لما كل شيء يجيك سهل بصير تخلص بصير تتكل. تقول خلاص هو بعد ساعة زمان بطلع السيارة بشغل بطلع. احنا زمان بالحارة كلها كان بجوز سيارتي ثلاث.
0: نعم.
1: كنت تطلع بكير تصحى بكير على اساس تلحق تروح.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت انا كنت امشي على مدرسة بجوز امشي كيلو كيلو كيلو ونص واكثر.
0: صحيح. ماشي.
1: الان لا، كل شيء بيجي الباص الولد لباب الدار وبرجع باب الدار وكل شيء باب الدار، فبصير انت ظلك تتململ حتى انك يعني تعلمت الكسل وتعلمت هذا.
0: نعم.
1: اول لا كان في نشاط، يعني لما كنا على مستوى نلعب اولاد نطلع نلعب فوتبول، هذه كنا نلعب بوت الصين الاسود ابو الاصابع. هذا اللي بيجيبه ابو زيد خالد بكون، ولما سجلنا بالادي
0: كنا دينارين يا عمر.
1: ولا
0: حق دينارين مين يقدر يشتري؟
1: الله يسعد قلبك ابو زيد والله العظيم، يعني لما كنا بقول لك يعني فعلا كنا ساق الله ايام زمان، فعلا ساق الله ايام زمان.
0: اشكرك تسلم
1: حبيبي، اشكرك.
0: ان شاء الله. وهي شوف انا مثل ما قلت يا اخوان، بنقدر الطيبه موجوده الحمد لله، لكن يمكن مثل ما قال ابو طه قبل شوي انه احنا بعدنا عن بعض بسبب انشغالاتنا اليوميه، بسبب اليوم اللي يشتغل 15 16 ساعه، فالناس قلت لقاءاتها، فهذا يمكن قد يكون كان سبب انه احنا بعدنا شوي عن بعض. شكرا اخوي عمر، تسلم. اخوي رائد تفضل. رائد
2: العافيه.
0: هلا اخ رائد، الله يعافيك. صباح الخير. هلا
2: والله. شوف انا بتذكر ايام يعني ابوي وجدودنا والناس الكبار كانوا يقعدوا يتخرفوا ويحكوا عن الايام اللي هم عاشوها قبل، فكنا نقول شو بيحكوا هدول، كانوا يحنوا يعني يطلعوا على الحمير او يطلعوا على يعني الماخذ على الحصان او على الجمال، والبيوت بيقولوا عنها السقيفه الطينه والحياه القديمه.
0: نعم.
2: وكانوا يحنوا لها يعني، وهي احنا سبحان الله هي سنه الحياه، بنحل الايام اللي هم كانوا

0: مش عاجبيتهم. هلا احنا بالنسبه لنا صارت ايام حلوه.
1: نعم.
0: بس انا برايي الشخصي الدنيا هي الدنيا بتتطور وبتتحسن
1: 100%. طب شو خلانا نفقد هاي اللحظات يا اخوي رائد؟
0: الرفاهيه بالعكس صارت احسن، وصبر التواصل مع الناس الاحسن. بس اللي تغير والمؤلم انه احنا فقدنا ناس طيبين كثير، يعني يعني اللي فقد ابوه، اللي فقد اخوه، اللي يعني انا بالنسبه لي فقدت والدي الله يرحمه. فالواحد اذا بحن للماضي بحن للايام اللي هي الناس اللي كانوا معنا.
1: بس اليوم شوف يعني دائما يقولوا الحياه هي الناس، بس الناس الحمد لله اليوم موجوده، يعني اللي يفقد عزيز عليه يعني
0: موجوده بس تغيرت طباعها. انا اللي شايفه الدنيا للاحسن لكن الناس سبحان الله سنة نكتشف ناس كتير، وصار واحد يبعد عن الناس اللي يعني بدناش نذكر. لكن الطيبين طيبين، يعني على إلي أصدقاء من الصف الأول للآن متواصلين مع بعض. إن أصدقاء في أيام كلية الحسين وبنجتمع، وحضرنا معلميننا وجبنا مدراءنا وكرمناهم، ويعني بقول لك تواصل جميل جدا. الطيب بدور على الطيبين، والحياة حلوة والوسائل. يعني أنا بعرف أصدقائي اللي بأمريكا في كندا، نقول السوشيال ميديا عاطية، لا بنتواصل معهم. وأحيانا بالصدفة أنت على الفيس تكتشف صديق لك صار لك سنين مش شايفه وبنتقابل معهم. يعني أنا أعتقد أنه الذنب الذنب بالحياة، بالعكس اللي بدي يرجع للماضي أنا بأخذ ولادي وبنزل على وسط البلد، بروح أجيب الويبلي، بروح أجيب العمان، بورجيهم البيوت القديمة وكيف كانت وكيف الحياة. يعني انت اذا بدك ترجع على الماضي بتنزل على وسط البلد عند حبيب ابو،
1: يعني مش شرط تروح على وسط البلد عشان ترجع للماضي.
0: يا سلام.
1: ممكن تقعد مع العائلة الممتدة، هيك اللمة البسيطة مع العائلة الممتدة بدون تليفونات بدون شاشات، يضحك يتفاعل مع اللي جنبه بدون خلينا نقول اي مصلحة. بعتقد هذا لحاله يعني قد
0: الناس
1: يكون
0: اللي بتحبهم موجودين، والحوش تبع البيت لسه موجود يعني. بس هو في ناس تغيروا علينا عشان يشوفنا الحياة ضيقة.
1: نعم.
0: بس الواحد اللي بدي يعيش بنته وبفرز زي ما بقولها وبضلوا عايش، الحياة لسه حلوة وبتجنن. أنا بالنسبة لي يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما بقول المغني هذا الحياة حلوة بس نفهمها، إذا فهمناها مضبوط بتصير حلوة.
1: تسلم رائد. أم خالد، هلا أم خالد تفضلي.
2: السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
1: هلا أم خالد. عليكم السلام.
2: والله أنا شوف أنا مع الوسطية، يعني إحنا محتاجين التكنولوجيا والتواصل، بالعكس سهل علينا الحياة.
1: صح.
2: بس كمان
1: اليوم الحياة أسهل من السابق. نعم.
2: أسهل بكثير. بالعكس قربت يعني وسهلت علينا.
1: قربت ولا بعدت؟
2: لا هي قربت من ناحية أنا بقدر أتواصل بسهولة. الناس محتاجينها. بس بعدت من ناحية إنه إذا إحنا استخدمناها خطأ. إحنا استخدمناها بشكل خاطئ، يعني ضلنا ملتهين فيها، مقضين أوقاتنا، استخدمناها بديل عن العلاقات الأسرية. بس كمان أنا مش مع التحسر.
1: طبعا إحنا لما نقول عن الحياة مخالد مش بس عن الكبار، يعني حتى على الصغار. إحنا أولادنا كيف أثرت عليهم التقنيات الحديثة؟
2: هلا أنا تركيز رح أحكي عن العائلة المصغرة يعني. يعني أنا يعني صح في ناس بعدوا وفي ناس قربوا، بس إحنا كأسرة كأب وأم لازم نضلنا مصرين على أبنائنا إنهم يعيشوا الحياة بتفاصيلها الصحيحة.
1: نعم.
2: يعني أنا ما بضل أتحسر عن الماضي، لا أنا بذكر ذكريات حلوة وبخليهم يعيشوا هاي الذكريات، وإحنا لازم نسمع معهم ذكريات.
1: نعم.
2: لأنه إحنا محاسبين عنهم، أنا محاسب عن كل ساعة بقضوها على الموبايل. صح. إحنا بنجاهد وبنتعب لما نسحب منهم الأجهزة، لكن بالنهاية إصرارنا رح يخليهم يتأقلموا معانا.
1: نعم.
2: يعني مثلا بعطيهم ساعتين في اليوم نحكي الكبار منهم، وبجاهد وبنجاهد وبنتعب، لكن بالنهاية خلص يعني برضخوا للواقع.
1: يعني الواحد يتعب قد ما يقول له بكفي بكفي بكفي.
2: لا ما بردوا،
1: حط التليفون بإيدك
2: بس تتحمل ردة الفعل أكيد معاهم.
1: صح.
2: يعني لما يجي ربيع لما يجي شتاء بدك تطلعهم برا، تصير أنت تلعب زي الأطفال وهم إيش مش عاجبهم، بس شوي شوي بتعودوا، بيرجع بيشوفوا الصور بتذكروا والله كانت حلوة الطلعة، كانت حلوة الجلسة. بنعلمهم ألعابنا القديمة حتى هم يعيشوا أجواء هم مش عارفينها. أنا ما برضخ لهم، لا هم إحنا لازم نصنع معهم ذكريات ونخليهم يتعودوا هذا الكلام شوي شوي، لأنه إحنا بالنهاية محاسبين عنهم أخ أبو زيد.
1: صح.
2: فكل واحد لازم يتخذ مكانه الصحيح.
1: نعم.
2: وما نقول يعني نرمي نحكي علاقة والشماعة تبعتنا هي وسائل التواصل والأجهزة، لا. إحنا مسؤولين عنهم بإيدنا القرار يعني بالنهاية. تعب نعم في تعب كتير وجهاد معهم، بس إحنا مسؤولين عنهم.
1: صح. تسلم يا أم خالد. تسلم.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يقويك. هلا ستي أخو يمين تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي أمين.
3: والله شوف أنا جيت على مستشفى حمزة قبل شوي كنت أسمع برنامجك.
1: نعم.
3: بقول يا رب نرجع الحمير عشان نلاقي مطب في مستشفى حمزة.
1: يعني لازم الناس كلها ترجع عشان تلاقي مصاف؟
3: بقول لك فيش مصاف في
1: مصاف.
3: لو نرجع عن حمير بجوز نلاقي مصاف يعني.
1: بس يعني زمان كانت الناس تيجي على المستشفيات بالحمير أخوي يمين؟
3: زمان زمان ما لحقتهم بس أنا. يعني قصدي شوف التكنولوجيا لا يمكن أنت تفوت فيها وترجع للماضي.
1: لا يمكن.
3: بتحن أنت للماضي صحيح. بتحن للي كنت فيه. بتحن إنه زمان كانوا يخلفوا بالعشرة وما يسألوا.
1: نعم.
3: يوم بيخلفوا باثنين وبدهم خدمتين بزعلت مني.
1: نعم.
3: يعني زمان كانت الحياة أسهل بكل شيء، بس الآن مع وجود كل شيء الحياة صعبة.
1: الحياة يعني صعبة اليوم
3: مع وجود
1: كل شيء، رغم إنه الكل يعني بيقول إنه الحياة أسهل صارت.
3: لا لا بالعكس، الحياة صعبة كثير على الناس في
1: لأن
3: التكنولوجيا بحاجة لمال زيادة يعني بعيد عن طاقتك. يعني أنت زمان
1: بس اليوم الناس معها مصاري أكثر من زمان أخو يمين.
3: يعني عليك بس مش مرتاحة.
1: مش مرتاحة.
3: مش ملحقة سيدي. نعم صحيح.
1: ممكن
3: أنا زمان كنت وأنا بالثالث إعدادي، أنا عمري 55 سنة الآن.
1: نعم.
3: أفكر بس 5000 دينار أعمل كل شيء بحياتي.
1: 5000 دينار هاي يعني أقصى أمنياتك؟
3: كانت نعم كان حلمي. إني أعمل وأشتري وأقيم وأحط وأنا بالصف الثالث إعدادي متذكر. الآن أنت شو ما تحوش ما معك.
1: ما معك.
3: يعني بشكل عام. نعم الحياة كانت أسهل بس الآن أصعب على الناس كلها بشكل عام. يعني حتى الموت زمان كان أسهل.
1: نعم.
3: اللي بيموت الله يرحمه. الآن بتدخلوا مستشفى في التعليم بقولت له تحتيك وبتعرفك ليش مات وبتقول الله يرحمه.
1: نعم.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله حيك. هلا أخو يمين يسعد صباحك. خلينا أسمع رسائلكم عبر الواتساب ثم نعود لاتصالاتكم. خلينا نبدأ مع إبراهيم.
4: أبو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المشاهدين. أبو زيد أنا عرسي كان على السطح لما زوجت كان على السطح.
1: أيوة.
4: والله يا أبو زيد حياة زمان أحسن من هسه مليون مرة.
1: نعم.
4: هسه لما راح من ربك نفاق وبرستيج وجاهة والبركة اللي راحت بروحة كبارية الله يكون بالعون، بس حياة زمان والله صعب تنعاد يا أبو زيد. الله يعطيك العافيه.
1: هلا اخوي ابراهيم.
5: السلام عليكم. الله يعطيك العافيه الحبيب
1: ابو وسيم.
5: كل الاحترام والتقدير للاستاذ عدي وكادر حياته فهم. والله يا اخو بزيد كانت الناس زمان بتحب بعض، ولو نرجع لزماننا القديم افضل. يعني احنا لحقنا الاحراز زي انت ما حكيت فوق السطوح، بس كانت يعني الاطفال او الشباب كانوا هادين مثل الايام هذه ابو زيد. الايام هاي زي ما انت خريجين الجامعات، خريجين الجامعات شايف السيد عيد بيطلعوا من فوق السور تبع الجامعه وبيطلعوا من فوق الشبك تبع الجامعه طلاب جامعيين، فما بالك الاطفال الايام هاي. واحنا لحقنا الدخان الجولد ستار والكمال والفلادلفيا. اخ والله يا ابو زيد يا ريت لو نتعود الايام. كنا نحصد شعير مع الناس مع جيراننا نروح نساعدهم، قالوا يعطيك قال ضمه عدس ولا ضمه حمص. والله يا اخوي ابو زيد انا عارف، والله يا ريت لو نتعود هذيك الايام. ما بدنا هالتكنولوجيا كلها، يا ريت كانت الناس لما تروح تعزي سيد عيز يقعد الواحد شهر كامل. والله بتذكر ايام التلفزيون الابيض والاسود وانت بعيد عن جيرانك، بينك وبينهم حوالي 10 بيوت. اذا بدك تفتح التلفزيون ابوك يخلي لك 100 يسمعك 100 كلمه بقول لك مش عيب عليك انت
6: الدخان قبل ما يدخلوا،
5: اقول لك لا ممنوع.
6: ايوه
5: اقول لك ممنوع يا عمي. شايف اذا تفتح التلفزيون، تفتح التلفزيون وجيرانك عندهم حالة وفاة.
1: صح.
5: حتى الناس كان اللي بدي يشري غسيله يا أخوي أبو زيد ممنوع يشري غسيله احترام وتقدير للجار وعنده عزة. هسه الأيام هذه العزة جنبك والفرح جنبك. والله ما أنا عارف، خليها على الله يا أبو زيد، الله يجملها بالستر يا رب.
1: تعال سيدي نسمع سؤال.
7: السلام عليكم. أيام زمان وما أجملها من أيام. كان التكاتف، كانت المحبة، كان التواضع، كان يعني كل شيء جميل، بساطة الحياة، الجميع يحبوا بعض. الآن للأسف الجار اللي قدامه بيعرفوش، اللي حتى تقطعت سبل العالم بينهم. يعني كل شيء صار على التليفون على الواتس، بيعزموا عزايم على الواتس، على أفراح على الواتس. يعني بطلنا في شيء، حتى الواحد التليفون بطل يسمع صوت الثاني. ما بعرف إيش اللي صار بالدنيا. الله يرجعنا يا ربنا صوابنا ويرجع كل أيام جميلة مرت علينا.
1: شكرا. نسمع
8: سعد صباحك ابو زيد.
1: عماد يا اخوي عماد.
8: والله يا ابو زيد ايام زمان كانت القعده لها طعم، الناس تزور بعض بدون مواعيد، الجار بيعرف جاره، ولما كانت يضحكوا الناس من القلب زي ما يقول، حتى الواحد لما يشتاق على واحد يروح يدق بابه مش يبعث له وينك على الواتس مختفي. الايام هاي كل واحد ماسك تليفونه قاعدين مع بعض نفس القعده وكل واحد بعالم ثاني، صار التواصل كثير على التليفون بس العلاقات اقل. زمان كان الناس ابسط اقرب لبعض، هسه كل شيء سريع، الناس بس كيف تزور بعض على الستوري وعلى اللايك، صاروا هيك يزوروا بعض. او انت ليش ما فتحت الحاله تعيته ولا علقت لي على الحاله، هاي صارت الزيارات عندنا. هسه مش غلط التكنولوجيا طبعا، بس بالعكس سهلت الحياه، بس يمكن احنا محتاجين نرجع نحكي مع بعض اكثر، نطلع من جو التلفونات، تلاقي خمس ست قاعدين مع بعض كل واحد ماسك تلفونه بتطلع فيه. والله زمان اقول لك لمه صاجيه بتسوى كل التلفونات.
1: نعم.
8: قاعده على السطح ولا نومه السطح اللي كنا ننام واحنا صغار تسوى كل الفنادق زي ما بيقولوا.
1: نعم.
8: الله المستعان يا ابو زيد، الله يورعك.
1: تسلم، اشكرك. بدي اقرا رساله عمار، بيقول الله يرحم ايام زمان كان الخير والبركه بوجود الام وريحه الخبز، زمان البيادر والبساطه والقلوب الطيبه اللي تفتقد بعضها. اليوم تغير الطعام وتغيرت النفوس وغلبت الماديات على حياتنا، وما بقي لنا غير الذكريات الطيبه. الحمد لله على كل حال، والله يرحم من غابوا عن هذه الدنيا ويحفظ لنا ما تبقى من أثرهم. شكرا أخوي عمار المجاري، اللهم آمين. بكر بعث لنا فيديو
9: للدكتور
1: محمود من برنامج العلم والإيمان، يتحدث فيه عن أيام زمان، وكان يقول هذا الكلام قبل أكثر من 30 عام كما يقول بكر، وكأنه اليوم ما عايش معنا. خلينا نشوفه. بالله
9: الحياة في العصر الإلكترونيات في الواقع هتبقى حياة مرهقة جدا. أولا هتبقى حياة جافة وآلية وسريعة الإيقاع ومرهقة الأعصاب وزحمة، والستر هيبقى مفضوح والخصوصية منتهكة، والناس هتقول فين أيام زمان، أيام ما كانت الشوارع خلا والواحد يطلع على شط البحر يصطاد ويقعد 3 ساعات مستني، ولما تطلع له سمكة يبقى كأنه كسب ورقة يا نصيب. فين أيام زمان؟ بقول لكم الكلام ده دلوقتي لأن الأيام اللي احنا عايشينها بعد 100 سنة هتبقى اسمها أيام زمان، ويبقى أحفادنا تقعد تقول فين أيام زمان. وعشان كده احنا أولى بإن احنا نعيش أيامنا دلوقتي، نعيشها كويس.
1: نعم، شكرا. شكرا بكر لحامي على الفيديو اللي أرسلته. يعني مثل ما كنا نقول يا أخوان، فعلا اليوم قد ما أصبحت الحياة بسيطة وقد ما أصبحت اليوم الحياة مليئة بالحداثة والتقنيات، إلا أنه كثيرين يعتقدون أنه اليوم الحياة أصبحت أبعد وأصبحت فيها تكلف أكثر مما كانت عليه في السابق.

0: طولي اعود الى اتصالاتكم. اروح لراتب اخوي راتب. تفضل.
1: صباح الخير اخي.
0: الله يسيدي. صباح الخير.
1: والله زي ما كان يحكيها احد الممثلين، المال قديم مال جديد. يعني فعلا انا بسمع قاعد والله دموعي نزلت والله. يعني واحد بتذكر الماضي، بتذكر ايام العيد اللي كنا نصلي. يعني كانوا خالي الله يرحمه كانوا يصلوا العيد ويجي على والدتي يعيد عليها بعد صلاة مباشرة الفجر. احنا الان قاعدين الناس على مستوى العيد بروحوا بعد العصر وبعد المغرب ويمكن ثاني يوم وثالث يوم. يعني على مستوى الزيارات كانت الى نكهة الى جمعة، تقعد الكل قاعدين بيضحكوا. الان قاعدين كل واحد حامل خلوية، يعني كأنه حتى بالعرس نقعد كل واحد حامل خلوية وبيلعب فيه. بالعزاء نفس الشيء، ما في تفاعل في القعدات أخي ليث. تشعر إنه الناس كل واحد عايش لوحده. يعني زمان كنا نعيش مع الأرض، كنا نلعب نجيب الطابة إذا بتعرفها، سبع جرابين هاي نلملمها ونربطها ونصير نلعب فيها إحنا والأولاد في الحارة. كنا نلعب سحسيلي، كنا نلعب على التراب، كنا نروح على الدار فعلا كنا معبيين تراب ومتمتعين في لعب في الأرض. الآن بتجيب له الخلوي بقعد في الدار، الولد مش عاجبه، بتجيب له كمبيوتر مش عاجبه، بتحط لقمة الأكل بتأكل أنت لحالك، يمكن أنت ومرتك كل واحد لحاله صار يأكل. تشعر في الناس ابتعدت عن بعض، حتى الجيران، حتى زيارات الجيران، يعني حتى في العيد يزوروش بعض إلا ما نظر. أنا ما بدي أسود. نعم. بس الحال المجتمعي الآن صاير الناس انشغلت، الناس تشعر الهم موجود
0: في اختلاف. أكيد في اختلاف كبير وواضح. شكرا راتب. أحمد
1: تفضل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك
0: أحمد، طولنا عليك. خليل تفضل. أخوي خليل.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا خليل، صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك وجميع.
0: هلا.
2: أنا بشكرك على المواضيع، والله إنه حساس صوت العوتر حساس والله أبو زيد.
0: هلا يا سيدي. الله يحييك. صدق
2: الله يكرمك. بس في مثل أبو زيد بيقول دوام الحال من المحال.
0: من المحال صح.
2: طبعا هسا ما في حدا ما بحن للماضي مين مكان. يعني أنا 30 سنة نقول، بجوز أنت 40 45، بجوز في اللي قبلنا 50 و60، كل واحد بحن للزمن تبعه. وأولاد اليوم بعد 20 و30 سنة راح يحنوا لزمنهم هسا اللي إحنا مش عجبنا. ليش؟ شو الفكرة؟ الفكرة إنه إحنا كلنا عشنا نفس الشعور اللي هو لما كنا صغار كنا إحنا طيبين، كنا نعاشر الناس اللي الطفل بطبيعته هو طيب وبتعامل مع ناس طيبين وربيوا تقريبا على إشي واحد. فلما كبروا وصاروا شباب برضو عاشوا إشي واحد. علي كيف؟ يعني أنا مش ضد إنه الواحد يرجع لزمان أو يحن، لكن إحنا لازم نواكب المجتمع ونواكب الوقت اللي إحنا فيه. هذا شيء كثير مهم كمان.
0: أشكرك تسلم حبيبي. شكرا خليل. أبو بشار تفضل.
3: السلام عليكم.
0: هلا أبو بشار. عليكم السلام.
3: الله يسعد الصباح. كيف حالكم؟
0: هلا أخوي أبو بشار صباح الخير.
3: بدي أقول لك قبل كان كل إشي أحسن من الحالي يا أبا زيد. والله العظيم أنا بدي أسولف لك عن أيام خدمتي بالمفرق. تقريبا كنت من سكان السلط وانتقلت على الخالدية، فيجوني ناس اتصلت بصاحبي اللي بقول له بدنا يزامي رغفين ثلاثة، قال لي طب اصبر شوي. صبرت انه جايب لي منسب في بلد اسمها الخالدية.
0: نعم.
3: والله شغلات كرم، جود، استقبال طيب للموظف الغريب من دون مؤاخذة. بالمدور، بأم القطين، بالنفس المفرق، ما شاء الله هاي ايام لا تنسى.
0: نعم.
3: بعدين الناس بشكل عام يا ابو زيد ولهون السامعين كانوا في قلة. يعني أنا حاليا 71 سنة
0: ما شاء الله. العمر كله إن شاء الله.
3: الله يسعدك تسلم. كانوا الناس كلهم على السليقة، على الطبيعة، على العادات، على التقاليد الكويسة. ما في تصنع، ما في إنجاز التعبير أنا فلاح، ما في قالوا إنه مش عارف شو. كل إشي تغير رأسا على عقب. الأيام الماضية من وجهة نظر المتواضعة أفضل من الحالية. حاليا في كبرة وش إنجاز التعبير
0: في تكلف شوي خلينا نقول
3: الناس القلوب هميش على بعض نهائيا بلد دولك بلدة الحسد مش عارف كيف الوضع تغير.
0: نعم
3: يعني سابقا أفضل من حاليا بصراحة، أنا عشت كل الأجيال تقريبا
0: ما شاء الله عنك.
3: فما بعرف أيام خدمتي بمحافظة المفرق كانت ممتازة.
0: أي سنة هذا الكلام أبو بشار؟
3: هذا يا سيدي العزيز بالتسعينات أو بالتسعينات أو بعديها شوية.
0: نعم.
3: يعني أنا بعرف كل المفرق وكل غالبية سكانها، بس الواحد كبر وطفر إنجاز التعبير وتقاعد فخفت العلاقات.
0: نعم.
3: في بلعمة كمان كانوا أهل بلعمة كثير كثير كويسين، وما شاء الله كانوا الناس على السليقة على الطبيعة، في حب وفي ود وفي احترام وفي ثقة فيك، مش زي حاليا مثلا بتروح على الشارع مرتين بيقولوا لك وقف شو بدك وين رايح وين جاي وين وين وين.
0: اشكرك. صح اكيد انا متفق
3: معك فعلا لا تنسى بصراحه.
0: نعم
3: والله لا تنسى نهائيا، ايام حلوه جميله، في ثقه متبادله، في احترام للموظف. حاليا تقريبا كله راح
0: اختلف. صح صح شكرا ابو بشار،
3: تسلم
0: صباحك الله يعطيك الصحه
3: حبيبي. الله يسعدك.
0: شكرا ابو عون تفضل.
4: الله يسعد الصباح يا رب.
0: هلا هلا ابو عون صباح الخير.
4: الله يسعدك يا رب، احنا زي ما يقولوها نحب نصبح فيك ونصبح بصوتك والله.
0: الله يسعدك. هلا ابو عون هلا اخوي.
4: الله يسعدك يا رب. هسه بالنسبه للحياه الايام هاي، بس المفروض اللي يعيشها الناس اللي قبل، احنا ما بنستاهل نعيشها للحياه اللي هي اللي بنحكي الوضع الحالي، لانه احنا اللي قاعدين احنا بنرمي شماها اولادنا وعلى التلفونات، هذا حصاد، هذا تربيتنا احنا.
0: نعم.
4: هذا احنا ربينا اولاد، احنا ندفع كورسات ندفع مصاري نعلم اولادنا انجليزي، نعلم، لكن ما بنقعد معاهم نعلمهم العادات والتقاليد، ما بنقعد نعلمهم انه كيف الواحد يصل رحمه. احنا قاعدين هاي مشاكلنا احنا اللي نزرع قاعدين، واحنا اللي ايش اللي حصدناها الايام هاي.
0: نعم.
4: فالناس اللي قبل هي بتستاهل تعيش اللي هي ايامنا غسوله. ومين بحكي لك انه الناس قبل كانت فاضيه، كانت تشتغل وكانت تروح وتحصل،
0: الناس كانت تطلع بعد الفجر تظل بعد المغرب، ها
4: وتظل لبعد المغرب وتروح، كل واحد يقعد ويصل رحمه يطمن على امه على ابوه على اخته. كانت الناس قبل زيك في وقت، واللي بقول لك ما في وقت، لا في وقت، احنا قديش اي واحد فينا قديش بقعد على التلفون بالساعتين وبالثلاثه وبالاربعه. مظبوط.
0: صح.
4: نقدر يعني انه يلا يقعد عند امه ساعة زمان، يروح يزور اخته قبل.
0: نعم.
4: وطبيعي ياخذ اولاده معه، اهم شيء ياخذ اولاده معه.
0: نعم.
4: يعلمهم. احنا لا خلص بلبس بتعطر وبروح لحاله وبرجع لحاله، ليش؟ احنا بياتنا كانوا جرورنا كلياتنا اي مناسبه.
0: صح
4: صح. احنا هذا تربيتنا احنا، اللي زي ما بيقولوا احنا بنحصل اولاد، احنا الابهات والامهات بنصلح من هان عشان اولادنا اللي بعدنا الجيل اللي بعدنا.
0: نعم.
4: يطلع جيل عنده حافظ العادات حافظ التقاليد حافظ كل شيء.
0: نعم.
4: ويسعد صباح كل جميع.
0: يسعد صباحك ابو عون.
4: الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي شكرا. ابو عمر تفضل.
5: العافية ابو زيد.
0: هلا ابو عمر هلا بيك.
5: مشكور على برنامج.
0: الله يحييك. هلا اخوي ابو عمر.
5: ذكرتني بموقف كان يصير. كيف كان زمان وكيف هسه.
0: ايوه.
5: زمان كان في جار عندنا في الشارع بس يجي يموت، سيدي وابوي ما كانوا يخلونا اصلا نولع التلفزيون لمده 40 يوم ما نشغله. نعم. احتراما للجار اللي ميت،
0: احترام
5: من العيله يكون جارنا.
0: نعم صح.
5: هسه كيف هسه بتذكر هسه من اسبوع عندنا بنفس الشارع يعني عرس وفي حاله عزاء.
0: نعم.
5: وعادي يعني ما في ببطل في احترام للجار، انه مثلا هذا جار جارك انه عنده حاله وفاه وانت جنبه عامل عرس واغاني والى اخره. فكيف كنا زمان وكيف كنا في العيد نطلع مع الأهل والأحب، هسه صارت حتى طلعات العيد صارت تقتصر على عدد محدود من العيلة، إنه بدك تروح بدك شروح ممكن أروح ممكن أعمل حساب إنه كيف بدي أروح. فالوضع زمان غير هسه، خصوصا بالنسبة للجيران. يعني زمان بقول لك إحنا لما كنا جار يموت ما كنا نشغل أصلا تلفزيون لمدة 40 يوم احتراما للجار.
0: صح.
5: هسه بطل فيه والله احترام للجار وبطل فيه بلا مؤاخذة، كان الولد يكون ابنه
0: يعني
5: للجار.
0: مش بطل، خلينا نقول اختلفت شوي الأمور، شوي اختلفت
5: كثير والله مش شوي. يعني هسه تيجي تحكي مع ولد بالشارع تيجي
0: يمكن الناس بطلت تعرف بعض زي أول أبو عمر، يمكن اليوم بعض
5: أكيد.
0: الناس بنفس البناية مش عارف من جيرانه، فما بالك
5: والله
0: بأول الحارة ولا بآخر الحارة، يعني شو مش عارف بس
5: بطل فيه زي أول زمان صح. كان الله يرحم أيام زمان كان فعلا كان في مودة بين الجيران بين الأهل.
0: نعم.
5: كل شيء اختلف صراحة.
0: اختلفت 100% صح.
5: الله يفرجها علينا وعليكم.
0: آمين. تسلم أبو عمر. شكرا أخوي. أسمع رسالكم على الواتساب. نسمع مهدي سعود.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أخوي
6: أسعد مهدي. الله صباحكم بكل خير ومحبة. ارجع يا زمن يا زمن ارجع.
0: أيوة.
6: غير صاق الله الواحد ينام ويصحى يلاقي حاله. سنة 75.
0: هاي مش كثير بعيد.
6: الله العظيم كانت حياة فعلا رائعة. يا أخي حياة كانت كلياتها عفوية وناس تحب بعضها.
0: نعم.
6: يا ريت نرجع لزمان. يا غنام ألاقي حالي من سنة 75-80 أبلش أحي حياتي من جديد. عموما الله يسعد صباحك أبو زيد. أبو زيد طمنا عنك عن حلقة أول امبارح تعدد الجوازات. كيف أنت وصحتك؟ إن شاء الله بخير. مهدي السعود.
0: أهلا أخي مهدي. نسمع أبو آدم.
7: أستاذ ليث.
0: أهلا أبو آدم.
7: هسا بالنسبة لأن الواحد يختار الحياة الحاضرة.
0: نعم.
7: أو الحياة تبعت زمان.
0: نعم.
7: هسا صحيح الحياة الحاضرة اللي فيها هسا كلها ضغوطات وسريعة. بس التكنولوجيا كمان قربت كل شيء، يعني قربت البعيد، سهلت علينا أشياء كثيرة زي التعليم
0: صح.
7: والعلاج والتواصل مع الناس
0: كنا متفقين
7: وحتى بشغلنا.
0: نعم.
7: بس بنفس الوقت الواحد بيشتاق لأيام زمان، لأيام الطفولة، أيام البركة، أيام الناس كانت تحب بعض، أيام الخير، ما كان في مصالح، فالواحد بيشتاق لهذيك الأيام
0: صح.
7: فحلو إحنا نتطور ونواكب التكنولوجيا والحياة هاي، بس بنفس الوقت ما ننسى الماضي، ما ننسى نحب بعض، ما ننسى إنه نخاف على بعض، الجار يحب جاره. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية.
0: هلا أبو آدم. شكرا. نسمع أحمد أبو الفيلات.
8: السلام عليكم أبو زيد. الله يعطيك العافية.
0: هلا أبو الفيلات.
8: والله أنا بس بدي أحكي بس مثال كيف كانت الحياة زمان. يعني أنا من وقت جدي ورحمة الوالد كانوا مشهورين بهاي الشغلات الله يرحمهم. وهذه يعني سيرة عطرة عنهم، إنهم كانوا ما بين الكرك وغور الكرك دائما كل يوم لهم نزلة، كان ما في حدا مقطوع أو حدا بده توصيلة أو حدا بده مساعدة إلا إنهم يعني خلينا نحكي يساعدوا يركبوا يوصلوا ليل نهار. هذا كان أيام زمان. ما بعرف هلأ الأحوال تغيرت وصف الواحد إذا بده يركب حدا بخاف لا سمح الله
0: صح.
8: يكون الزلمة مش كويس يسرقه، صار يخاف إذا صار في حادث شو بده يصير معاه.
0: نعم.
8: ما تغيرت الأمور حتى على موضوع يعني العائلات المستورة المساكين الكذا. تغيرت الأمور، كانت الأمور كثير أسلس والتعاون أكثر.
0: أشكرك صح 100%. تسلم أبو الفلات. شكرا جهاد الشمالي. كانت المناسف فعلا، يمكن تعليقا على كلام بشار بيقول فعلا كلامه 100%. كانت المناسف تيجينا للمعسكر في مناسبات أهلنا في قرية الكمشة، الأهل في من عشيرة بني حسن. شكرا أبو أحمد. اليوم انتشر الخبث وقلت الحياة مش مثل زمان. عزيزة صباح الخير. زمان كانت أحسن وأفضل. في أخ وفي صديق يسأل عنك، في أحزان وأفراح الناس يعني تفزع لبعض فيها، حاليا نادر تلاقي حدا لحدا. شكرا ستي. الطعام كان صحي وطبيعي والأمراض أقل كما يقول أبو أحمد، بدون ما تشتري أكل صحي من محلات اليوم مختصة بأسعار مكلفة وباهظة. شكرا يا سيدي. صورة الشخصية هاي أنا أحبها لأنه كانت في عز شبابي، الآن الله يرحم. الله يعطيك الصحة والعافية سيدي. شكرا. أشرف المال قديم مال جديد. أتذكر أيام زمان وقبل أكثر من 50 سنة تنزل دموعي لحالها والأغنية اللي حطيتوها تعبت قلبي. سلامة قلبك يا أخوي جهاد. عمر الله يرحم أيامه كنا نشرب المي من الدلو المصنوع من كوشوك نرميه في البير ونسحبه بالحبل. صح والله صح. أنا أتذكرها عند دار جدي صراحة. أمونا الزمان لا يرجع إلى الوراء لكن دورة لا تنتهي. نمط الحياة اختلف، أصبحنا نعيش في زمن التكنولوجيا بين أيدينا الهاتف أو كبسة زر. أنت في وسط هذا العالم المضطرب اليوم. عبير الحياة كانت بسيطة وجميلة، فيها صلة رحم والحياة الاجتماعية. اليوم التليفونات هي من قيدتنا باعتقادي. عصام أنا من جيل الراديو والكاسيت، ذكريات هي قلبي، لكن والله عندي أشرطة فيديو قديمة لليوم محتفظ فيها بأكثر من 40 واحد. شكرا يا سيدي سناء، صباح الخير ستي. شكرا محمد غزلان، صباح الخير. شكرا لكم جميعا. بعتقد اليوم احنا ما زلنا قادرين انه احنا اليوم نعيد هذه اللحظات، نقدر نحب بعض بدون شروط بدون مصلحة. اكيد الحياة مش اجهزة، اكيد الحياة مش مظاهر، اكيد الحياة مش قاعدات تكلف، الحياة هي الناس واللمة والذكريات الجميلة. يعطيكم العافية، شكرا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، اثريتم حلقة. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: يا حامل القرآن.
4: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الصوت.

0: عناوين التاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة

وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: صباح الخير من صوت حياة.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأبدأ الآن استقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم 06-516-2020 516-50-20 و516-2060. شكرا سنة. تقول لي في أغنية اسمها على البساطة غديني خبزة وزيتون وعشيني بطاطا. شكرا ستي، الله يعيد أيام البساطة وإن شاء الله نكون دائما قادرين أن نعيش اللحظات بكل بساطة وأن نكون مع بعض بدون تكلف وأن نحب بعض بدون شروط بدون مصالح. فالحياة كما قلنا هي الناس، هي اللمة، هي الذكريات التي ستبقى محفورة في أذهاننا مهما تغير الزمن. شكرا ستي، صباح الخير.

0: خليني ابدا مع عبد الله، ابدا باستقبال اتصالاتكم. اخوي عبد الله ابدا معك تفضل.
1: الو صباح الخير اخوي ليث.
0: صباح الخير، هلا عبد الله.
1: اسعد الله صباح جميع المشاهدين.
0: هلا يا سيدي، هلا اخوي عبد الله.
1: اخوي بدي، انا صار معي قبل سنه ونص تقريبا،
0: نعم،
1: تعرضت لحد سير
0: على
1: طريق الاستراد الزرقاء عمان.
0: نعم الحمد لله.
1: تم نقلي للطوارئ مستشفى الزرقاء الحكومي.
0: نعم.
1: واجروا لي عمليه فوق عيني.
0: عمليه فوق العين؟
1: خياطه محل الضربه يعني.
0: ايوه.
1: وخلصت العمليه، قعدت في المستشفى تقريبا 15 يوم زي.
0: نعم.
1: وبعد ما خلصت العمليه صار في عندي ندبه فوق عيني.
0: صار في؟
1: فرحت زي ندبه هيك صغير، زي قل صغير.
0: حبه زي حبه هيك فوق العين.
1: ايوه. رحت سألت الدكتور، قلت له دكتور ايش هذا؟ قال لي هاي ندبة بتحط عليها كريم بتروح، يعني مع الايام بتروح.
0: هذا الطبيب، هذا الطبيب اللي عمل لك الخياطة
1: بالضبط. ايوه.
0: قال لك هاي حبة وتروح.
1: بتقول لي، قال لي وصف لي كريم، قال لي ترى تحط عليها كريم بتروح. وظليت سنة ونص تقريبا وانا يعني بعالج فيها وبحاول انها تروح. فبس لحمت وزبطت، منظرها مش لائق يعني.
0: نعم.
1: اني اروح فيها اشتغل فيها مكان شغلي ما تزبط.
0: نعم.
1: فمن خلال اسبوعين التهبت، صار حواليها زي التهاب وكبرت.
0: طيب.
1: فتوجهت يعني لعياده تجميليه.
0: نعم.
1: في الصوفيه، والله وخلصت. فهو الشاب قاعد بيعمل لي ليزر. عملوا لي لها ليزر.
0: ايوه.
1: تمام. وهو قاعد بيشيل لي فيها، تبين انه لقى قزازه صغيره.
0: لقى ايش؟ قزازه؟
1: قطعه زجاج
0: زجاج من الحادث؟
1: تمام. نعم.
0: يعني الدكتور او الطبيب في مستشفى الزرقاء الحكومي خيط لك الجرح وداخل الجرح في قزاز؟
1: بالضبط.
0: طب ما نظف الجرح قبل ما يخيط؟
1: انا كنت فاقد الوعي يعني، ما كنت اني صاحي اني شفته لما خيط لي اياه.
0: يعني انت رحت تشيل، انت فكرتها فعلا زي الحبه، رحت تشيلها بالليزر. فلقيت داخلها قزاز.
1: تمام بالضبط هذا اللي حصل يعني. والله وظلت شاده عيني، انا اللي سنه ونص بنام وعيني الشمال بتضل مفتوحه نصها وانا نايم، عيني بتضل فاتحه شويه هيك.
0: وانت نايم عينك تظل مفتوحه؟
1: تظل مفتوحه لانها شاده عليها. انا افكر شغله عاديه طلعت منها هسه، والله لما شلتها اني صرت انام احس حالي نايم.
0: يا سيدي الحمد لله على السلامة. والله يعني
1: الله يسلمك.
0: يعني أنا أسف إني أسمع هاي التفاصيل، بس يعني أنا بعتقد إنه من من من من ABC الطب إنه أنا اليوم قبل ما أخيط أي جرح أنظفه أول، أنظفه أتأكد ما في شيء، خاصة إذا حادث سير وممكن القزاز يكون فايت على وجه الشخص أو داخل الجرح اللي موجود فيه. فكمان يعني أنا الغريب في الموضوع إنه يا عبد الله أنت كنت تروح عليه ويقول لك الطبيب ما في شيء يحط لك عليها كريم وتروح.
1: بالضبط هذا اللي صار.
0: يا سيدي الحمد لله، الحمد لله انه اجت على هيك. طيب الان ما راجع الطبيب عيون بعد ما طلعت القزازه من عينك؟
1: راجع الطبيب عيون.
0: شو حكى؟
1: الحمد لله 100%.
0: امورك صارت احسن؟
1: الحمد لله. وصارت احسن وعيني صارت تغمض لحالها كامل، العين صارت تغمض ما تضلها فاتحه.
0: يا سيدي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. طيب و يعني رجعت مرة ثانية على المستشفى حكيت لهم شو اللي صار؟
1: لا والله ما رجعت.
0: طيب يعني احنا حاولنا نتواصل مع إدارة المستشفى، وهي معي أيضا الأستاذ سعد العامور الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، وهو سمع كل حديثك تحت الهواء. يا هلا أخوي سعد، صباح الخير سيدي.
2: صباح الورد أخي أبو زيد.
0: تحياتي، يسعد صباحك.
2: للأخوة والأخوات المستمعين ولمواطننا الأخ عبد الله.
0: شو رأيك باللي حكاه الأخ عبد الله أستاذ سعد؟ تفضل.
2: والله اول شيء الحمد لله على سلامته الاخ عبد الله، يعني ان شاء الله احنا دائما نتمنى السلامه له ولكل الاخوان والاخوات المواطنين. نعم. يعني هو الحادث اللي تكلم عنه قبل سنه ونص.
0: نعم.
2: يعني ما يعني سنه ونص، وهم اكيد يعني عملوا اجراءاتهم بلحظتها، لكن بالعاده لما بيكون في اشكاليه معينه يفترض من المريض يراجع المستشفى. يعني ليش صبر حاله سنة ونص؟ والله
0: مراجع يعني يا سيدي، راجع المستشفى إذا أنك سمعته وقالوا له المستشفى أمورك تمام بس حط لك كريم وتروح هاي الندبة.
2: صحيح صحيح، بس هو هذا الحكي خلال أسبوعين من العملية، بس سنة ونص ليش يصبر على حاله؟ يعني إذا هو ما كان ينام عينه تظلها مو مسكرة. يعني على كل حال إيه الله يشفيه إن شاء الله والحمد لله على سلامته والحمد لله إنه هو بخير.
0: نعم.
2: سيدي يعني أنا ما يعني هاي تفاصيل ماذا حدث هذا بدنا بتعرف بدنا نرجع للسيستم وإحنا في عنا برنامج حكيم بوثق كل الإجراءات ونشوف شو لكن من حقه هو كمواطن إنه يعني وجد في مثلا خطأ معين إنه يجي ويتقدم. أنا يعني ممكن تمرر له أستاذ أبو زيد تليفوني ويجي على الوزارة ويقدم شكوى.
0: نعم.
2: وإحنا بنقوم بإجراءاتنا بنتحقق من الموضوع وإذا إله حق يعني إحنا بنبين حقه. يعني بتعرف إحنا الكوادر يعني عم بتقوم بمختلف المستشفيات ويعني كافة المستشفيات الحكومية بإجراء العديد من العمليات وآلاف وإن شاء الله إنه يعني إنه حالته يعني ما دام إنه يعني ما كان في لها مضاعفات يعني
0: الآن بس الآن عينه لازمها عملية تجميل أستاذ سعد
2: سيدي عشان هيك أنا بدي إياه
0: وتعرف يعني هذا بده مبالغ
2: أو
0: مكلف.
2: إحنا بنتواصل معه إذا بتمرلنا رقمه
0: وإذا
2: في شيء بده يعني لازم يراجعنا لأنه هو زي ما تفضل أخ عبد الله هو ما راجع المستشفى بعد ما إنه طلع منه أول مرة فخليه يتواصل معنا او مرر لي رقمه احنا بنتواصل معه وبنشوف اذا في شيء معين بده اياه واذا كمان من حقه هو يقدم شكوى وحتى اذا شعر انه في اي يعني مشكله لها علاقه بخطا هو بيعتقد او شيء في عندنا احنا لجنه يعني طبيه فنيه عليا هاي لجنه محايده فيها أعضاء من مختلف المؤسسات من الخدمات
0: اللي هي مختصة في الأخطاء الطبية
2: هاي معني بالأخطاء الطبية
0: طيب الآن المبلغ هو يعني أنا
2: لا نبرر حدوث خطأ لكن قد يحدث خطأ
0: مش غلط لا مش غلط لازم على الأقل لو صور الطبيب قبل ما يخيط كان ممكن تبين الأمور طيب أستاذ سعد الأخ عبد الله مررنا معلومة أنه عليه ضايل مبلغ 1450 دينار للمستشفى والآن يعني مثل ما يقول عينه لازم يعني تنعمل لها عملية تجميل
2: 1450 دينار لوين باقي له
0: للمستشفى وعينه الآن
2: سنة ونص المستشفى يعني كيف المستشفى سنة ونص وما طالبوا بالمبلغ معقول؟
0: لا طالبوا أكيد في شو اللي صار بخصوص الأمور المالية عبد الله؟
3: الأمور المالية حطوا علي زي ممنوع أعمل أي معاملة حكومية وممنوع يعني أي إشي أسويه.
2: طب بدي أسأل أنا الأستاذ عبد الله يعني هذا حادث السير بالعادة التأمين ما بيغطي الحوادث.
0: صحيح.
2: لأنه بيكون في متضرر وبيكون في صاح اللي أوقع الضرر فهذه حالة قضائية يعني ليش ما ندفع المبلغ لغاية الآن يعني هل أنه أنت كنت متسبب بالحادث ولا أنت كنت الشخص المتضرر من الحادث
3: ده أنا المتسبب بالحادث بس أنا
2: أنت المتسبب بالحادث ما كان عندك تأمين
3: ما كان عندك
2: تأمين سيارة ما كان ساري المسؤول
3: لا ما كان سائل محفوظ
2: ما كان كان منتهي صح
3: منتهي وكان يعني انا عشان الاحوال الوضع المادي شوي ولا انا زمان
2: والان
0: يعني انا كان سؤالي استاذ سعد انه هذا المبلغ ممكن فصله عن عملية التجميل
2: ما له علاقة بالشيء اللي هو بيحكي فيه
0: ما له علاقة
2: بالشيء اللي بيحكي فيه
0: يعني حتى لو هناك خطأ طبي حصل انا اليوم بعوضه بشيء ثاني بعيدا عن المطالبة المالية الان
2: إذا في خطأ طبي والخطأ الطبي الذي تقرره اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية هذا شيء مختلف. هذا شيء مالي يعني هذا مال عام هذا مال دولة والذي يحكم المال العام التشريعات المعمول فيها فإحنا عشان نفصل هاي الجزئية ما إلها علاقة بهذه الجزئية إذا هو شعر أنه في هناك خطأ طبي من حقه أنه يتقدم يجي على الوزارة يراجعني أنا مرر له تليفوني إذا بدك أستاذ أبو زيد ويتفضل عندي على الوزارة بقدم بمكتب معالي الوزير شكوى ومعالي الوزير بحولها للجنة الفنية للأخطاء الطبية تمام؟ هاي اللجنة محايدة بتقوم بدورها قد يكون في هناك خطأ وقد لا يكون هناك خطأ
0: طيب وبالنسبة الآن إذا تبين أن هناك خطأ والآن سيحتاج إلى ترميم أو إلى تجميل للعين بسبب الخطأ اللي حصل من يتحمل التكلفة؟
2: سيدي الذي يتحمل التكلفة هو بناء على قرار اللجنة وبناء على القرار القضائي في النهاية يعني لا يستطيع أي شخص أن يدفع كلفة أي علاج دون وجود تشريع. إذا كان في هناك قرار من المحكمة بأن هناك في تحمل لدى جهة معينة فإحنا وزارة الصحة ملتزمين. فعشان هيك اللجنة الأخطاء الطبية هي التي تقرر، خصوصا أنت تحدث عن حادثة قبل سنة ونصف. اللجنة هي بتقرر، بتشوف ضمن هل البروتوكول اللي مشوا عليه يعني، وهي على فكرة يعني عشان نكون واضحة هي اللجنة يعني ممكن أن توضح أنه هل ممكن أنه فعلا أنه في قطعة زجاج بقيت بموجودة على الجفن، ولا أنه هذه القطعة يعني هي بتحدد.
0: هي تحدد. طيب لعاد أخوي عبد الله أول خطوة الآن رح نرسل لك رقم الأستاذ سعد، تروح عنده على المكتب وتقدم شكوى ويتحول الشكوى إلى اللجنة وننتظر تقرير اللجنة الطبية المختصة بالأخطاء الطبية.
2: تمام.
0: والحمد لله على سلامتك يا سيدي، ونتابع معك شيء الشباب يتابعوا معك تحت الهواء إن شاء الله. شكرا أستاذ سعد العامور الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، شكرا يا سيدي على التوضيح، بارك الله فيك، شكرا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في قطاع الطاقة، تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولاً القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم حفظاً، ثانياً القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حي. نعود لاتصالاتكم 06-516-2020-516-5020 و 516-2060. أبدأ أم يامن. هلا أم يامن تفضلي.
1: يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل.
0: صباح الخير.
1: ليك
0: هلا ستي.
1: معك ماني عصام أم يامن، معلمة على الإضافي، أحمل درجة البكالوريوس من 17 عاما والماجستير من 6 سنوات.
0: نعم.
1: يعني أنا اليوم بعد خدمة 12 سنة أو 13 سنة بالخاص رجعت للإضافي، وللأسف انصدمت بالواقع. وبصراحة يعني كان عندي أمل وثقة دائما وأبدا في بلدنا إنه كل بني آدم بياخذ حقه، لأنه إحنا عايشين في ظل الرأي الهاشمية، واللي دائما سيدنا بيقول إنه إنسان أغلى ما نملك، هيك تعلمنا وهيك ربينا. وإحنا كل يوم الصبح بنوقف على طابورنا بنحمل رسالة العلم بكل حب وإخلاص. إحنا رسالتنا هي رسالة وزارة التربية، لأنه إحنا أبناء هاي الوزارة.
0: إيش اللي صار معك يا أم يامن؟ شو اللي بتقولي صار؟ تفاجأتي بالوزارة، تفضل. نعم. إيش اللي صار؟
1: عتبي عليها كبير، وهو إنه إحنا كمعلمين لا نأخذ حقوقنا ولا نساوى بأي زميل من زملائنا المتعين، وهو ابن الوزارة زي ما إحنا أبناء الوزارة. أنا اليوم عمري 45 عام، أنا اليوم إقبالي معلمة صف أول، أنا بدرس أول وبفتخر وبعتز وبقدم كل ما أستطيع لأبني جيل يطلع بكرة يخدم بلده زي ما إحنا بنخدم. أنا لا أساوى لا بالراتب ولا بالحقوق لا المعنوية ولا حتى المكاني، للأسف.
0: نعم.
1: إحنا لا نحمل حتى تأمين، حتى إذا جرالي إشي أنا بدي أمرض ما عنديش إجازة، إذا صابني أي إصابة عمل داخل المدرسة التربية ما بتعرف علي.
0: نعم.
1: كابن إلها. أنا اليوم عبارة عن شخص بفوت على باب المدرسة إله بس راتب 290 دينار فقط لا غير.
0: الحد فقط الحد الأدنى من الأجور،
1: 7 شهر 8 شهر حتى أستلم راتبي. أنا مش واحد، أنا مش بنت ولا حتى شخص، إحنا فئة لا بأس فيها. وبيطلع وزير التربية بيقول خلال 3 سنوات بدي يلغي الإضافي. طب قبل ما تلغي حسنه، إحنا بنيجي بنغطي نقص. أنا خريجي إلى 17 سنة وأنا حكيتها قبل هالمرة.
0: نعم.
1: أنا شدت جلالة سيدنا وقلت إنه إحنا من حقنا نتعين، فتحوا لنا باب الإعلان المفتوح السلي، نزلوا العمر. أنا مواليد 81، صح لي أقدم على الإعلان؟ أنا طلع مطابق، في عنا امتحان وعنا مقابلة وإحنا قادرين، تعالوا انزلوا على الميدان وتعالوا شوفونا، وافتحوا على صفحات مدارسنا واسألوا أهالينا كيف إحنا ندرس أولادهم. اليوم إحنا محطوطين بزاوية بالنسبة للإضافي، حقوق ما إلنا حقوق، حتى على مستوى إنهم يحسنوا من البيئة اللي إحنا فيها، للأسف صاروا بدهم يلغوا الحقوق الإضافي قبل ما يعدلوا وضع معلمين الإضافي.
0: شوفي أم يامن، إحنا الشباب تواصلوا مع الإخوان في وزارة التربية والتعليم مع الأستاذ محمود حياصات، يعني كان الجواب بأن معلمي الإضافي هم دوام بعقود، يعني وعقود شراء خدمات، وهذه طبيعة دوامهم، فهم قبل ما يوافقوا ويوقعوا على هذه العقود هم عارفين طبيعة العمل. شو رأيك؟
1: أحكي لك شغلة، هل يساوى؟ ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنا كمعلم ورقة تربط بيني وبين الوزارة؟ أنا كمعلم بتجيبني أخدم؟
0: هي مش ورقة، يعني عقد بينك وبين الوزارة، هو عقد يعني بالنهاية. نعم،
1: بالنهاية عقد، لكن أنا لا أحمل حقوق هذا العقد. طيب، والشهادات اللي معي والخبرة اللي معي، ألا تزواجي زميلي؟ إيش بدنا نعمل بالمجتمع؟ فتنة؟ أنا أوقف أقول هي بتأخذ راتب وهي استلمت وأنا بستنى عبين ما تحن علي الوزارة؟
0: يعني أنت يا أم يامن ما بتتحدث اليوم باسمي، بتتحدث باسم معلمي الإضافي؟
1: باسم معلمي الإضافي وباسم كل خريج قام أكل حقه. حتى أنت بدك تلغي الإضافي زي ما عملته بالديوان، بدك تلغوه وإحنا مصطفين على الرف ضايل هاي السنة. السنة الجاي إذا أنا ما طلع لي السنة تعيين، السنة الجاي ما إلي ولا حق. هل يعقل إني أنا أكيب شهاداتي؟ هل يعقل؟ طب أنا لما بحكي لأولادي يلا أدرسوا يلا اجتهدوا بدنا نخدم البلد، على أي أساس؟ على أساس إنه يطلع لهم إضافي ولا ما يشتغلوا أو يخلوهم محطوطين على الرف، وبعدين يقولهم خلص إحنا اليوم بدنا نفتح نظام جديد؟ وين النظام؟ أعطينا حقوق القديمين. لما تقاعدوا، لما بتقاعدوا الناس خاصة العسكر إلهم كل الشكر والاحترام والتقدير، بأخذوا مكافأة وبأخذوا راتب ويصانوا. ليش إحنا ما صلنا؟ أنا إلي 17 سنة بالديوان، أنا وين حقي؟ ليش أنا لليوم ما تعينت مع إنه في بعمري وبنفس درجاتي تعينوا؟ ليش؟ كيف مرقوا هدول؟ ليش أنا اليوم دوري على الديوان 341 بعد 17 سنة؟ طب ما تعينوا ناس كثير، ليش أنا لساتني واقف؟ أنا معاي بنت بتعثت على الدبلوم أصغر مني، هيها بتعثت على الدبلوم، أنا لا. ليش؟ خريجي زي 2009. لا تقولي ما في واسطات ومحسوبيات، ما تقولي إحنا ضاعت حقوقنا ما بين الواسطة والمحسوبية، وبتيجي علينا تكمل علينا إحنا معلمين إضافي.
0: يا ستي احنا راح نحط الوزارة يعني بملاحظتك بكامل تفاصيلها. نعم. ويعني مثل ما قلت لك هذا كان رد الوزارة، اذا في شيء جديد ان شاء الله راح نحطه. وانا معك بانه اليوم انا كمعلم اضافي على الاقل ان اخذ حقوق كالمعلم الاصيل، كالمعلم الذي تم تعيينه في الوزارة. يعني مش معقول اخذ الحد الادنى من الاجور وقد تكون خبراتي توازي خبرات المعلم الموجود في الوزارة، خاصة اذا كنت انا موجود في القطاع الخاص. شكرا ستي.
1: 3 شهور على الإضافي، أنا هسه ببعث لك السي في تبعي، شغلي بالمدرسة، معلمات لهم 15 سنة ما قدموا للمدرسة زي ما أنا قدمت.
0: صح. الله يقويك، الله يقويك، تكرمي ست.
1: أنا بشتغل أستاذة أم يامن، بشتغل بنفس الهاشميين، أنا بشتغل لأني بعرف إني راح أنطف لو آخر يوم بعمري، لأني أنا تحت راية الهاشميين.
0: إن شاء الله.
1: نرجع نفتح ملف قضية الخريجين القدامى وننفذ كل من هو تخرج أكثر من 17.
0: لازم لازم لازم نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل أكثر إن شاء الله. تكرم يوم يامن. شكرا ستي، يسعد صباحك. يمكن قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام كانت معي قضية لأحد الشباب يقول أنا اليوم كان عندي حادث سير، وحادث السير كان مع سيارة غير مؤمنة، ويعني الحادث المفروض أنه فقط يعني يحتاج لتصليح طنبون وجناح فقط، لكن كلفني 18,000 دينار. وكان بتسأل بيقول يعني اليوم شركات التأمين لماذا اللي أو شركة التأمين تحديدا اللي اليوم كان يتعامل معها، بيقول لماذا يعني راكمت علي كل هذه المبالغ رغم أني أنا اليوم يعني الحادث المفروض ما يكلفني أكثر من 1,000 دينار، فما سبب هذه الزيادة المبالغ فيها بهذا الحادث تحديدا. أنا بدي أذكركم بالقضية، لكن نسمعها بدقيقة حتى تكون الأمور واضحة للجميع. خلينا نشوفها.
2: بيت انخرب، لا بطلع ولا باجي، وعلي تعميم سجن. طب أنا شو ذنبي؟ حادث سير بال2018، حادث السير كان عبارة عن تغيير مسرب، صدمت بسيارة نوع حكية أوبتيما، ضربت طنبون وجناحها. وفضاك الوقت أنا كان تأميني شامل، فتحت كروك أنا. نهاية 2024 بيجيني مسج من التنفيذ القضائي إني أنا مطلوب. بحكولي أنت في عليك مطالبة مالية لشركة التأمين، اللي هم بحكولي شركة التأمين اللي أنت كنت مأمن فيها أعلنت إفلاسها بال2021-2022، بنرد الاستئناف علي بال2025، بيجيني كمان مسج من التنفيذ القضائي إنه أنا مطلوب وصار علي سجن 15 يوم وعلي مطالبة مالية بقيمة 18,500 دينار. والله صار فيه قرار قطعي. رجعت عليهم قلت لهم يا جماعة الخير انتوا على اثر تبعكم انا تم فصلي من الشغل لانه انا مطلوب ومعيش اكل ولا معي اشرب. انا كل اللي قدرت ادبر لكم اياه 500 دينار دفعة وبدأ قصت لكم 100 كل شهر. قال لا ما بزبط معنا، روح دبر حالك. طب انا ضرب الطنبون وجناح يا اخوي ابو زيد اتوقف علي 18,500.
0: شكرا صديقي العزيز. بدي أروح مباشرة للست جمانة صبيح، المدير التنفيذي في الدائرة القانونية في الشركة التي كانت القضية معها، وهي أيضا عضو في لجنة القانونية الاتحاد الأردني لشركات التأمين. ست جمانة صباح الخير.
3: صباح النور.
0: أهلين. يا مرحبا ستي. طبعا أنا يعني مثل ما فهمت من الشباب كامل الملف عندك، وأنا بدي أصبح على الأخ العزيز الدكتور رمز الغول أيضا اللي يعني متابع كان الموضوع سابقا، فبدي أفهم منك يعني شو تفصيل الموضوع وما السبب اللي أوصل الحادث فعلا مثل ما يقول الأخ المستمع ل 18,000 دينار. تفضلي.
3: هلأ بداية صباح الخير للجميع.
0: صباحك.
3: وبحب أحكي لك أنه إحنا كشركة تأمين في عنا تأمين شامل. لا. المؤمن لدينا شامل، تم تعويضه بناء على تقديرات. أول شيء أحضرنا تقديرات من الوكالة بمجرد وقوع الحادث. تقديرات الوكالة كانت 24,000. المؤمن شامل حكى أنه خلاص بصلحها عشان يكون أوفر أو أقل للمتسبب. أحضرنا خبير معتمد من الجهات الرقابية حسب الأصول، كان تقديراته 12,540.
0: 12,540 هذا الخبير.
3: الخبير المرتبط من الجهات
0: الرقابية. في البداية الوكالة طلبوا تقريبا على التصليح 24,000.
3: طبعا الوكالة أنت بتعرف لأنها ابتداء أنت بتكشف على المركبة وبتفحصها وبتحط جميع القطع المطلوبة.
0: نعم.
3: ولكن بتكون لأنها من الوكالة أكيد سعرها أعلى. الخبير قدر له علما طبعا أنه المركبة كانت موديل سنتهام لما تأمنت عندنا تأمنت ب32,000.
0: نعم.
3: هي كانت قيمتها بهذاك الوقت. الحادث كان ب2018.
0: نعم.
3: والضربة كانت ب2018 والمركبة تعرضت لحادث بهاي السنة.
0: نعم.
3: تم تعويضهم طبعا كمؤمن لدينا شامل حسب مسؤوليتنا العقدية عوضناه ب12,540 دينار.
0: نعم.
3: المؤمن لدينا شامل ما كان عليه خطأ، الخطأ كان على المتسبب اللي هو الطرف المشتكي اللي اعترض أمامكم.
0: نعم.
3: حاولنا أنه نحكي معهم نحل الموضوع ودي يدفع المبلغ كونه متسبب بالحادث، بهذاك الوقت ما جاوبوا نهائيا. فارجعنا حسب القانون على السائق والمالك وشركة التأمين.
0: نعم.
3: صدر قرار حكم قطعي بإلزامهم بهذا المبلغ بالإضافة للرسوم والمصاريف والأتعاب والفوائد. شركة التأمين من الشركات اللي بتعرفوا الصفات حسب أحكام القانون، فطبعا عمينا نرجع السائق والمالك. السائق راجعنا، المالك عفوا راجعنا وحاول طبعا أنه يحل الموضوع. قلنا له ممكن نتساعد معك سواء أقساط سواء إحنا يعني بنحس معك، ولكن أنه ما بنقدر.
0: هو أنا اللي فهمته منه حاول يدفع أقساط بس أنتم ما قبلتوا، مزبوط هذا الكلام؟
3: لا هذا الحكي مش وارد، ولكن القسط اللي عرضه زي ما تفضل لحضرتك أنه هو 500 دينار ومية شهري مع رسوم المصاريف بلغ المبلغ يعني 18,000 وكسر، فيعني أنه قدر بده يقعد يقسطه. قلنا له اعرض تسوية مقبولة، إحنا جاهزين وإحنا متعاونين ومش هدفنا لا أنه نكمل بإجراءات التنفيذ، إحنا متعاونين معك قدر الإمكان. وطبعا بهذاك الوقت قال بشوف أموري وبرجع لكم، وتواصل مع هذه الجهات الرقابية. الجهات الرقابية حكوا معي وتفهموا الوضع وحكوا لي خلاص تمام إيش أنتوا حسب سياسة الشركة. بالرجوع للإدارة العليا حكوا لي ما في مشكلة تعاوني معه بزيادة كونه ما يعني الشخص إمكانياته ما بتسمح. فحكينا إحنا جاهزين ولكن مش 500، يعني هو 500 ما جابوا رسوم تسجيل الدعوة يا أستاذ. فإذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع. مبلغ زي هيك مش مبلغ منطقي لشركة التأمين، وبتعرف شركات التأمين شركة مساهمة عامة حماية الحقوق المساهمين، الشركة ما بتقدر إنها إلا تقبل تسوية مقبولة وعادلة.
0: نعم.
3: فهذا اللي صار فعليا.
0: تسلمي على التوضيح ستي، تسلمي. شكرا ست جمانة صبيح، المدير التنفيذي في الدائرة القانونية وعضو اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني شركة التأمين. شكرا، يسعد صباحك.
3: أهلا وصباحك.
0: شكرا. شكرا لكم ايضا، انتهى وقت صفحة. شكرا عدي القاضي شفاشلو، المؤمنة معالي، انس عربد، عبد الله الجعفري، محدثكم ليث جبور. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، الى اللقاء.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم: إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام، وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. تذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل انجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. مصادر تكشف عن اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلين عن حركة حماس ووسطاء مصريين وقطريين لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نسعى عبد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان أفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وشدد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. كما بحث الوزيران فرص زيادة التعاون في عدد من المجالات، وأكد استمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة استمرارا لسلسلة القوافل التي سيرتها الهيئة ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة في لبنان، وتضم القافلة الحالية 18 شاحنة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ مقدمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة. وبإطلاق هذه القافلة يرتفع إجمالي القوافل التي سيرها الأردن إلى لبنان 4 قوافل تضم ما مجموعه 78 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية في إطار الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإنساني للأسر المتضررة. بحث وزير الزراعة صائب الخريسات مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الزراعية. وبحسب بيان الوزارة أكد الخريسات عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات بما يسهم في تطوير التعاون في القطاع الزراعي وخدمة المصالح المشتركة. وأوضح أن الأردن يوفر بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي داعيا إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لا سيما في مجالات تبادل المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث الزراعي والإرشاد وبما يدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة إن العجز المالي للوكالة يتراوح بين 100 و200 مليون دولار، وهو المبلغ اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها وأنشطتها الحيوية للفلسطينيين. أضاف أبو حسنة أن الأونروا تواجه تحديات مالية كبيرة، وأن القضية تتجاوز غزة والضفة الغربية والقدس لتشمل الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن، حيث يعانون من الفقر والبطالة خاصة في لبنان. وأكد أن الوكالة تمر بأزمات مالية دورية، وأن التمويل الحالي لن يكفيها سوى حتى نهاية آب المقبل، مشددا على ضرورة تأمين تمويل عاجل لضمان دفع رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 30,000 موظف ومتعاقد، ومواصلة تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية. قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن امتحان الشامل ألغي، لكن عملية التجسير ما تزال قائمة كما هي، إلا أن معيار التجسير اختلف وأصبح يعتمد على المعدل التراكمي للطالب في مرحلة الدبلوم المتوسط. وأوضح أن امتحان القبول الجديد سيختلف جذريا عن امتحان الشامل، إذ سيركز على المهارات والمعارف المشتركة وليس على الحفظ، وسيضمن مجالات مجالات مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الحياة والعمل والصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل أكثر من 60% من العلامة. كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال المسؤول المصري أن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في ظل إصرار إسرائيلي على إفشالها ورفض كافة المبادرات التي تقدم بها الوسطاء من أجل حل حالة الأزمة خلال جولة مفاوضات أخيرة في القاهرة. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنا فلسطينيا من مخيم عسكر الجديد شرقية نابلس. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في الضفة والقدس ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. أصيب فجر هذا اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي طوباس وطمون شمال شرق الضفة الغربية. في جنوب الضفة أيضا قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله. في مدينة القدس ومحيطها صباح هذا اليوم نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف وهدم لأراضي وأسوار في بلدة عناتة شمال شرق المدينة بحجة البناء دون الحصول على تراخيص من قبل سلطات الاحتلال. أيضا كان هناك إغلاق لمداخل بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالسواتر الترابية وعرقلة لتنقل الفلسطينيين من وإلى هذه المنطقة. أخيرا في المسجد الأقصى تتواصل منذ صباح هذا اليوم اقتحامات عشرات المستوطنين بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال.
0: نعم شكرا لك مراسلنا من القدس المحتل محمد سمرين. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية صباح اليوم باستشهاد 3 أشخاص جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. أضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركبة على طريق حبوش قرب مبنى النافعة مما أسفر عن استشهاد 2، كما استشهد 3 جراء استهداف منطقة بلاطة على طريق فيدون، وذلك تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طال قرى في قضاء النبطية صباحا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان إن جنديا أصيب بجروح خطيرة وأصيب

0: جنديا أصيب بجروح خطيرة وأصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة من جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. وقال ترامب: عندما تنظرون إلى ما يحدث تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية، لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك، يدركون أن ما نفعله صحيح وسينتهي الأمر سريعا. واعتبر ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات مع اتهام كبير المفاوضين الإيرانيين واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. نفت إيران ضلوعها في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا إن إيران أطلقت بعض الطلقات على السفينة، ودعا كوريا الجنوبية إلى الانضمام للعمليات الأمريكية التي تهدف إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر الممر المائي المغلق. أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات التصريحات الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادة الإمارات العربية أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. وأكدت الوزارة في بيان أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية تعد شأنا سياديا خالصا، ولا يحق لأي طرف استخدامها ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وشددت على أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها يعد سلوكا مرفوضا ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور. يعني الأيام السابقة كان هناك تقلبات في الحالة الجوية، يعني في عطلة نهاية الأسبوع أطلعنا على الحالة الجوية المتوقعة للأيام المقبلة.
1: يسعد صباحك أخت صفية وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم إن شاء الله بداية لنهاية الأجواء الباردة والكتلة الهوائية الباردة اللي أثرت علينا خلال 3 أيام الماضية، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من نهار هذا اليوم. اليوم إن شاء الله صحيح كانت الأجواء باردة الليل الماضي وصباح هذا اليوم، لكن سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء في ساعات الظهر والظهيرة أجواء لطيفة في النهار، لكن تبقى اليوم درجات الحرارة أقل من المعدل، تتوصل العظمى بحدود تقريبا 23-24، الصغرى بحدود 11-12 درجة مئوي، تميل للبرودة أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. غدا الجمعة إن شاء الله ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة، رايحة تكون الأجواء ربيعية معتدلة بالنهار، ربيعية لطيفة بالليل، لكن أيضا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. ويوم السبت والأحد إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين دافئة إلى حارة نسبيا في النهار ولطيفة تقريبا بالليل. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة. إذن اعتبارا من اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وحتى تقريبا يوم الأحد أو الاثنين، ويوم اليوم والجمعة تكون أجواء لطيفة إلى معتدلة في النهار، لطيفة بالليل، تميل للبرودة بعد منتصف الليل ساعات الصباح الباكر، لكن السبت والأحد إن شاء الله أجواء دافئة إلى حارة نسبيا. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة.
0: نعم، شكرا لك الدكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب على هذه التفاصيل. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس عالساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: عالبرنامج خليك حاكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.
0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رندا.

0: صوتها.
1: برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع الترددات، أو عم بتشاهدونا على حياة تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم حلقتنا بإذن الله تعالى رح تكون مميزة، لأنه فيها حيكون حغششكم من هلأ فيها لمسة مصرية. رح نحكي عن الأكل المصري ولذاذة الأكل المصري إن شاء الله تعالى، ونشوف شو رح نعرض في الاستوديو في اللي عم بيسمعنا يحاول اليوم يشاهدنا خصوصا بعد الساعة 11 بإذن الله تعالى. وبحب أذكركم إنه إحنا خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

0: صباح الخير من حياة اف ام.
1: وأكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا إلا لما نقرأ حروف محبتكم وكلامكم يلي بتكتبوا لنا إياه على الفيسبوك. أحمد رزق يسعد صباحك بحكي لنا أحمد: اللهم إنا نسألك ساعة الصدر وراحة البال وخفة الروح، واجعل لنا في كل خطوة توفيق وفي كل دعاء استجابة. صباح الخير، يسعد صباحك يا أحمد وكل أوقاتك. أنوار الجميلة يلي بستنى تعليقاتها استني بتقول لنا: صباح الخميس الونيس في بيت حواء مع مذيعتنا المتألقة رنود، نرسل لكم دفعة أمل وكلمة طيبة وابتسامة دافئة تليق بقلوبكم. كونوا قريبين من كل ما يمنحكم السلام، وابدأوا يومكم بثقة وفرح. خميسكم راحة وبركة وأوقات جميلة برفقة بيت حواء ومستمعات ومستمعين الغالين. الله يرضى عليك يا أنوار ويسعد صباحك وكل أوقاتك.

أم محمد الشافعي، يسعد صباحك يا جميلة. كيف الأجواء عندكم يا أم محمد؟ كأنه أنت بالغور حاليا، فكيف الأجواء عندكم بالغور؟ أم يوسف غنام، شوفوا شو بتحكي لنا أم يوسف، اتطلعوا على الروقان بالكومنت. صباح القهوة والمزاج الرايق، صباح المحبة والمودة لرنود العسل، الله يسعدك يا أم يوسف. وتقولنا صح، وصباح الضحكات الحلوة لأوفى وألطف مستمعين، وألف تحية للكادر الجميل في حياة FM يلي دائما بيصنع أجواء كلها سعادة. يا رب صباحكم يفتح النفس ويخلي يومكم كله هنا وفرح. الله يرضى عليك يا أم يوسف، والله كأنك عنا اليوم بالاستوديو فعليا، ولله الحمد. مأمون ميناوي يسعد صباحك، مي البلبيسي يرضى عليك ويرضيك ويسعد صباحك، حبيبة ماما صباح الفل، والياسمين الله يرضى عليك يا ربي، شريفة طباخي الله يرضى عليك ويسعد صباحك. عمر أبو زيتون بقول الحمد لله الذي جعل أشياء تكفي أشياء وأشياء تذهب حزن أشياء وأشياء تجعلنا لا نحتاج إلى أشياء. الحمد لله على تأخر الفرج الذي يعلمنا الصبر، وعلى البلاء الذي يعقبه فرح. الحمد لله على وجود الله وعلى نعمه حمده، والحمد لله على جميل صنعه معنا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نحمدك على كل شيء فأصلح لنا أمورنا كلها، اللهم آمين. ميل بلبيسي تقولنا اللهم إنا نسألك راحة البال وطمأنة النفس وغزة منتصرة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم آمين. منها للشافعي يسعد صباحك وتقولنا صباح الورد والفل والياسمين عن ناس الحلوين، ربي يسعد صباحك حبيبتي ويسعد صباحك يا حبيبتنا يا منال. شريفة صباحك فل وياسمين وعن بركادي كمان. هيام جاد الله بتقولنا أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمور وبركة العمر. رند الغالية ومتابعي إذاعة حياة الأعزاء، لكم مني أجمل تحية وأحلى سلام، يسعد صباحك يا جميلة. أبو رعد يسعد صباحك. أم خالد الضمرة الله يرضى عليك ويسعد صباحك بتقولنا اللهم في هذا الصباح اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك، اللهم آمين. يسعد صباحكم. أم إبراهيم صباح المحبة والسعادة والأمل والتفاؤل، الله يرضى عليكي. مي خلف صباح الخير وكل الخير، وفعلا لعله خير وكل أمورنا وبحياتنا خير ما دام أمرنا كله بيد الله، والله لا يأتي إلا بكل خير، فتوكل على الله وامشي 100% يا مي. هيام اللهم آمين بتقولنا اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وكتب لهم العتق من النار والفوز بالجنة. يسعد صباحك رند أميرة بيت حواء، الله يرضى عليكي يا هيام، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتي، الله يخليكم ويبارك فيكم يا ربي.

أنوار بتقول خميس لطيف يبدأ بالقهوة وينتهي بالرضا مع مستمعات ومستمعي وكاد الإذاعة الكريمة. يسعد صباحك يا حبيبتنا وإن شاء الله بندوق القهوة تحت إيديك يا أنوار. شريفة الله يرضى عليك وأم يوسف يسعد صباحك يا غالية يا حبيبتنا. مكملين معكم إن شاء الله. هنا عم بشوف كمان الكومنتات وراجعين بعد الفاصل لنحكي عن من الشخص يلي بتفضل إنك تقترض منه وليش؟ بمعنى من الأشخاص اللي بتحبوا تدينوا منهم مصاري ودائما عم تاخدوا مصاري منهم وأكيد يعني بترتاحوا لهم بدون ما يمنن عليك بدون ما يحملك جميلة. شو رأيكم؟ مكملين معكم بس بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أف أم إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

اهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي مين الشخص اللي بتفضل تقترض منه, يعني تتدين منه وليش. بنستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج. خلينا نكمل التعليقات اللي على الفيسبوك, نلحقها اول باول اليوم عشان ما بدنا نلتهي بالاكلات وننسى التعليقات. راتب بقول اليوم الخميس يقينا يقينا بيت حواء لان على كل خسيس ونعوذ بالله من شر إبليس, وأعلنها بفخر أنكم تستحقون أن يتابعكم ويحبكم كل من في الباصات والتكاسي والسرابيس, لأنكم ذهب ولؤلؤ ومرجان نفيس, بوركت جهودك رند المبدعة صاحبة الهمة, ورايح أبصم لكم بالخمسة ليخسأ لعين إبليس ومن كان عونا لإبليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يسعدك ويبارك فيك يا راتب, والله هاي الثقة اللي بنحبها منكم دائما وأبدا. أم إبراهيم الله يسعدك ويرضى عليكي. أنوار بتقولنا أنا بحب الأكلات المصرية, تحية خاصة لحبايبنا وصديقاتنا في مصر أم الدنيا في القاهرة ودمنهور والصعيد وأسيوط, يعني حضروا حالكم لأكلات جدا لذيذة بإذن الله تعالى. أنغام شكرا لإلك يا حبيبتي, الله يرضى عليك ويرضيكي. هاجر الجميلة بتقولنا أشرقت الشمس بالسماء وأشرقت قلوبنا بسماع بيت حواء مع الغالي رند, صباحك سعادة أنت والجميع, الله يرضى عليك ويرضيك يا هاجر. أنغام شكرا جزيلا, الله يرضى عليك يا ربي. أم أحمد بتقولنا عمدتنا بتحكي لنا عيشوا وكأنكم لا ترون أحد وافرحوا وكأن الفرح خلق لأجلكم وكونوا ممتنين لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يا أدفى بيت وأحن مذيعة وأروع كادر وأجدع متابعين وأحلى حياة, حياة إف إم يسعد صباحكم. يا صباح الفل والياسمين يا أم أحمد يا أمي أنت, الله يرضى عليك ويرضيكي. أزهار لدمور يسعد صباحك. يزيد عويضة يسعد صباحك يا يزيد, يا هلا ورحب فيك, الله يسعدك ويرضى عليك يا ربي.

أزهار لدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. نانيت تناني يسعد صباحك, بتقولنا اللهم في هذا الصباح الجميل نسألك طمأنينة تروح النفس أو تريح النفس وتزهر فيها أرواحنا بالأمل والتفاؤل على كل ما هو الجميل, اللهم آمين. الله يسعدك يا أم أحمد, شكرا شكرا يا حبيبتي على كلامك الطيب وعيونك الحلوين, الله يخليكي ويبارك فيكي. أحلام عثمان يسعد صباحك وكل أوقاتك, بتقولنا اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بعظمتك وأنر بصائرنا بنور هدايتك وصرف عنا ما يؤذينا وافتح لنا أبواب الرزق والسكينة واجعل قلوبنا عامرة بذكرك ونفوسنا مطمئنة بجوارك وهب لنا من التوفيق والرضا ما يغنينا عن العالمين يا رب السماوات والأرض. الله يسعد صباحكم. منى يسعد صباحك يا حبيبتنا منى إبراهيم, الله يخليكي ويبارك فيك, بتقولنا صباح يتجدد صباح الخيرات والبركات والفرج القريب بغزة وفلسطين بإذن الله, وصباح يتجدد بالمحبة والعطاء مع باقات الزهور والعطر المنثور. يسعد صباحكم يا حبايبنا, الله يخليكم ويبارك فيكم. أما دردشتنا اليوم بتقول مين الشخص اللي بتفضل تقترض منه دائما؟ دائما الأشخاص اللي بنتدين منها أو نطلب منها مصاري في حال الحاجة, في حال الحاجة هم الأشخاص اللي ما بيمنلون علينا وممكن يتقبلوا ظروفنا في كل وقت على أساس إنه إحنا اضطرينا نتدين, لكن في حال إحنا مش مضطرين فليه نحط على حالنا هيك دين؟ شو رأيكم؟ شاركونا بآرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. أم أحمد يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: نحمد الله.
0: كيف الصحة؟
1: والله ينكل السكر والعسل.
0: يلا يطول بعمرك ويبارك فيك يا حبيبتي انت.
1: بعدين انت فعلا بار بحياة.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. شكرا شكرا على كلامك الطيب.
1: حبيبتي ثاني حاجة بدي أسألك وين لقوك يعني ودور عليك جابوك.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. الله يخليك يا أم أحمد. الله يرضى عليك.
1: بتابعك على بودكاست
0: حياة.
1: ما شاء الله.
0: يلا يسعدك.
1: ما شاء الله ما شاء الله محاورة.
0: الله يخليك
1: صراحة يعني بتنحط على الراس.
0: يلا يرضى عليك. والله انت وجوه القلب.
1: والله انها هي مجاملة عشانك سمعاني. لا والله شهادة قدام رب العالمين.
0: الله يطول بعمرك. والله وانت بالقلب يا امي يا عمدتنا. الله يخليكي ويبارك فيكي.
1: اي حنانك وادبك واخلاقك ورقيك وفكرك وثقافتك.
0: الله يخليكي. شكرا شكرا شكرا.
1: الله يحيي البيت اللي انت منه.
0: يلا يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. اشكرك على كلامك الطيب يا حبيبتنا انت يا عمدتنا. الله يسعدك.
1: يعني مش دعاية هذه. لا والله.
0: الله يسعدك ويبارك بارك فيك. شهادة بعتز فيها ونيشان على صدري. والله الله يرضى عليك ويرضيك حبيبة عمري. الله يخليك. احكي لنا شو رأيك بالموضوع يا أمي؟
1: والله المواضيع كلها اللي بتطرحيها شيقة وقيمة.
0: الله يخليكي. الله يخليكي.
1: أي واحدة. ثاني حاجة بالنسبة للأكل أنا بعتز كل أكل غزاوية.
0: الله.
1: وبعشقها عشق.
0: يا سلام.
1: ولو بدي ألف مطاعم العالم كله ما بيساوي ذرة من الأكلات الغزاوية.
0: ما شاء الله. في
1: تهيئتها وطعمها يعني.
0: في أكلة غزاوية أو يمكن هي تعتبر شيء خفيف اللي هي السماقية.
1: السماقية. السماقية ولا حاجة مع الفتة الغزاوية على الطير البلدي والرز المحمر والمقمر.
0: ما شاء الله.
1: والدقة اللي بتلهلب.
0: ما شاء الله.
1: وشو بدي احكي لك هاي اكل من الاكلات.
0: يلا يلا ما شاء الله. بكيف الاسماء والله مبينها شيء شهي ومكوناتها شهيه.
1: كل شيء عندهم ذاكي والله كل شيء.
0: للنفوس الطيبه
1: والله مش دعايه لغزه. الله مبارك في ارضها وفي اكلها له طعم غير. حتى والله لو طبخوه بدون لحمة له نكهة وطعم غير.
0: 100% النفوس الطيبة شو ما تصنع شو ما تعمل بكون الأكل النفس بكون إلها غير. ما شاء الله.
1: الله مبارك في البلاد.
0: الحمد لله الحمد لله. أم أحمد مين الشخص اللي بتفضلي تتديني منه إذا بتتديني أساسا؟ هلو.
1: ولا يحوج واحد لدين.
0: آمين يا رب.
1: يا ربي وسعها على الجميع يا الله.
0: آمين.
1: ثاني حاجة يا قلبي أصلا حبيبك اللي هو حبيبك بحس فيك بدون ما تطلبي منه. بقضي حاجتك بدون ما تقولي له دايني.
0: صح.
1: هذا الحبيب اللي بنفع في وقت الشدة.
0: صح.
1: أما تروحي تدايني من حدا ويتمنن عليك ويعمل لك ميت قصة هذا مش حبيب ولا بتتاجر فيه ولا بنشد فيه الظهر زي ما بيحكوا.
0: والله صح صح 100% بالصح.
1: الحبيب بحس فيك وبعيش معاك وجعك وألمك وذيقتك
0: صح.
1: هاي الحبيب.
0: صح صح 100% يا أم أحمد. الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك الطيب يا عمدتنا يا أمي. الله يرضى عليك. شكرا شكرا يا حبيبتنا. شكرا إليك. الله يسعدك ويبارك فيك. معنا كمان مشاركة. هلو سوزان. يسعد
2: صباح الخير.
0: صباح الورد. الورد. أهلا أهلا.
2: كيف حالكم؟
0: شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله. إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة مع الشمس الحلوة يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. بالضبط. الحمد لله صيفت الأمور.
2: بحب أصبح عليها لخالتي أم أحمد. ما شاء الله يعني الخبرة بتضلها ما شاء الله حلوة وقدوة
0: عمدتنا.
2: والله يكتر من أمثالهم.
0: يا رب.
2: والله
0: يا رب.
2: ويسعد صباحكم كلكم
0: يا صباح الفل والياسمين.
2: اللي أنا تربيت إنه اللي ما معه ما بيلزمه. يعني عز نفسك تجدها بالفعل يعني الله ما يعيز حدا لحدا لأنه صعبة يعني إنك أنت تطلبي من حدا. صعب يعني. وحتى أنا بستغرب من اللي بيقترضوا عشان يحجوا. يعني كتير بسمع إنه والله أبدأ سد دينك بعدين بتحج يعني. تضلك تعيش على الاقتراض وعلى يعني الحاجة والسلفة. صعبة والله مش سهلة.
0: صح صح صح. والله كلامك 100%. طب عمره حدا اقترض منك؟
2: والله هيك.
0: عمره حدا طلب منك اقترض منك مصاري يدين منك؟
2: أولادي طبعا أكيد.
0: هدول يعني شوف أحكيك شغلة يعني هم بيعتبروك بنك يعني مش حيرجعوا لك. ستي الله يخليك.
2: وأبوهم بقول لا طبعا، فأنا بسمع مرات كلام الأب يعني بضل كلام الرجل صح
0: طبعا.
2: التربية على تحمل المسؤولية برضو صح
0: صح.
2: مرات يعني ممكن أكون بالسوق مع والدتي مثلا ينقص علي لما نشتري أغراض مثلا 10-5 هيك يعني وعلى طول بتلاقيني روحت، وطبعا حرام تقولي لا لا، بس تعلمنا أنه لازم يعني زي ما تفضلت خالد أحمد يعني إذا أنت عطيتي الإنسان مثلا وسامحتي بكون حلو، أما مثلا يعني بضل الدين دين خلص، وبارك الله في الإيد اللي بتعطي مش اللي بتاخد يعني صح. هيك تربينا والله مي صعب الاقتراض، وبنصح كل إنسان يعيش على قد الحافة.
0: صح صح صح صح على قد الحافة أكمد رجليك زي ما بيحكوا.
2: أيوة مية بالمية. يسعد صباحك يا رب، الله يخلي لك أسرتك
0: حبيبة قلبي تسلمي
2: وحياة اف ام
0: حبايبنا،
2: ومتعونا بهاي المواضيع الحلوة.
0: يلا يرضى عليك يعني شاهدينا هلأ سوزان في عنا مطبخ مصري حيكون عنا هون في الاستوديو بإذن الله تعالى.
2: يمي
0: إن شاء الله.
2: يمي الكشري يمي. الكشري
0: ما جابت، ما في كشري، في حمام محشي المفروض هلأ بنشوف.
2: يا عيني يا عيني أكيد إشي
0: الله يسعدك إن شاء الله.
2: كل المطابخ الحمد لله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
0: 100% الله يسعدك. شكرا يا سوزان، طول بعمرك.
2: لازم ندوق، لازم ندوق
0: قريبا باذن الله. حضري حالك يا سوزان ان شاء الله. شكرا شكرا يا سوزان، الله يسعدك ويبارك فيك. مكملين معكم بحلقتنا لكن بعد موجز الاخبار مع الزميله صفيه ابو طعيمه، خليكم معنا.
3: 11 ظهرا بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياه اف ام.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجمارك الأردنية تعلن عن إجراء تعديل على النظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول في المنتج. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة ب18 شاحنة مساعدات طبية وإغاثية. الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن شقيقته داخل منزلهما شمال العاصمة عمان مما أدى إلى وفاتها. عشرات المستوطنين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. استشهاد 3 أشخاص من جراء غارات شنها الاحتلال على مناطق جنوب لبنان. الخارجية الباكستانية ترحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران وتؤكد أنها كوسيطة لن تخسر ثقة الطرفين بكشف تفاصيل. وزير الخارجية الفرنسي يستبعد إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم

يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. واليوم في بيت حواء رح نروح على مصر، أم الدنيا، مصر الشقيقة. وأحلى إشي ممكن نتعرف فيه على أي بلد بشو؟ بأكلاتها. اليوم الشيف داليا طاها ضيفتنا أم شهد لحتى نتعرف أكثر على الأكلات المصرية وكيف بتنصنع بالأردن، وهل الأردنيين بيحبوا الأكل المصري ولا لا؟

0: أهلا وسهلا فيكي أم شاهد، كيف الحال؟ طمنينا عنك، كيف الصحة؟ شو هالأكلات الطيبة؟ يعني بحكي لك العين تاكل أو بدو قبل التم، وإحنا اليوم عيوننا شبعت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعدك ويبارك فيكي. هلأ بداية قبل ما نبلش نحكي عن الأكل، أكيد اللي عم بسمعونا يفتحوا سوشيال ميديا على حياة تي في أو على حياة تي في على قناتنا على اي بي تي في لحتى يشوفوا هالأكلات الطيبة يلي من تحت إيدين أم شهد يلي عملتهم، يعني الأكل المصري على أصوله 100%. إذا اليوم بدنا نحكي عن أهم مثلا مكون في المطبخ المصري، شو ممكن يكون؟
1: بالنسبة
0: بشكل عام، يعني لما نحط الأكل المصري شو أهم مكون فيه؟ يعني الإشي لازم يكون موجود في الأكل.
1: البهارات. هذا إشي في كل الأكل عامة.
0: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. من متى بلشت طبخ؟
1: بلشت صار لي سنة ونص.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. بلشت طلبات للناس، بس أنت من أنت وصغيرة يمكن بتحبي تطبخي وتصنعي أكلات.
1: عادي، يعني شغل البيت عادي وأكل البيت، بس صار لي سنة ونص
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: بلشت مشروع هذا من البيت، يعني شغل البيت
0: ما شاء الله. وهذا المطلوب، قد ايه حلو الوحدة لما الست لما تروح تقوم ببيتها بالإشي اللي هي مبدعة فيه. يعني
1: وبعدين أنا في الأساس كنت أعمل فطير وأنا من صغري، يعني دي كانت أول مشروعي.
0: الفطير مشلتت.
1: الفطير المشلتت.
0: ليه اسمه فطير مشلتت؟ أو هو هيك مثلا هذا ما وجدنا عليه أبا.
1: هيك يعني قول فطير مشلتت، ما بنعرف بس ما هيك يعني.
0: هو بيكون
1: بلشت فيه. وبعد كده اللي طلب فطير طلب شغلة تانية، صرت تسهل من عند رب العالمين مش منا طبعا. واللي بطلب إشي بسوي، ما قدرش أسوي إشي من عندي، حسب طلب الزبون بسوي.
0: ما شاء الله.
1: من البيت. ما شاء الله. بس أول ما بدأ هو كان الفطير، أول شغلي كان هو هذا. يعني الفطير.
0: يعني هو نجم السفرة، ممكن نحكي الفطير مشلتت.
1: إحنا بنحبه على طول.
0: بنحبه. والأردنيين إحنا بنحبه كمان.
1: كثير كثير. أنا أكثر زباينة كمان أردنيين بالنسبة للفطير بجد يعني، والحمام.
0: نعم. كيف بتاكل الفطير؟ إيش الإضافات اللي بتنحط معه بتكون عادة؟
1: والله هو طحين ومي وملح بس. فقط لغير.
0: وفي عسل
1: أسود. العسل هاد ببعت أجيبه من مصر. العسل الأسود والأبيض، الجبنة المصرية من مصر برضو بنبعت نجيبه. لأن طبعا هي بتتاكل مع كله أكلة متكاملة يعني.
0: يعني لازم يكون مع الفطير في جبنة.
1: بناكل جبنة عسل شغلات زي بس هاد بس معه.
0: هذا عادة بيكون فطور.
1: بكون فطور.
0: بس والله فطور دسم مرتب، يعني في عسل في جبنة، يعني إشي ومشبع.
1: كتير
0: كويس. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انت من انت وصغيره بلشتي بموضوع الفطير؟
1: وانا في بيت اهلي في مصر. بس جاي انا صار لي 16 سنه ما فكرتش انني اشتغل في الشغلات هاي، بس ما اعرفش ايه جت من عند ربنا كده، ما بعرف يعني مش عارفه كيف جت معي.
0: ما شاء الله.
1: بس 16 سنه بعدها ما كنتش بفكر في الشغلات ديت اساسا يعني، وبلشت فيها صار لي سنه ونص. عملت لي صفحه على الفيس والحمد لله يعني مبدع فيه.
0: شو اسم صفحتك اللي على الفيس؟
1: الاكل المصري في الاردن على اصوله.
0: الاكل المصري في الاردن على اصوله. ام شهد ما شاء الله تبارك الرحمن هي اللي بتعمله على اصوله ما شاء الله. انت بتجيب العسل من مصر وبتجيب الجبنه ايضا من مصر.
1: الحمام مربينه عندي في بيتي، مش شارينه كمان.
0: اذا بنقدر نفرجي هذا الحمام. هذا الحمام المحشي هذا مربى عندك؟
1: نعم.
0: مربى بعزك.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا ربي. وانت بتعمليه وبتطبخيه؟
1: انا ببلش فيه من البدايه للنهايه عادي يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف الاقبال من الناس عليه؟ على الحمام.
1: لا اكثر إشي بصراحه يعني
0: على الحمام المحشي.
1: لانني يعني مبدعه فيه بصراحه.
0: ما شاء الله. والله انا اللي شايف انت مبدعه بكل إشي
1: حبيبتي. الله
0: يخليك. وقفت عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الموضوع مش بس موضوع في حمام محشي مبدع فيه، في عندنا الفطير والاشياء اللي ما
1: هو جمال الاكل المصري عامه يعني. من طلب مني بسوي كل إشي، طواجن عكاوي كوارع اي إشي الزبون يطلبه انا اقدر اسويه، بس ما اقدرش اسوي من الحالي غير ان الطلب يكون قبل بيوم.
0: طبعا يعني لازم الناس تطلب قبل منك
1: قبل بيوم او اثنين، بكون مرتبه الاوردر لاصحابه
0: 100% 100%. بتقولنا هيام يعني لو ما افطرت كنت عزمت حالي على الفطور والعسل الاسود والجبنه الحادقه. يعني يا هيام اهلا وسهلا فيكي، تعالي اعتبريها يعني تعتبر وجبه خفيفه. اهلا وسهلا فيكي، تعالي تذوقي الطعام. انا بالنسبه لي لسه ما ذقته، انا شام الريحه. اسم الله اسم الله.
1: حبيبتي الله يخليك.
0: كثير مرتب ما ما شاء الله عليكي.
1: من ذوقك والله.
0: هل في مناسبات معينه يلي بيطلبوا فيها الحمام المحشي؟
1: والله لما يكون في عزايم على فكره اكثر طلبات الحمام والشغلات اللي يعني زي السدر هذا اردنيين اكثر شيء.
0: مش المصريين.
1: يعني بيطلبوه واكثر كمان صدور كبيره يعني وبطلع الاوردر حسب المطلوب حسب العدد.
0: ما شاء
1: بيطلع عزايم في رمضان بيطلبوا مني
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله
0: يعني احنا بالمسلسلات كنا نشوف انه بيجي للصباحيه للعروس.
1: هذا ناقصها بس ذكر بط في النص يبقى صباحيه العروس.
0: لازم يكون في البطه بالنص.
1: لازم ايوه بس هيك بس هي الصباحيه. ايوه صباحيه العروس.
0: يعني احنا متاثرين عاده بالمسلسلات المصريه والدراما المصريه لهيك ممكن نحب ناكل الاكل المصري. لانه فعلا مكوناته مميزه بصراحه. حتى الشكل بيكون مختلف مميز بالتالي اكيد رح نحب نتذوقه. بس في عندنا هون كمان طبق
1: مكرونه بشاميل.
0: مكرونه بالبشاميل احنا فكرناها من ايطاليا يا جماعه.
1: لا
0: من مصر جايتنا.
1: طب انتم بتسواها هون كمان في الاردن؟
0: بالضبط. مين
1: بعدين هو هذا اللي موجود في كل بلد يعني مش شرط انه هو يكون من مصر او من بلد تانية او من
0: بس انتم كثير بتعملوها كاطباق.
1: مكرونه
0: بشاميل مميزه بتكون. لها دائما لها وجود على السفره المصريه المكرونه
1: أكيد
0: بالبشاميل. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اليوم انت بلشتي بهذا الشغل من سنه ونص تعملي طلبات والاردنيين هم اكثر اقبالا من المصريين على الاكل. ما شاء الله والله انت حبيبتنا يا ام شهد ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني
1: اكثر زبايني فعلا هم اردنيين بجد يعني ما شاء الله عليهم.
0: شو اكثر طبق بيطلبوه منك؟
1: اكثر شيء عندي دلوقتي اكثر شيء الفطير.
0: الفطير المشلتت.
1: لانه مش غالي وبياكل يعني ممكن واحد ياخذ العيله كامله فطرتين اثنين
0: يفطر
1: بيعدي يوم.
0: ما شاء الله تبارك الله. هلا هو عاده بيكون بهذا الحجم ولا في
1: احجام اكبر؟ في هذا اصغر شيء.
0: هذا اصغر شيء من الفطير.
1: في اكبر عائلي اللي هو بكفي 5-6 اشخاص
0: تبارك الله.
1: في ناس
0: بتقسم بطريقه معينه ولا
1: على طريق لا نفس نظام البيتزا بنقطعها هيك.
0: وبتصير بدك تغمسيه بالعسل ولا
1: بالعسل؟ لا بنقطعها قطع هيك زي نظام الخبز بس. عادي نفس نظام الخبز طريقته في الاكل.
0: يا سلام يا جماعه يعني انا مش
1: بس ما تجربها تعرف
0: مش مصدق وانا اطلع البريك. ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد انت شو توقعت تقولي لي الكشري هو اكثر شيء الناس تطلبه؟
1: الكشري لا ما عليهوش طلب عندي كثير هنا.
0: ليه؟ عاد الناس بحس ممكن تحب هذا
1: لا الشيء. مش كثير يعني هو انا بطلع منه بس مش كثير.
0: فهمت عليكي. عاده انه بيكون الناس بتطلب هاي الانواع الثانيه المختلفه بس هون
1: بيحب اكثر شيء الحمام المكرونه بشاميل العكاوي الكوارع
0: الدسم 100%. هلا انا انتبهت كمان في عندنا شاي مع انه محلون الاكل ممكن نحكي فيه عسل وهيك بس في شاي كمان جنبه
1: بيشربوه في نص الاكل هيك عادي.
0: شاي مع
1: عادي عادي بيكون يعني في كل
0: طب الشاي بيكون حلو ولا مش حلو؟
1: لا عادي حلو عادي
0: طبيعي. يا سلام. يعني يا جماعه الفطير المشلتت له اجواءه. جبنة
1: عسل اسود عسل ابيض الفطير هاي الاكله كامله
0: وكاسة الشاي. يعني شاي ترى الشاي عاقد يعني مخمر كثير.
1: هاي في اخر الاكل يعني بنشرب عادي مش شرط الشاي في نص الاكل. لا بعد الاكل.
0: ايوه زي
1: بعد الاكل
0: والله زميلنا سيد اليوم يعني قرر انها تكون السفره كامله وعلى الاصول حط لنا كاسات الشاي.
1: هو اللي اخترع الشاي مش انا.
0: زميلنا سيد زهران الله يرضى عليه ويرضيه كان له لمساته في سفرتنا اليوم. أكيد اللمسة المصرية الجميلة في بيت حواء
1: حبيب.
0: يعني اليوم الأكل هذا اللذيذ الأهم بميزه مكوناته اللي ممكن ما تتواجد عندنا إحنا في البيت الأردني المعتاد أو التقليدي أو العادي.
1: كل إشي في البيت.
0: ما هو إذا ما عندي عسل أسود أو أبيض في بديل؟ ولا
1: في دبس بالنسبة للأردن في دبس الرمان والعسل الأبيض موجود عندكم بس اللي هو الثاني هذا
0: اللي هو الثاني
1: هذا طبيعي.
0: نعم
1: هذا عسل طبيعي
0: جميل مش مغشوش هذا هو الأصلي يا جماعة من مصر ما شاء الله تبارك الرحمن. في إشي الجبنة القديمة في بمصر ايش اهم مميز بالجبن القديم؟ يعني بنشوف ناس بيحكوا لك انا بحطها من سنين بتضلها موجوده عندي. احنا بنشوفها
1: بالفعل بيحطها بالسنين بس طبعا حسب النظافه اللي هي اللي ضل يعني بتضل نظيفه على طول. بتحط فيها كل شيء.
0: وقد ايه كم سنه المفروض تضل؟ ولا
1: يعني باستمرار عادي انت بتسوي الجبنه وحطها على طول في المشي على طول باستمرار اللي بيطول منها عادي.
0: وانت قلتي لي في شغله تحت الهواء غششتيني انا انت جايبه شغله من مصر عشان تعمليها.
1: شو هي؟
0: الجبنه القديمه بكيف تنعمل؟
1: الحصير.
0: الحصير؟ الحصير ايش هذا بيكون بالضبط؟
1: هاد بتحط فيها اللبن الرايب بعد ما يتغلي بحس انه تصفي الميه تبعيتها فيها زي المصفايه بالضبط. هي هاي وعشان تطلع منظر الجبنه هيك وتقطعها.
0: اه هاي نفس المبدا اللي بنحطها زي الشاش يعني،
1: زي عندكم نظام الشاش. اه زي ايوه زي الجبنه المغليه، هي نفس الطريقه بس هي بتكون على الطول وهي على العرض. الله. بس مش اكتر.
2: عنا الجبنه يا جماعه.
1: اه ايوه
2: يعني كان جبنا لك اياها من الاردن بس
1: لا عاد
2: مختلفه من مصر اكيد 100%.
1: حبيبي
2: الاكل المصري ما بيزبط الا لما ينصنع على الاصول، والاصول بتحكي ينعمل بهاي الطريقه.
1: اه ايوه
2: 100%.

0: يعني كنا نحكي عن الأكل المصري والزينة اللي حاطينها هون، إذا بدنا نحكي عنها يعني في عنا هاي الزينة اختياري، أنت بتعمليها باختيارك؟
1: على ذوق أنا بحط، أنا
0: أنت بتتفنني.
1: بحط بقدونس كمان، بس اليوم ما عنديش بقدونس.
0: لا خلاص المرة الجاية بدنا نشوفها. ما شاء الله. طب الرز هذا مطبوخ عادي ولا رز مبهر؟ بس
1: لا، رز مبهر
0: بيكون تحتها. ومحشية شو بتكون؟
1: هاي فريكة.
0: يعني احكي لنا طريقتها أكثر، إذا بتشرحي لنا عنها كيف تعملها.
1: بالنسبة للحمام،
0: الحمام المحشي، إذا نحكي عن طبخة طبخة.
1: تمام. الحمام أنا طبعا أنا بدبحه، أنا بصراحة يعني أكون صريحة، أنا مربية عندنا في على السطح، وأنا اللي بدبحه وبنضفه وبغسله وبتبله على بالليل. أنا طبعا
0: ما شاء الله
1: بصل، بعصق بصل على الغاز مع فلفل أسود مع كمون، بنزل بقى أتبل الحمام. بتركه في الجات في التلاجة قبلها بيوم، بحس ان عشان الزفاره وكده طبعا بتغسل بالليمون والشغلات هاي طبعا والخل. وبالنسبه للفريكه بنزل بالزيت وبالبصل، وبعصقها برضو البصله بالكمون والفلفل الاسود، وما بكترش برضو عشان
0: بعصقها ايش يعني،
1: يعني ايه بالزيت
0: بتقلبيها يعني.
1: وبعد كده بنزل بالفريكه. الفريكه بكون نقعها قبلها بساعتين او ثلاث ساعات، بطبخها اكنها الفريكه على الغاز زي نظام الرز بالظبط. بعد ما تبرد بحشي بقى تحت الجلد، انا بخليها بين اللحم والجلد، انا بخليها هاي كلها بخليها لحد ما بتفضي كلها عشان احشي داخل الحمامه وخارج الحمامه.
0: ما شاء الله بتكون معبيه يعني،
1: معبيه من بره ومن جوه من فوق من تحت. بعد كده بجيب صينيه الفرن، بنزل تحت بشرايح بندوره، شرايح فلفله، شرايح بصل، برضو بتبلها بالكمون وفلفل اسود. بعد كده برص عليها الحمام من فوق، وبنزل بالمية المغلية وبحطها في الفرن. أنا بشوي الحمام، ما بسلقه على الغاز عشان ما ينفجر منه ويتفتح وهيك.
0: ما شاء الله.
1: لأنه أنا بدبحه صغير.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: عشان ما يتفتحش مني. بشوي شوي في الفرن وبعد كده بنحمره.
0: ما شاء الله.
1: بس يعني هو مش شغلانة يعني، مش
0: لا والله شغلانة. لا والله شغلانة صعبة.
1: لا عادي عادي.
0: ما شاء الله يعني بدها شغل يومين من قبل بيوم بدك باش تحضر لها.
1: بس عادي ما بياخد وقت برضو معي.
0: ما شاء الله.
1: بحب أسويه.
0: بس يعني هلأ الفريكة بتسويها سوى كامل؟ ولا نص استوى؟
1: أكتر من نص، عشان لو هو استوى أكتر مع الحمام في الفرن بيفتح الجلد. فلازم نكون واخد الاستوى الاكتر على الغاز،
0: لهيك لازم يعني
1: معبهاش كتير برضو بحيث انها تاخد مجال في باقي السوى طبعا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني هلا هي عباره، الحمامه عباره عن محشيه من جوا وتحت الجلد ومشويه ومنقوعه ومعموله بالكمون والبصل، يعني شيء كتير مرتب. ما شاء الله.
1: ريحتها بتشهي جدا جدا. سأليني حسب تاكلي وبتشوفي.
0: سأليني انا عن الريحه. يعني شميتها في يعني كنت هذاك اليوم عم بسال انه الرز اللي بيكون محق او شيء بنحط فيه جنبه صلصات معينه، ولا بس لبن رايب الناس بتحب تاكل، ولا هيك حال؟
1: لا لا لا، هي بس قشطه او لبن عادي جنب عادي، بس هو لبن رايب.
0: اللبن رايب قصدك.
1: بس في ناس بتحمر الحمام دي بالنسبه في مصر بدهنوها قشطه وبعد كده يحمروها في الزيت.
0: ايش يعني قشطه؟
1: القشطه القمرين تبعتنا هاي
0: بنحط عليها قشطه،
1: يدهنوها قشطه وبعد كده يحطها في الزيت. انا احيانا كده واحيانا كده حسب طلب الزبون برضو.
0: انا اول مره بعرف القشطه بندهن فيها الحمام.
1: يعني هاي بتدي اللون اللمعه مع الذهبي. هذا
0: عرفنا السر. عرفنا السر اللي هو القشطه،
1: اللي هو اللون الذهبي الاكثر هو بيكون مدهونه قشطه.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أنا صراحة ما اكتفيت من الأكل المصري، بدنا نكمل نحكي عنه بس بعد الفاصل. فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا مع الشيف داليا طاها ام شهد عم تحكي لنا عن الحمام المحشي كيف بينشغل وكيف بينعمل. ما شاء الله تبارك الرحمن والاصول. اهلا وسهلا فيكي، كيف امورك؟
1: اهلا بك الحمد.
0: الله يرضى عليك ويرحب فيكي مره ثانيه. يعني شرحتي لنا طريقه صنع الحمام المحشي كيف ممكن نعملها. لو بدنا نروح على الفطير المشلتت كيف طريقه صنعه؟ ناخد السر.
1: بدك السر؟ عامه هو يعني ما بكلفش كتير، هو بس طحين ومي وملح بس مش اكتر، ومعلقه سكر صغيره ومي، بعجن بالمي. تمام.
0: نعم.
1: خلاص كده امور العجينه تمام، بسيبها ترتاح 10 دقائق، بقطعها قطع صغيره تقريبا بعملها 24 طبقه.
0: أربع هذا السدر فيه 24 طبقة. ما شاء الله تبارك
1: كل الرحمن. قطعة بقسمها يعني أربعات كده، يعني بتجي 24 قطعة طبقة فيها ما شاء الله. يعني وفي ناس بياخدوها مني بيحولوها طريقة الحلو.
0: كيف
1: بياخدوها؟ يقطعوها مربعات أو على طريقة البيتزا عادي أو قطع صغيرة، وبيحط عليها قطر وقرفة وسكر وجوز الهند وزبيب وشغلات زي كده مكسرات، وبياكلوها على طريقة الحلو. بقول اللي بيحكوا أسكى يعني.
0: أسكى.
1: أنا أكلتها بصراحة، يعني واحدة أردنية سوتها، خدتها مني وسوتها وطعمتني منها. ما شاء الله. لا بجد احلى من الساده كتير كتير.
0: يعني الفطير
1: يعني حسيت ان طريقتها لسه احسن من طريقتي، يعني رغم ان اللي مسويتها بس هي حلتها اكتر، يعني
0: جميلة.
1: خلتها جميله اكتر.
0: يعني الفطير المشلتت اليوم برضو انا بقدر اخليه حلو، بقدر اخليه مالح.
1: ايوه.
0: لو هو اساسا كمان احنا عم ناكل معاه العسل والجبنه، وايش هذا النوع الثالث؟
1: هذا جبنه مصريه.
0: هاي جبنه مصريه. هاي بتكون ايش المميز فيها ولا بس هيك؟
1: لا
0: اسمها
1: لا.
0: بس اسمها جبنه مصريه.
1: بندا من عندكم من هنا. بندا.
0: اوكي. يعني جبنه الفيتا او الفيتا.
1: أيوة.
0: تشيز.
1: اي جبنه معاها عادي.
0: جبنه الفيتا.
1: لو انت هتاكلها على طريقه الساده هتاكلي دي معاها، تاكلي طريقه الحلو هتعملي نفس ما حكيت لك انا، المكسرات والقطر.
0: الله، يعني والله شكلها شيء كثير.
1: هاي بتكون احلى كمان.
0: يعني بتخيل انها كمان الحلو الطريقه اللي بتكون فيها حلوه. بتخيلها بالشتاء احسن، يعني كتير دسمه.
1: هي شتاء او صيف عادي. يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انا احنا حطينا وعرضنا بالبدايه على صفحتك اللي هي الاكل المصري على اصوله في الاردن، وموجوده من ضمن الكومنتات الاكل المصري على اصوله في الاردن، لحتى نشوف الاكل المصري على اصوله كيف بيكون موجود وفي ربوع الاردن. ما شاء الله تبارك الرحمن، من قلب الأردن لكل المحافظات. يعني اليوم اللي عم بسمعنا واللي عم بشاهدنا يا أم شهد ولسه مش مجرب الأكل المصري، شو بتوجهي له كلمة؟
1: يجرب أي أكل من عندي، وإن شاء الله إله خصم، وإن شاء الله يعني ما بنقصرش مع أي حدا
0: بإذن الله تعالى.
1: يعني يطلبوا أي أوردة اللي بدهم، وكل الأكل محطوط على الصفحة، واللي بده إياه إحنا بنعمل اللي بده إياه.
0: واللي ما أكل الأكل المصري راح عليه كتير، راحت عليه نكهات حلوة، راح عليه أشياء زاكية، يعني ما شاء الله. وأيضا الجميل بالموضوع دائما الفكرة مش بالأكل نفسها، الفكرة مين اللي صنع الأكل.
1: أكيد.
0: النفس الطيبة.
1: أكيد. أكيد.
0: الشخص المجتهد
1: معمول بكل حب يعني.
0: طبعاً.
1: الأكل الحمد لله
0: لكل مجتهد
1: ولأي زبون، يعني بعمل من قلب لأي حدا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أكيد بالآخر لكل مجتهد النصيب. وإنت اجتهدتي بهذا الإشي، يعني
1: هي رزقتي وربنا بعتها لي، ما لازم نعملها من قلبي، يعني بحس إن هي تطلع من القلب، يعني يرجعوا ياخدوا الزباين بيحسوا يعني إيش معمول من القلب يعني.
0: بالضبط. بعدين هيك يعني النفس بتكون.
1: أكيد.
0: نفسك على الطبخ غير.
1: أكيد أكيد.
0: أم يوسف غنام بتقولنا إحنا أهل نابلس بنحبه هيك بالمكسرات ومع القطر.
1: أيوة.
0: هيك الفطيرة بتكون لها طعم مختلف وحلاوة ما إلها وصف.
1: أيوة. هي لما بتحول حلو بكون أحلى كمان.
0: يعني أم يوسف إحنا بنحب ندوق يعني. يعني ربع نابلس بدنا ندوق. ما بزبط.
1: استني بس هي ما ندوق الأول بعد كده.
0: ندوق المصري عشان ندوق النابلسي يعني لازم.
1: هي لسه
0: لازم.
1: بدأتوش لسه خالص.
0: أم أحمد بتقولنا أنا جبت العسل الأسود من مصر، وبتقولنا طيب أعطينا الأكل الفلسطيني على أصوله. هاي أم أحمد عليكي، بدنا الأكل الفلسطيني على أصوله من تحت إيديكي، وبدنا ندوق السمائية برضو الغزاوية والفتة الغزاوية اللي دائما بتحكي لنا إياها. الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. شكرا على كلامكم الطيب، وشكرا إنك شرفتينا اليوم أم شهد. ويسلم إيديكي وعينيكي ويطول بعمرك يا ربي. شكرا جزيلا أم شهد داليا طاها، الشيف العظيمة الجميلة المصرية، بدنا تكوني عرابة الأكل المصري في الأردن.
1: الله
0: يرضى عليك ويرضيك. شكرا جزيلا شرفتينا. أنتم مستمعينا الكرام تكونوا هنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، وديناكم لمصر لأم الدنيا بدون ما تدفعوا حتى تكت طيارة، شو بدنا أحسن من هيك؟
1: بدون
0: تذاكر 100%. الله يسعدك ويبارك فيكي.
1: الله يخليك.
0: شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا، كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفا شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك، وأكيد ربع التصوير كادر التصوير عدي القاضي أحمد عباهر. شكرا جزيلا إنكم كنتم معنا يعني ومتواجد حاليا معنا. عدي بتنقل من كاميرا لكاميرا يعني بالكواليس ما شاء الله، وهي زوملنا على الحمام المحشي. شكرا جزيلا، جهودكم مباركة ومشكورة. ديروا بالكم على حالكم، عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: رويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 13 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا وأخواتنا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن في رحلة لا أجمل إن شاء الله تعالى مع القرآن العظيم وآياته المباركة الكريمة. مر بنا في الآية 52 بعد المئة كلمتان بوزن الدنيا جميعا، فاذكروني أذكركم يا الله. وإذا كان بعض التابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني الله، كيف أقول حين أذكره فاذكروني أذكركم؟ لكن توقفنا عند الآية 54 بعد المئة، وذلك قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ممنوع، لا تقل عن الشهيد ميت لأنه حي، الله قال بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله الآية في مكانها بهذا الزمان، بهذا الموقف الذي نعيشه بأعصابنا بعيوننا بانتظارنا بقلوبنا بعقولنا، هذا يسري عنا والله. ولا تقول ممنوع أن نقول ميت، لا بل قل شهيد لأنه حي عند ربه تعالى يرزق، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن هو انتقل إلى عالم آخر، أنت مش عارف وين راح، وهذا البدن مش حكاية، الروح هي القيمة، والروح هي جذر الإنسان وأصل الإنسان. ولنبلونكم يا الله، ما أشد تطابق الآية مع واقعنا تمام المطابقة، واللام لام القسم، ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. إخواننا الحياة امتحان، والتدين أيضا يحتاج إلى تمحيص وامتحان. ما كل من يعني بنى لنفسه صورة ولا غيره، الصور هذه لا يعتمد عليها إلا بعد التمحيص والفحص. ولنبلونكم، مولانا الذي يقول بالقسم لنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والله كل منطبق على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة، جزاهم الله عن الأمة والدين والإنسانية خير الجزاء. وبشر الصابرين، بشرهم بالعاجل والآجل، بشر الصابرين بالنصر في العاجل، وبشرهم بالجنات والفردوس في الآجل. الذين إذا أصابتهم، توضيح من هو الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، هدم البيت، جرح الأولاد، أصيب فلان واستشهد إلى آخره، ماذا نقول؟ إنا لله، نحن ملك لله، أنا لا أملك نفسي لأني ملك ربي. مثل ما كان يقول أحبابنا أسيادنا من سبقونا، كانوا يقول أنا بعت نفسي وروحي وبدني لله عز وجل، ولا بيع على بيع، أنا بعت لله فلا رجعة في بيعتي. إنا لله، وإحنا بعنا له، إن الله اشترى من المؤمنين وإحنا بعنا، إذن إنا لله، مدام بعت نفسي لربي لا أسأل، مت شهيدا، مت ممزقا، لا أسأل، لأنه مولاي الآن أصبحت أنا في ملكه، يفعل ما يشاء. وإنا إليه راجعون، عائدون إلى الله في يوم الحساب يوم القيامة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله، كيف يصلي مولانا سبحانه على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على الشهداء، يصلي على الثابتين على الحق، يصلي بمعنى ينزل الرحمات، صلوات من ربهم ورحمة. إحنا صلاتنا دعاء إلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمات ينزلها عليه. فصلوات ربنا رحمات، الله ما يطلب من أحد، لأنه صاحب الأمر وصاحب العطاء وصاحب الفضل، والرحمات كلها من عندي. إذن أولئك عليهم، تجللهم تغطيهم كما يهطل المطر، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني فوق هذه البركات النازلة عليه رحمة جد منكرة لتكون مطلقة، مش رحمة قليلة، لا، رحمة كبيرة كثيرة منوعة واسعة إلى آخره. وأولئك، لاحظ المد، هم المهتدون، يعني هذا هو ثمرة الهدى، هؤلاء هم الذين لقوا الله على هدى وعلى منهاج وعلى طريق يرضاه الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وزادنا وإياكم فهما في القرآن. نستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. الجمارك الأردنية تعلن عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول في المنتج. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة ب18 شاحنة مساعدات طبية وإغاثية. الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن شقيقته داخل منزلهما شمال العاصمة عمان مما أدى إلى وفاتها. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن أزمة نقص قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري ما تزال تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية. عشرات المستوطنين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. الخارجية الباكستانية ترحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران وتؤكد أنها كوسيطة لن تخسر ثقة الطرفين بكشف تفاصيل. وزير الخارجية الفرنسي يستبعد إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، والمعاصي أيها الإخوة كثيرة جدا، ولكن شيئين يستقطبا هذه المعاصي كلها، شيئين: أحدهما كسب المال، والثاني النساء. فكسب المال له موضوعات طويلة ومتنوعة يعالج في وقت آخر إن شاء الله، لكن العلاقة بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الكبيرة التي أدرجت مع الكبائر، بل إن بعضهم قال هي من أكبر الكبائر: المرأة المسترجلة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في قلب كل رجل محبة الطرف الآخر. هي كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فقد أودع الله في نفس كل رجل محبة النساء، لكن الله جل جلاله ما أودع في الإنسان شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فلا حرمان في الإسلام، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان قناتها النظيفة الزواج، وسائل صيانتها غض البصر، حجاب المرأة. فحينما نعيش مجتمعا متفلتا تبدو فيه المرأة بكل مفاتنها وترتدي ثيابا فاضحة، فإن فتنة كبيرة جدا تسري في ثنايا هذا المجتمع. وعندئذ هذه المعاصي على تنوعها، بدءا من إطلاق البصر وانتهاءا بالفاحشة، هذه المعاصي هي التي تعيق أن نرى من الله ما نريد. فلذلك أيها الإخوة، تستغل المرأة لتكون فتنة طاغية. لذلك فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه الإمام البخاري. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن، فأما في العلم والرأي المحمود فلا شيء في ذلك. أيها الإخوة الكرام، أسوق لكم بعضا من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بتشبه المرأة بالرجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: لا يدخلون الجنة. وفي تعليق على هذا الحديث: والمرأة المترجلة هي المتشبهة بالرجال. فهؤلاء الفتيات اللواتي يخطرن في الأسواق، أليس لهن آباء؟ أليس لهن أزواج؟ أليس لهن إخوة؟ أين الرجال؟ كيف يسمح هؤلاء أب كان أو أخ أو ابن لهذه المرأة أن تخرج بهذا الزي وبهذه الثياب الفاضحة الضيقة وبهذه الثياب الرقيقة؟ إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي أحاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يحذرنا، فيقول: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الإخوة الكرام، في قوله تعالى: ولا تتمنوا
ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني لعل من أسباب نزول هذه الآية أن المرأة أحياناً تتمنى

أن تتمنى أن تكون رجلاً فتتشبه بالرجال، والرجل أحياناً يتمنى أن يكون أقرب إلى الجنس الثاني فيتشبه بالنساء، فهذا نهي شديد. ذلك أن لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا هو اتقى الله فيما أقامه. لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا اتقى الله فيما أقامه. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لامرأة تمنت أن يفرض عليهن الجهاد: ألا اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. كنت مرة في محاضرة وجه لي هذا السؤال: هل هناك من عبادة خاصة بالنساء؟ قلت: نعم، إنها عبادة إعفاف الشباب، هذه من أعظم العبادات. ذلك أن الرجل قد يرتدي ثياباً رقيقة في الصيف يتخفف من ثيابه الثقيلة، وقد يرتدي ثياباً يعني يرتاح بها، لكن المرأة لها عبادة خاصة، إنها عبادة إعفاف الشباب. لا بد من أن ترتدي ثياباً فضفاضة، ولا بد من أن ترتدي ثياباً لا تشف عن لون بشرتها. فهذه الثياب بشكل مجمل حجاب المرأة، عبادتها التي أناطها الله بها. أيها الإخوة الكرام، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذه آية دقيقة جداً، يعني كل من الرجل والمرأة مؤهل أن يصل إلى أعلى مقام في الجنة إذا هو عبد الله فيما أقامه. إذا عبد الله فيما أقامه يصل إلى أعلى مراتب الجنة. فلذلك لا داعي أن تتمنى المرأة أن تكون كالرجل فتسترجل، ولا داعي أن يتمنى الرجل أن يكون قريبا من جنس النساء فيقضي وقتا طويلا في تزيين نفسه وفي التعطر وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، من مظاهر تشبه النساء بالرجال أولا الثياب، فأي ثوب يرتديه الرجل إذا قلدته المرأة أدرجت تحت هذه الأحاديث التي فيها اللعن وفيها الغضب. فلبس ثياب خاصة بالرجال، لبس ثياب تصف حجم أعضائها، هذا من تشبه المرأة بالرجل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، أي التي تتشبه بالرجال. هذا نوع من أنواع التشبه، أن ترتدي المرأة ثياباً عرفت للرجال. وفهمكم كاف للتعبير عن تفاصيل هذا الكلام. ثانياً، عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي يجب أن يستر المرأة، أن يستر كل أعضائها بثياب من حيث اللون ومن حيث الاتساع ومن حيث الشفافية. سماكة الثوب جزء من دين المرأة، واتساع الثوب جزء من دين المرأة، ولون الثوب جزء من دين المرأة. بل إن كل مساحة مهما دقت في ثياب المرأة تعد جزءا من دينها، لأنها بهذا تعبد الله فيما أقامها، تسهم في إعفاف الشباب. أما هذه التي يبدو منها كل شيء في الطريق، هذه تنطبق عليها كل هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي يقول لعن الله ولعنت المرأة أدرجت هذه المعصية مع الكبائر. ومن
ذلك أيضا إظهار

الزينة التي ينبغي أن تكون خافية. من تشبه المرأة بالرجل كثرة خروجها من البيت لغير حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكم، أن تقر المرأة في بيتها. وقد توهم بعضهم أن هذه الآية موجهة إلى نساء النبي. إذا كانت نساء النبي وهن العفيفات الطاهرات قد أمرن أن يقررن في بيوتهن، فلأن تكون نساء المؤمنين ملزمات بتطبيق هذا الأمر من باب أولى. يعني إذا قلنا للأول في صفه اجتهد، فهذا الأمر ينسحب على كل طلاب الصف، لأن الأول مطالب أن يجتهد، فكيف بالمقصر؟ أيها الإخوة الكرام، هذه المرأة الخراجة الولاجة التي تمضي معظم أوقاتها في الطريق وفي الأسواق، تخرج بسبب وبلا سبب، لحاجة ولغير حاجة، قال تعالى وقرن في بيوتكم، لكن إذا خرجتن لحاجة أساسية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة يمكن أن تخرج من البيت لسبب معقول، أما أن تكون ولاجة خراجة هذا ليس من شأن المرأة، هذا من شأن الرجل. شيء آخر أيها الإخوة، من مظاهر تشبه النساء بالرجال مزاحمة الرجال والمخالطة في الأسواق والأماكن العامة. في أي مكان، في أي مكان مزدحم، في أي مناسبة ترى المرأة تزاحم الرجل كتفا بكتف وصدرا ببطن، وهكذا. مزاحمة الرجال في شؤونهم هذا من صفات تشبه المرأة بالرجل. بعضهم قال المترجلة التي تتشبه بالرجل في الحركة والكلام والمخالطة ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، علماء النفس يشيرون إلى صفة في الأنثى دقيقة جدا، هي الأنوثة، وقد عبر القرآن عنها بالحياء. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فما الذي لفت نظر هذا النبي الكريم في بنت سيدنا شعيب؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وما الذي لفت نظر بنت سيدنا شعيب في سيدنا موسى؟ قوته وأمانته، عفافه. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل إن من علامات قيام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. فلا مروءة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة، ولا رحمة في قلب الأمير. من مظاهر تشبه النساء بالرجال رفع الصوت بالكلام ومجادلة الرجال، صوتها يعلو على صوته في الطريق وفي أي مكان آخر وفي البيت، صوتها الذي يعلو. فإذا ارتفع صوتها فقدت أنوثتها، بقيت امرأة لكنها فقدت أنوثتها. والذي يلفت نظر الرجل في المرأة حياؤها وأدبها وخفض صوتها. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل تقليد الرجل في المشية والحركات. قد تجد امرأة تمشي واثقة من نفسها، تمشي وكأنها رجل. مثل هذه المشية التي تشبه مشية الرجال هذا نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، تمشي مشية الرجل بقوة وجلد وتظهر الصلابة والخشونة، بل ويصل بها الحد إلى أن تتدرب في بعض النوادي على المصارع. ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال الخشونة في التعامل، فهي عنيدة فظة الخلق، مستبدة برأيها، لا تقدر ولا تحترم أحدا. وهذه الصفات مذمومة بحق الرجل، فكيف بحق المرأة؟ وشيء قد يلفت النظر نص عليه العلماء، ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال ترك الزينة، كأن المرأة مأمورة أن تتزين، أن تعرب عن أنوثتها، طبعا لمحارمها، لزوجها،
فهناك امرأة تترك الزينة كليا وترفع صوتها على زوجها، وخشنة في المعاملة، عنيدة، قاسية، لا تلين، فظة. هذه الصفات مذمومة بالرجال، فكيف بالنساء؟ أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: يا حامل القرآن.
5: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج تخليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 64.
1: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. الحديث 687. عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. الحديث 688. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. باب ما جاء في قاتل النفس. الحديث 689. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. الحديث 690. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح قتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. الحديث 691. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. باب ثناء الناس على الميت. الحديث 692. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث 693 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر. الحديث 694 عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الحديث 695 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. الحديث 696 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. الحديث 697 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. باب التعوذ من عذاب القبر. الحديث 698 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث 699 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: عائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ويؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد. توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن تجهيز القافلة الرابعة إلى لبنان ب18 شاحنة مساعدات طبية وإغاثية. صحة غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و39 جريحا. منظمة أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمد، ما تسبب بأزمة سوء تغذية مفتعلة. عشرات المستوطنين يقتحمون بقيادة المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهودا غليك المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وأن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الحياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في ربدو الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا يا الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وبسيرته كان يكافح الأدواء، كان يكافح الأمراض السياسية والفكرية والسلوكية بشكل منقطع النظير، وقد حمل المسلمون هذه الراية من بعده في كل العصور، من الصحابة يطلعنهم إلى عصرنا، هنا يتميز الصادقون. كلما كنت على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام في حب السنة وفي كره البدعة وفي كره الفساد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت على الجادة. ولذلك يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا معنى الاتباع، وهذا معنى القدوة، وهذه هي معنى الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كانت نظرته مثلا إلى أصناف البشر؟ كيف كانت نظرته إلى المخالف والموافق؟ كيف كانت نظرته حتى إلى أصحاب الذنوب؟ ما كان عليه السلام يقسو على الناس، إنما كان يريد أن يصلحهم، كان يتلطف بهم ويدعو لهم، بل أنه لاطف المنافقين وأخذهم بظواهر ما يظهر. ومن هذا الباب الكرام، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضد النساء. هكذا سألني بعض الناس: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من المرأة؟ فهل الإسلام ضد الأنوثة؟ هل الإسلام يقدم الذكور على الإنوثة؟ هذا لا نعلم في دين الله. كيف يقدم مع قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، وإحنا اليوم يا كرام نتكلم، المسلم الموفق هو الذي يعرف كتاب الله ويعرف الآيات حتى لو لم يحفظها يستذكرها. طب فكيف بمن نزل عليه القرآن؟ كيف كان وعيه؟ كيف كان فهمه؟ كيف كانت فطنته لما يلقى إليه من كلام الله الحكيم؟ لما يقرأ النبي عليه السلام في القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى تمام الآيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم مثلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض.

أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تبين أن هنالك فضلا لذكر وأن هنالك فضلا لأنثى، إنما أنت مكلف. والقرآن عالج هذا باتجاهات كثيرة. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لكن الحديث بحاجة إلى فهم. بعد استقرار هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوازنا، هذه القاعدة تعني أن المرأة تغلبها عاطفتها، ولكن النبي فسر هذا المعنى عندما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما نقصان عقلها وما نقصان دينها. نقصان العقل اللي هي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، شهادته على نصف شهادة رجل. السبب ذلك أنها لا تهتم بما يهتم به الرجال. هل تستطيع أي امرأة اليوم أن تذهب تتعامل مع الصنايعية أو مع الكهربائي والميكانيكي؟ ما بتستطيع، الرجال يستطيعون. طيب الآن نقصان دينها، فقط إذا جاءها ما يجيء النساء من دورتها انقطعت عن الصلاة والصيام، ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك. إذن المسلمون في كل عصر كرام يحملون الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم واقتدار، بل المرأة كانت تشارك في هذا الهم. إذن يجب أن نفهم المسائل حتى لا نسيء إلى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب كان في سؤال عن واقعة شهد أحد الأبناء مشاجرة بين والده وبين جاره، والآن دعي إلى الشهادة، أيستجيب أم لا؟ الناس الكرام يستهينون بهذا، ولا استهانة. قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما دمت أنك شهد، وأحيانا أنت الشاهد الوحيد، فأيها الشاهد الوحيد أمام القاضي ويدك فوق المصحف وتقسم بالله العظيم أن تقول الحق من غير زيادة ولا نقصان، وجب أن تقول، لا تزيد، لا تنجي والدك ولا تورط والدك، إنما ولا تضيع حقوق الآخرين. ولذلك الله تعالى قال: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد. تخيل على نفسك يقسم بالله تعالى، تكلم تقول: نعم والله أنا بدأته بالسباب، هذا ديانة. فموضوع الديانة أيها الكرام كثير مهم، ما نفصل بين الديانة والقضاء، الديانة والقضاء. ولذلك هنا كان في سؤال آخر حول يعني تفاصيله، إنه قضية استلام بيت، إنسان استلم مفاتيح البيت، لكن لما استلم مفاتيح البيت وجد هناك تكسير وتطبيش إلى غير ذلك، فالآن هو طلب حقوقه، فالآن رد عليه اليمين إنه ممكن يحلف يمين، احلف يمين إنك ما استلمت مفاتيح الشقة. طب أنت استلمتها، معنى استلامها هاي الناحية القانونية لازم نفقهها يكرم. اليوم عالمنا صار مليء بالقوانين، يعني لما يكون أنت صاحب عقار وفي مؤجر يعني ما طلق بالدفع وصار بده يخرج، اسأل محامي كيف أفعل. إذا قال لك روح افتح استلم مفاتيح ويفهمك شو معنى استلام مفاتيح، كأنك عاينت الشقة ورضيت بها، فهذا رح يسقط حقك بالمطالبة بصراحة. طيب الآن تروح بناء على حجة الخصم ودفاع الخصم وقال لك احلف يمين بالله انك ما استلمت المفاتيح، انت استلمتها، ما الذي ينجينا من ذلك؟ أن نسأل أهل الخبرة، اسأل محامي. ذاك اليوم كثير من الناس لا يتصرفون أي تصرف في أمور الأموال إلا يسأل محامي، حتى أصحاب الأعمال بده يسأل محامي، حتى الموظف بده يسأل محامي، وأنا مع هذا الرأي، حتى تعرف ما الذي لك وما الذي عليك. وبعدين بيدل لك ماذا تقول له: لا أنا ما بستلم الشقة إلا والله بحضور المحامي، من عاين ومنكتب ورقة وقالية أنه وجدنا كذا وكذا، حتى إنما تحلف بالله كذبا لا يجوز عند الضرورة. كن صادقا فيما تقول ولا تقسم بالله كذبا، وبعدك أمرك إلى الله. إذا القضاء أنصفك هنيئا لك، وإذا لم ينصفك، لأن القاضي حيرا لا يعلم الغيب، إذا لم ينصفك فعند الله تجتمع الخصوم، والله أعلم. تعقيم القطط المنزلية، القطط المنزلية ما بتعيش خارج البيوت، فهي أصلا ما بتعيش داخل البيوت، وهذا داخل البيوت تحتاج إلى أشياء راح تأذي الناس. ذاك لو عقمت لمصلحتها أصلا ولمصلحتكم وضمن إجراء طبي إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. يتساءل إنسان حول قضية أمراض تلم بطفله الصغير، هل هذا لأننا لم نعق عنه؟ لا، هذا غير صحيح، هكذا يقول الناس، بعض الناس يقول

إذا ظل الطفل الصغير يقع وينكسر ويتعثر إنه هذا ما عقين عنه، هذا كلام غير صحيح. لا ارتباط بين هذه وتلك، إنما الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، يعني هي مستحبة تأكيدا لها. بعض العلماء فهما واستنباطا وليس نصا قالوا إنه والله الأب الذي لا يعق عن ولده قد لا ينتفع من شفاعته يوم القيامة، أكثر من ذلك ما قيل. إنما الآن هذا أمراض تحصل مع الصغار، ومع في أطفال يولدون عندهم أمراض خلقية، فما لها علاقة، ما لها علاقة. إنما ممكن نقول من باب النصيحة، داووا مرضاكم بالصدقة، تصدق بما تيسر، وإن كنت قادرا على العقيقة فسارع إليها، فهي فيها بركة للجميع إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول المرأة إذا كانت معتدة هل يجوز أن تذهب العمرة؟ يعني كان هو السائل لازم يحدد هل هي عدة وفاة ولا عدة طلاق، ولكن مع ذلك كان الحكم واحد. يعني حتى عائشة رضي الله عنها أخذت أسماء واعتمرت بها في عدتها، هذا من أدلة الفقهاء الذين أجازوا المرأة أن تنتقل. وهذا كلام ابن عباس، كان يرى أن لها المعتدة أن تنتقل حيثما شاءت ما حافظت على نفسها بعدم الزواج وعدم الزينة، فلا حرج في ذلك. يعني المسألة فيها خلاف والأمر سهل إن شاء الله تعالى. في سؤال من أخ فاضل طويل شوي، لكن فحوى أنهم ورثوا عقارا عن أبيهم، وأحد الإخوة الكبار هذا المتحكم في هذا راح عمل أمور صيانة لهذا العقار، والآن يطالبهم بالدفع. طيب ما دام يا جماعة من يوم الوفاة انتقل الملك إلى الجميع، هذه قضية لازم نفهمها كليا حتى مع وجود الوالدة، هذا العقار أصبح ملكا للجميع. طيب أي تصرف فيه بالهبة وبالصيانة وبالبيع ما بيصح من طرف واحد إلا بموافقة الجميع حتى الصيانة. يعني هذا الصيانة الآن تعالوا يا شباب بدنا نعمل كذا وكذا وكذا، يوافقوا عندها بيدفعوا، وخاصة إذا كان في إيجارات، خاصة إذا كان الآن في إيجار منها بده يكون من نفس الإيجارات، فهذه القضية لازم تكون واضحة المعالم حتى لا يطغى واحد على واحد ولا يجور واحد على واحد. وفكرة الشريعة والكرام لما تحدد العلاقات هاي فكرتها إنه كل واحد يأخذ حقه بدون اعتداء. بعد ما نعرف الحقوق، من أراد أن يكرم الآخرين فبها ونعمت، من أراد أن يتحمل كامل النفقات من حسابه الخاص فبها ونعمت، ما في حرج في ذلك. وحتى هذا السؤال منه في سؤال قريب هيك مثل سنية واحد حول قضية نفقات بيوت العزاء. بيوت العزاء بيجي واحد كبير بده يتحكم في يا جماعة اتفقوا بين بعض، يعني احتمال هم بدهم بده يطعم الناس، هم ما يطعم الناس، اتفقوا على كلمة سواء، لأن الآن هذا يتحمل كل الورثة كل أصحاب الميت. إذا أردت أن تنفرد ادفع من جيبك، إذا أحببت أن يشاركوا شاركهم في الرأي، هذا هو الصواب، خلاف ذلك بصراحة ما بصح. طيب سأل حول قضية هو في مكة كان بتسأل عن الصفوف أثناء الصلوات قد تمتد إلى يعني مئات الأمتار بعد عن الحرم المكي، فهل تنعقد الصلاة معهم؟ والله إذا كان الصوت مسموعا وإذا كانت الصفوف متصلة نعم هذا صحيح، ولذلك اليوم ساحات الحرم تابعة للحرم، الطرق كذلك المؤدية إلى الساحات تمتلئ بالمصلين في أوقات الزحام في الحج وفي رمضان، فما دامت الصفوف متصلة وما دام الصوت مسموعا نعم يصح أن تصلي، بس بدك تنتبه شوي إنه ما يكون في فجوات كثيرة، وما تكون والله بجانب نساء، بعض النساء بعض الرجال يفكر حاله إنه لإدراك الصلاة يصف بين النساء أو العكس، لا هذا ما بصح. إذن هذه من رحمة الله، ذلك مكة كلها حرم اللي حدودها المعهودة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة. نفس الكلام بالنسبة للفنادق المحيطة، الأماكن الصلاة فيها هي على حدود الساحات تماما، وذلك يصح وعندهم فتاوى في هذا إنه يمكن أن تصلي في المصلى في الفنادق المحيطة بالحرم كأنك في الساحات، وهو كذلك، وهذا كله من باب الأجر والتخفيف على الناس والتخفيف حتى الزحام يعني في داخل بيت الله الحرام.
ممكن سؤال أحد الإخوة بيتكلم عن كتابة المصحف، إنه هل يمكن أن تكون بغير خط النسخ؟ طبعا يا جماعة، هذا الآن الخطوط هذا عبارة عن تطور لها. قديما ما كانت تكتب إلا بالخط الكوفي، خط الكوفي، وحتى كانت لا تنقيط ولا تشكيل. هذا بنسميه الرسم العثماني. الرسم العثماني بدك تتخيله إنه الحروف مجسدة بدون نقاط وبدون تشكيل وبدون أي إضافة أبدا، لا ألف صغيرة ولا صغيرة ولا نقطة ولا همزة ولا علامات عد الآية. طيب، لكن صار في تطور، صارت أكثر المصاحف في العالم الإسلامي بنسبة 99% بالخط النسخ اللي بنعرفه، لكن في مصاحف قليلة الخط الكوفي، في القديمة طبعا الخط الثلث قليلة، الخط الريحاني قليلة، ما جرت العادي يكتب بخط الرقعة، الفارسي في بعضها قليل، فهذا الخط الإجازة ما في شيء، هذا أمر اجتهادي. المهم المحافظ الخطاط بده يحافظ على الرسم العثماني كما هو، وبده يكتب كذلك الأشياء المساعدة للخط كما هي من حيث الحركات والسكنات وعلامات الضبط، تكون منضبط. بس أنا أنصح هنا بالابتعاد عن بعض الخطوط التي يصعب فيها ذلك، خط الديواني وخط، عندي خبرة في الأشياء، لا خط النسخ بجوز هو الأفضل، ذلك اختبر كثيرا فرؤية أنه هو الأفضل. سؤال بقول: سمعت أحد العلماء يتكلم أنه الحاج إذا رمى جمرة العقبة الكبرى حلقة وقصر أو قصر يجوز لبس المخيط، يعني التحلل، وأن يطوف الإفاضة بملابسه، هو كذلك. نعم، أعمال يوم العيد اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة والهدي. الآن إذا فعل اثنين من ثلاثة، الهدي أصلا صار أغلب الناس ما حد فيهم يذبح بيده ولا في مرأة منه، فصار عندنا بين رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق والتقصير اللي هو بعدين يعقبه التحلل ثم الإفاضة، أي اثنين من ثلاث تحلل أصغر، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل أكبر. هذا كلام صحيح 100%. يقول: حتى لو ذبح الهدي وبعدين حلق وقصر كمان يجوز، ما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى بعض أهل العلم كتب رسالة في هذا، افعل ولا حرج في مناسك الحج. والله تعالى أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

السحر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سأل حول ترتيب أعمال يوم العيد للنبي عليه السلام، هل هي ملزمة؟ طبعا لا، لأن كما قلت لكم هو فعلها عليه السلام بطريقة، هو رمى جمرة العقبة الكبرى ثم نحر ثم حلق وتحلل طبعا ثم طاف طواف الإفاضة، لكن هذا ممكن نسميه السنة فعل عسم، لكن ما دام أنه قال افعل ولا حرج فهذا إذن عام، لأنه مناسك الحج غاية في الصعوبة غاية في الازدحام، فالحكمة النبوية قالت افعل ولا حرج خلوها هيك، اللي قدر على أن يرتبها كما رتبها عليه السلام رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير اللي هو التحلل ولاحقا طواف الإفاضة خير وبركة، اللي نزل إلى مكة طواف الإفاضة كمان بنفع، دعوه هكذا أحسن أفضل. طيب شوفوا بعض الناس كبر عليهم أن تقوم الدولة وتقوم الحكومة بحجب المواقع الإباحية، وشكرناهم على ذلك وهذه الخطوة هي ليتها كانت من زمان، لكن بعض الناس صاروا يتكلموا على الحريات. أي حريات؟ هاي فوضى وليست حريات. هل الحرية اليوم تخرج على قوانين السير؟ هل الحرية تخرج على قوانين ممارسة ومزاولة مهنة الطب والمحاماة؟ شو رأيكم؟ طب أيهما أخطر؟ القضايا الأخلاقية هاي فيها حريات؟ حريات غير مسؤولة، حريات عبثية. نعم يجب تقييد هذا ويجب الضرب على أيدي أولئك العابثين، واذكروا حديث إنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، هاي سفينة المجتمع، أي خرق في سفينة المجتمع رح تغرق المجتمع. تك اليوم لم يأتي إنسان يهدد النسيج الاجتماعي، والله يثيره عصبيات وإقليميات وطبقيات ويشيع الفواحش في الناس، هذا بيهدد نسيج المجتمع، لذلك يجب أن يضرب بيد من حديد. نعم حرية كاذبة، ما في حرية، الحرية ضمن القانون ضمن الأخلاقيات، ما حد يجبر أحد شو يعمل في بيته أبدا، لكن ما دام صار في تعدى على الآخرين بطلت حريات، صار في علاقات مع الآخرين بدك تلتزم بالقوانين السارية ضروري. تخيلوا مع كل ما تعيشه الأمة من مناخ يعني تشكيك وإباحية وإلحاد وتغييب لقضية فلسطين، وفي ناس شغلين حالهم في قضايا تراثية لن تنتهي، هل القرآن مخلوق أم لا؟ لن أجيب عن هذا، لكن بعت لي واحد فيديو أنه فلان بيناقش فلان هل القرآن مخلوق، وفلان شاغل حاله مضيع أوقاته وللأسف يضطر إنسان أن يناقشه. دعوك من كل هذا المتاهة، ما لكم علاقة فيها، إنسان يصحح عقيدته صحح دينه ويبحث عن النافع المفيد، وهذا بما لا يفيد. هل من المفيد كذلك اليوم أنا أروح أبحث في التاريخ عن صلاح الدين الأيوبي البطل المغوار محطم الصليبيين مستنقذ بيت المقدس، أقول والله هذا شو كانت عقيدته شو كان اتجاهه، هل كان أشعريا ولا كان صوفيا، شو لكم علاقة في هذا؟ يعني يكفي أن نؤشر على هذا الرجل البطل، يعني هل لأنه كان أشعري مثلا بدي أقول والله أسقطوه؟ شو هل الاستهانة برموز التراث؟ ومن قال إنه الأمة لازم تكون على على على نهجي شخصية واحدة؟ هذا الخلل المنهجي أجده الكرام عند كثير من الناس، لما يروحوا مثلا الإمام النووي والإمام عز بن عبد السلام اللي لهم إسهامات عظيمة في الفقه والحديث يقول لك آه ولكن كان أشعريا، يعني هاي بتسب فيه أنت؟ يعني مبسوط أنه كان طيب كان على مذهب من مذاهب الإسلام، بل من أفضل مذاهب الإسلام مذهب الإمام الأشعري، فهذا هذا هذا لا يقال أبدا. اليوم خذوا الناس بإسهاماتهم الخيرة، خذوا حتى الإمام يعني العز بن عبد السلام عاقل كبير، لما تقرأ له قواعد الكبرى، الإمام النووي إمام كبير في الفقه في حتى في قضية الأخذ بالمذاهب، يعني ببصيرة يأخذ بصيرة، هو شافعي ولكن يأخذ من غيره، فهذا يعني بصراحة هذا كلام صحيح. في أخ مريض عفاه الله تعالى يقول منذ يومين هو لم يصلي لأنه في عنده نزيف بشكل دائم، يعني هو الأصل في الإنسان أن يتقي الله قدر المستطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن مثل هذا الإنسان إذا فعلها لو سأل أثناء نقول له لا حاول ومن حولك يساعدونه وتصلي على ما تيسر، لكن أما وقد فاتت الصلاة فعليك قضاؤها وتستغفر الله لأنك أخرجت الصلاة عن وقتها. صحيح جزء كبر عليه كيف أصلي ومثل هذا الدم النازل، ولكن كان الأصل الصلاة. كان في سؤال حول يعني موظف من الموظفين في مكان معين لا نسميه، انه بكون عنده ايام اجازه في الاسبوع فيمكن يطلع زيارات، ولكن القانون المؤسسه يمنعه الا ان ياخذ اذنا من المدير، فهل هو لازم؟ نعم، سنكون مع هذا السؤال الاهميه لكن بعد هذا الاتصال. اخي محمد تفضل.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا سيدي، اهلا وسهلا بكم.
1: بدي اسالك، هل ما هي شروط العقيقه؟ يعني في لها شروط ان يكون مثلا فوق الست شهور او لا؟ واذا كان ذكر مش هي اضحيتين او يعني تمتين صح، هل يمكن تجزئها؟ يعني مثلا المره الثانيه بعدها بشهر او شهرين لحين القدره الماليه يعني.
0: طيب بعون الله يا محمد، تكرم يا سيد، تكرم، بارك الله فيك، سؤالك جيد، ولكن سأجيب عن السؤال الأول، أنه اللوائح والتعليمات يا الكرام لازم نراعيها. هلا كل مؤسسة لها قوانينها، قوانين مثلا المغادرات اليومية الساعية بسموها، قوانين مثلا الخروج من البلد، فإذا كانت طبيعة العمل يتطلب وجود هذا الموظف على أهبة الاستعداد ولا يخرج إلا لأمر بعد استئذان، هو كذلك ممنوع. أشكرك يا أخي محمد. طيب أخي أنس، التليفون لسه معنا كأنه؟ طيب، ولذلك لازم مراعاة القوانين يكون ضروري ضروري حتى لا نقع في مخالفات. المسلمون عند شروط، هذا قانون اعتبروه، يعني ممنوع الموظف يغادر العمل إلا بإذن مسؤوله. طيب كيف بده يغادر البلد واحتمال أن يدعى في يوم، فخاصة مثلا عالم الأطباء احتمال هذا الطبيب، فمن هذا الباب لازم نراعي التعليمات. انت موقع العقد. طيب العقيقة يكرم شروطها، شروط الأضحية، اي فيما يذبح، يعني الان بدنا نذبح الخروف الابيض اللي هو الضأن اقل شيء 6 شهور، بدنا نذبح الان المعز سنة، وهكذا. ولازم تشترى حية، لا بنشتري لحم لا في العقيقة ولا في الأضاحي أبدا. طيب الآن تمام السنة أن يذبح عن الأنثى واحدة وعن الذكر 2. طيب هل يمكن أن نباعد بينهما لعدم القدرة عليهما؟ نعم أصلا هي سنة، لذلك ممكن اليوم نذبح خروف عن هذا الولد وبعد كم شهر نذبح خروف الثاني، وإذا لم يتسر الأول خير وبركة، وبعد هذه العقيقة نفعل بها ما نفعل بالأضاحي، ممكن أن نأكلها، ممكن نطعم الناس منها الأقارب، ممكن أن نتصدق فيها الفقراء. إن تصدقنا هنا بكون جمعنا ما بين الأداء النسك اللي هو العقيقة وما بين صدقة الإطعام، فالأمر فيها واسع تماما تماما. أنا أحب في قضايا دائما التعليمات التنفيذ، ما حد أبدا يخالف، لأنه هكذا ترتقي الأمم وهكذا ترتقي المجتمعات، أنه في قوانين سارية خلاص هاي منطبقها بدون احتيال، لأن الاحتيال راح يؤدي إلى أكاذيب لاحقا. طيب قضية التكبر، هل يمكن إنسان أن يلبس بقولك ملابس بيحبها، هل يعتبر تكبر؟ والله التكبر هو هذا في النفس، يكون التكبر في النفس. لكن بعض الناس نعم يحب، حتى قيل للنبي السلام إنه الرجل يعني يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فلم يذكر ذلك، قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبول الحق، هذا الكبر الحقيقي أو تحقير الناس، لكن في جزء منه اللي هو من الملابس. بعض الناس يعني ممكن يشتري هذا الغرض الفلاني حتى يبين للناس أني قادر على شرائه. طيب سنكون مع المزيد والبيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم برنامجكم فتاوى استكمال جماعة. موضوع الكبر موضوع خطير الكرام، وذلك بعض الناس يستهين به. الحقيقة هو درجات، في هناك من يتكبر بملابسه وساعته وموبايله وسيارته، لكن النوع اللي ذكره عليه السلام هذا أخطر أنواع الكبر، لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني بطر الحق رفض الحق وتحقير الناس، هذا أسوأ أنواع الكبر. طيب كان هنا في سؤال، كيف نوفق بين ما قاله عليه السلام لمعاذ فتان أنت، قال ثلاثا اقرأ كذا وكذا والشمس وضحاها، وبين أن النبي عليه السلام كان يطيل في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، لا تعارض. النبي عليه السلام كان يطيل أحيانا كثيرا، الصحابة كانوا يطيلون كثيرا، عمر قرأ رضي الله عنه مرة سورة يوسف في الفجر حتى وصل لقوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فأخذته العبرة فلم يستطع إكمال السورة. إذن المقصود أنه أن معاذا كان سلوكه الإطالة جدا، من كم سنة تقريبا سنتين أو ثلاثة توفي رجل فاضل عالم في مصر وذكر بخير الرجل، كان إمام، كان إمام مسجد، كان عالم في الأصول، لكن كان وكان يطيل جدا لدرجة أنه كان يختم القرآن في الصلوات العادية في كل يومين أو ثلاث، تخيل العشاء كم يعني إلى قبيل الفجر. طبعا هذا سلوك أثار عليه بعض الناس، مثل هذا الذي كان يفعله معاذ إطالة جدا. أما السجدة والإنسان هذا ليست إطالة، ليست، وذلك النبي عليه السلام كان في منتهى الحكمة في الإطالة، وكان عليه السلام يريد الإطالة أحيانا فيسمع بكاء الصغير فيقصر الصلاة رحمة بالأم، هذه الحكمة والله أعلم. إذن حكمة النبي دائما هي الأعلى. في كتب يقول أهل الكتاب، أهل الكتاب والقرآن يشار دائما لا سبع به هو، طب شو المشكلة يعني، يعني في آخر الحشر هو الله الذي هو بسمه ضمير الشأن، هذا ما فيه شيء، هذا جائز طبعا. ومثلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء، قال هو ما في حرج، وهذه اللغة، هذه لغتنا، فكيف يعبر القرآن عن ذات الله تعالى وصفاته بغير لغتنا بحسب ما نفهم. ذاك إخواني اللي ما بيفهم النصوص والله كارثة. يعني بعث لي واحد حول حديث، هذا الحديث اللي بعض الناس فكروا أحاديث اللي هي عليها شبه، ما عليها شبه، مثل الآيات المشكلة، الحديث المشكلة، حديث يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فهل الموضوع إثبات يد لله تعالى ويمنون خصومة لا إلى أول؟ لا، ليس هذا المعنى. المقصود يد الله ملأة، أي أن الله غني إلى الذي لا منتهى له، يعني في غاية الغنى. الدليل على هذا المعنى في نفس الحديث يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. حتى ورد في حديث أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ما تفهم كما يفهم يعني الناس البسطاء من هذا الحديث، يقف عند كلمة اليد، عند كلمة اليمين وكذا، افهم المعنى السياقي، المعنى العظيم، مثل وما قدر حق قدره، مثلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذلك أنا أنصح يعني في هذه القضايا أن تقرأوا في مذاهب الفقهاء والعلماء الذين لهم دراية في في في في في البلاغة وأصول البيان. أما أنك تروح على اتجاه معين مدرسة واحدة تقرأ لهم وما تقرأ لغيرهم، لا، أقل اقرأ هذه المدرسة واقرأ لتلك المدرسة حتى ترى مين الأقوى في هذا. نرحب بكم. في ناس بيقولوا كيف نتواصل من الجزائر، اكتبوا، ممكن الكتابة لو كتبتوا نرحب بكم، لو اتصال حياكم الله تعالى. طيب في كان في سؤال حول قضية الصلوات المتروكة كيف نقضيها. والله الأصل أن تقضى مرتبة، والأصل ألا نبتعد عن قضائها سريعا، يعني زال المانع صلينا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. لأن بعض الناس تعودوا وما عليه دليل أنه إذا فاتوا ظهر بينتظر الظهر ثاني يوم، هذا ما عليه دليل. إنما الآن كما سأل الأخ المريض اللي ترك الصلاة يومين كاملين، مثل هذا إذا قام صلاها كلهم في وقت واحد بيكون هذا أحسن، لأنه هنا بادر إلى القضاء. إذا صعب علي كمن ترك سنوات طويلة من الصلاة يقال له اقضي مع كل فرض فرضة. يعني هذا رأي مخفف لمن يشق عليه الإكثار من الصلوات. فموضوع كثير مهم، وهذا فائدة الفقه يا كرام، أن نعرف كيف نتصرف. يعني شوف صلاتنا لما يصير عندنا خلل في الصلاة، بعض الناس إذا صار عنده خلل في الصلاة مباشرة بيسلم وبعيد من جديد. طيب عندك فقه، فقه كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم الخلل الطارئ على الصلاة. إنه والله واحد سجد سجدة واحدة، واحد ركع لم يركع، واحد مثلا لم يقرأ الفاتحة، واحد لم يأتي بالتسبيح، واحد من الرباعية صلى ركعتين. هذا كل بدك تتفقه، بدك هذا الفقه. نعم المرة الأولى يحتمل الخطأ كما حصل في حديث قال له زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه دب من أول المسجد وأخذ يدب حتى وصل في الصف فعلمه رسول الله. إذن بعد ذلك في قضايا مثلا سواء الصلاة أو سواء الصيام، أول مرة مثلا يغفل بعدين يفقه، مش كل مرة، خاصة في قضايا الطلاق أول مرة بكون مش منتبه، بكون يشرق ويغرب، لما يقف أمام القضاء وأمام المفتي ويفقه ويعلمه بكون خلاص. بدك تعلم لغيرها إنه موضوع خطير، بدك تفهم أنواع الطلاق حتى لا تقع في في في محظور. فموضوع كثير مهم، وذاك الفقه يكرم هذه مهمته. نعم الصحابة رضي الله عنهم حملوا الراية خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهم الذين نقلوا سنته، وهم نقلة القرآن. تخيل نقلة القرآن، هم نقلة السنة. وذاك اليوم اللي بيقولوا لك احنا والله نؤمن بالسنة، نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، بقول لهم طيب وقفوا شوي، من الذي نقل القرآن لنا؟ احنا ما سمعنا من النبي عليه السلام أبدا، يا ريت لو سمعنا، لكن الذين سمعوه نقلوه. إذن هي مشكات واحدة، القرآن والسنة ما في بينهم أي خلاف أبدا، الأساس هو القرآن والسنة خادمة للقرآن. لذلك من أراد إسقاط السنة يقول له بالله كيف يثبت عندك القرآن بالأسانيد؟ من أهل الأسانيد؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فموضوع غاية في الخطورة، وكان عليه السلام يقول لهم بلغوا عني ولو آية، وكانوا يبلغوا عني، كان يبلغوا كذا على الحديث النبوي. والله الله يشقنا إياكم بالدين ويجعلنا على خطى سيد المرسلين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. حياة FM للوطن حياة.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: نشرة الأخبار من حياة فهم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي والأردن يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو. 9 شهداء و39 جريحا في غزة خلال الساعات الماضية. إيران تدرس المقترح الأمريكي وتؤكد ضبط عبور هرمز وفق إجراءاتها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية. هذا وشهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود. قالت جامعة اليرموك اليوم أنه تم رصد أعراض التهاب معوي بين عدد من طلبة مدارس إربد النموذجية التابعة لها، مضيفة أنه تم إخلاء المدرسة بشكل احترازي بناء على الإجراءات المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استكمال الفحوصات والتحقيقات ذات العلاقة. وأوضحت الجامعة في بيان أنه جرى التعامل مع الوضع بصورة فورية ومنظمة ووفق الإجراءات الصحية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. وبيّن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أمجد الناصر أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي استدعت ذلك، وتبين أن وضع الطلب الصحي مستقر وتحت المتابعة. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة استمرارا لسلسلة القوافل التي سيرتها الهيئة ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة في لبنان. وتضم القافلة الحالية 18 شاحنة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ، مقدمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة. وبإطلاق هذه القافلة يرتفع إجمالي عدد القوافل التي سيرها الأردن إلى لبنان إلى 4 قوافل تضم ما مجموعه 78 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية في إطار الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإنساني للأسر المتضررة. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,628 شهيداً و 172,520 جريحاً منذ بدء العدوان في 7/1/2023. وقالت صحة غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 9 شهداء و39 جريحا. المزيد معنا من غزة مراسل حياة اف ام عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد التحية، ارتفاع في اعداد الشهداء وايضا هناك تحذيرات متواصلة من انهيار الوضع الصحي في القطاع، التفاصيل تكرما.
1: بالفعل محمد، تصعيد خطير وغير مسبوق فيما يتعلق باستهدافات الاحتلال الاسرائيلي وخروقاته المستمرة للدفاق وقطاع غزة. خروقات الاحتلال محمد نجم عنها خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء وعدد كبير من الإصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. كان أبرز هذه الاستهدافات هو استهداف لمركبة مدنية، أسفر هذا الاستهداف في جنوب مواصل مدينة خان يونس ظهر أمس إلى ارتقاء أحد ضباط الأجهزة الأمنية وهو عقيد في جهاز الشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أيضا تبع هذا الاستهداف مخيم للنازحين في حي الزيتون في مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء 3 شهداء، تبع ذلك أيضا استهداف مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء نجل القيادي في حركة حماس وقائدها في غزة الدكتور خليل الحي، وهو نجله عزام ليلتحق بإخوته 3 الذين استشهدوا على فترات متزامنة. بطبيعة الحال محمد، الطرقات والاستهدافات وعمليات النفث وإطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ومتواصلة وتتفاوت في طبيعتها من منطقة إلى أخرى. أخيرا فيما يتعلق بالوضع الصحي بالتحديد، المستشفيات تعاني من يعني معيقات كثيرة، لا سيما قلة الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى جانب آخر فيما يتعلق باللوجستيات لتفكير واستمرار عمل المنظومة الصحية فيما يتعلق المولدات الكهربائية والسولار ومشتقاتها، فبالتالي تعاني بشكل كبير من تقديم هذه الخدمات، في حين أن النازحين في المخيمات محمد يعانون من انتشار القوارض الذي بدأت تظهر أمراض جلدية على أجسامهم مما يفاقم هذه الأزمات. محمد
0: عبد الله شربرجي، مراسل حياة اف ام من غزة، شكرا لك. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بقيادة المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهودا غليك باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. إلى لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعا في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، في حين أفاد بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذها الحزب. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الغارات التي شنها أمس الأربعاء وخلال ساعات الليل شملت بنًا تحتية، قال إن أفراد الحزب يستخدمونها لتنفيذ عمليات ضد قواته وضد إسرائيل، مشيرا إلى تدمير منصات إطلاق استخدمت في إطلاق صواريخ نحو أراضيه. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. وكان الحرس الثوري قد أعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد من سماهم المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة. وقالت بحرية الحرس الثوري إنها تشكر ملاك السفن الراسية في الخليج على تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية. وبالعودة إلى الأخبار في غزة، حيث قالت وزارة الصحة أيضا في القطاع إن أزمة نقص قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري ما تزال تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية. وأوضحت الوزارة في بيان أن 47% من الأدوية الأساسية و 59% من المستهلكات الطبية و 87% من مواد الفحص المخبري رصيدها صفر في القطاع. وحول الترقب للرد الإيراني على المقترح الأمريكي، معنا أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي دكتور الحارث الحلالمة. دكتور، بعد تحية، ما المتوقع من الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وفق ما رشح من بنود هذا المقترح حتى الآن؟
2: يعني ما زلنا أمام فجوات كبيرة جدا في هذا الاتفاق، والرد الإيراني يحتوي على خطوط حمراء، وخصوصا فيما يتعلق في تسليم تخصيب اليورانيوم على التخصيب في هذا السياق، بمعنى بأنه إيران ما زالت لديها الكثير من التحفظ على هذه الاتفاقيات حتى لو أبدت مرونة في هذا السياق. لكن الحديث عن إيجابية أو ردود فعل إيجابية، وقبل قليل هناك أخبار تتحدث عن لقاء الرئيس الإيراني مع مجتبى خامنئي المرشد الأعلى، يشير بأن هناك رغبة إيرانية أو مرونة إيرانية في التوصل الاتفاق، خصوصا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تبدي ذلك بشكل أو بآخر. لكن نحن لسنا أمام اتفاق أخي محمد، بقدر ما هو ورقة

0: لسنا أمام اتفاق يا محمد بقدر ما هو ورقة لإنهاء الحرب، عنوانها العريض هو إنهاء الحرب، وهي طبعا تكون بمثابة إعلان اتفاق أو مبادئ يحتوي على العديد من العناصر الذي تشير بشكل أو بآخر لإنهاء الحرب، لكنه تبقى على قواعد معينة فيما يتعلق بالتفاوض. وأهم هذه المسائل التي يتم التفاوض عليها في هذا السياق هو قضية يعني تخصيب اليورانيوم، إيقافه لمدة 15 عام، وهذا طبعا يعني بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية هذا السقف الزمني هو محط اختلاف، وبنفس الوقت أيضا يتحدث عن تسليم اليورانيوم على التخصيب. هناك تفاوت في العبارات ما بين أكسيوس وبين الإعلان الإيراني. قضية تسليم أخي محمد تختلف عن قضية يعني قضية نقله إلى جهة أخرى، بمعنى بأن الإيرانيين كانوا إذا أبدوا مرونة في ذلك أن يكون هذا التسليم لدولة صديقة مثل يعني روسيا أو الصين في هذا السياق، لكن هناك اتفاق آخر وهناك حديث يتعلق بشكل آخر بأنه يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما تريد الولايات المتحدة أن يسلم لها بشكل أو بآخر.
1: نعم، بالتالي دكتور الجميع يقول انتصرنا حتى هذه الساعة وفق النتائج حتى الآن، وإذا ما تم التوصل لاتفاق بالفعل ترامب يقول أعتقد أننا انتصرنا إلى حد كبير، بالتالي كيف يمكن تقييم النتائج حتى الساعة؟
0: بالنسبة لإيران مجرد بقاء النظام، مجرد بأنه لم توقع يعني اتفاق تحت الضغط العسكري في حرب 40 يوم ولم يتغير النظام وبقيت إيران على شكل الحالي واستخدمت لا بل يعني برزت لديها ورقة جديدة وهي ورقة مضيق هرمز وأنه فتحت المضيق وفقا لشروط معينة، هو بالنسبة لإيران هو إعلان نصر وهي تعتبر بأنها انتصرت في هذه المعركة. أمريكيا بالنسبة للرئيس الأمريكي مجرد جر إيران لاتفاق على غرار عام 2015 أفضل من اتفاق أوباما عام 2015 بالنسبة له هو نصر، لكن يبقى العلامة الفارقة في هذا النصر هو مضيق هرمز، بمعنى ما هي آلية فتح مضيق هرمز حتى يحقق ويقول كل طرف أنا انتصرت في هذه المعركة، خصوصا بأن ورقة هذا المضيق لم تكن موجودة قبل هذه الحرب، وخصوصا بأنه يعني بسبب الحصار الأمريكي الآن عمقت قضية العقدة التفاوضية فيما يتعلق بتمتلكها إيران في هذا السياق، وأعتقد بأن الولايات المتحدة لديها مشكلة في أن تمتلك أو تنتزع من إيران هذه الورقة التفاوضية فيما يتعلق في مضيق هرمز ضمن هذا السياق. والأكبر من ذلك جميعا هو مجرد يعني أن يكون تقييد التخصيب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفقا للجدول الزمني المراد أو الوصول إلى تسوية مناسبة أفضل من اتفاق عام 2015 هو على النصر لها.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور الحارث الحلالمة أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الضمائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل.

0: في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم. في توقيت سياسي بالغ الحساسية تتصاعد الأنباء حول تعديل وزاري محتمل على حكومة جعفر حسان دون أي تأكيد رسمي أو نفي حاسم في مشهد يدار بصمت داخل دوائر القرار. حالة من التكتم المقصود تعيد إلى الأذهان آلية إدارة التعديل السابق، غموض سياسي محسوب وابتعاد متعمد عن الإعلام ومراكز التأثير بما يسمح بتمرير أي تغييرات بعيدا عن الضغوط أو الاصطفافات. وفي العرف السياسي غالبا ما يكون الصمت أعلى من أي تصريح، فالهدوء الذي يسبق القرارات الكبرى لا يقرأ باعتباره استقرارا بقدر ما يفهم كمرحلة إعادة تموضع داخل بنية السلطة التنفيذية، خاصة مع اتساع رقعة التسريبات وبدء مراجعات الأداء خلف الكواليس. لكن اللافت في المشهد هو تزامن هذه الأنباء مع الحديث المتصاعد عن دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد عيد الأضحى، دورة توصف وفق التسريبات بأنها محدودة. ويبقى السؤال الأبرز، هل نحن أمام تعديل تقني مرتبط بالأداء أم أمام إعادة صياغة أوسع للفريق الوزاري؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة فأم في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، من الإعداد والإشراف رامي معادات، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالدكتور ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأسبق. دكتور حياكم الله عبر حياة فأم. وهناك حديث كما تعلم في الأوساط السياسية يقول إن حكومة جعفر حسان على وشك تعديل وزاري جديد. من وجهة نظرك دكتور، هل الحكومة بحاجة اليوم إلى تعديل؟
1: لا حكما، يعني حكومة صار لها سنة ونص، يعني حكما بده يكون يعني بعض التعديلات بتصير بالحكومة، وهذا إشي متوقع وإشي طبيعي ويعني غير يعني ومألوف جدا بالأردن، بالذات التعديلات الحكومية. بعض الحكومات بتطول كثير على التعديلات، لكن تعرف التعديل يعني الرئيس بيكون غير مقتنع بعد فترة بأحد الوزراء أو بمجموعة من الوزراء، أو مرات بيكون عدم انسجام من بعض الوزراء مع بعضهم البعض. يعني مثلا بتلاقي في حساسية بين وزير الإعلام وزير الخارجية فرضا، يعني عرفت كيف قد يكون في التباو، لكن يمكن هذا مرات كمان بيحوج أنه يعني يساوي تعديل. مرات السلطات العليا اللي أهم الحكومة أيضا بكون قناعتها أو رغبتها بإدخال بعض الوزراء أو بإخراج بعض الوزراء، ولذلك يعني مرات التعديلات بتقصر عمر الحكومة، وليس دائما طبعا، لكن التعديلات يعني أنا ما بشوف فيها من ناحية المبدأ غلط. هي صح إذا كانت بحاجة بعض الوزراء 30 واحد بعد فترة 2 أو 3 أو 5 أدائهم كان متواضع، كان رئيس الحكومة مقتنع أنهم يكونوا كويسين لكن بيّن العكس، لكن إشي طبيعي وبالذات بالأردن إشي طبيعي التعديلات الوزارية.
0: نعم، إذا ما نظرنا في الأسباب التي تفضلت بها دكتور ممدوح، والسبب الأخير هو الأداء أو تراجع الأداء بالنسبة لهذا الوزير أو ذاك، بالتالي إذا ما كان التعديل قادم برأيك ما هي الحقائب التي من الأولى أن يتم التعديل عليها وتغيير وزرائها؟
1: والله يمكن أنا ما غير قادر على التقييم لأني متابع مش كثير بالتفصيل التفصيل. نعم. وما أنا ما بكون مسؤول وزراء قاعد جوا بعرف مين اللي أداؤه كويس ومش كذا، ويعني من بعيد، لكن يعني برضو أنا ما بقدر أقول والله هذا الوزير أحسن من هذا الوزير أو كذا، لأنه ما يعني أولا بالنسبة لنا بالأردن حساسة كثير، وبعدين يعني ما عنديش الخبرة الموضوعية اللي أنا أقدر أحكم بهذا الموضوع.
0: طيب كمراقب للمشهد دكتور، كيف تقيم أداء الحكومة بشكل عام خلال الفترة الماضية؟
1: والله يا أخي يعني أنا من أكثر من مرة حكيت الحكومة بعيدة عن السياسة، لكنها واجبها الحكومة هي التي تقوم بالعمل السياسي، وهي مسؤولة عن الشؤون الداخلية والخارجية للدولة الأردنية، هذا النص الدستوري. أما أنه ما بدي أحكي سياسة وما بليش علاقة بالسياسة، كيف السياسة أهم شيء، هي اللي بتقود الوطن، يعني عرفت كيف، لذلك هي مقصرة من الناحية السياسية جدا. وما بما الأمور الداخلية صحيح مهمة، لكن برضو الأمور الخارجية أهم هي كمان، يعني ليش أنت يعني حاط عندك وزير خارجية وحاط عندك سفراء وحاط عندك كذا، والأمور أي خبر بجوز أي خبر بالغرب بأثر علينا الذي يجري بين إيران وأمريكا وما بأثر علينا بأثر علينا وبأثر على العالم كله. وبالتالي أنه أنت تكون قاعد لي بس على الأحداث الداخلية هذا الحكي لا يجوز.
0: طيب دكتور، أقدر أنك لا تريد ذكر أسماء بعينها أو وزراء بعينهم، ولكن اليوم هناك يعني خلال الفترة الماضية كانت ملفات حساسة، ملفات ساخنة بالنسبة للمواطن وعلى رأسها الاقتصادية والمتعلق بالضمان الاجتماعي وما شابه. بالتالي الأداء فيما يتعلق بهذه الأمور الداخلية البعيدة عن السياسة ربما إن صح التعبير، التي تهم حياة المواطن بشكل مباشر، كيف كان الأداء فيها بالنظر أيضا لكتاب التكليف السامي فيما يتعلق بهذه الحكومة؟
1: يعني الضمان الاجتماعي يعني قصة الحقيقة مش معقول اللي بيصير. يعني الحقيقة يمكن إشي هذا من أهم الأشياء للمواطن الأردني وخصوصا اللي مشترك في النظام هذا النظام الاجتماعي. أنت بتعرف مستقبل الناس كلياتها اللي بحالي قاعد من عمره 20-30 سنة هو بدفع مصاري مشان يصير آخر حياته يكون عنده ضمان اجتماعي ينهار هذا. يعني هذه مأساة حقيقية وإلها أولوية خاصة. وحتى أنا يعني اللي سمعته أنه يمكن حتى هذه المادة لن تطرح في الدورة الاستثنائية إذا حدثت الدورة الاستثنائية. تصور يعني قديش في، ما بديش أقول استهتار عيب، بس يعني إشي عدم شعور بالمسؤولية. قضية مهمة جدا، كيف تأجلها؟ ما بصير تأجلها سلبا أو إيجابا، ما بصير تأجلها.
0: طيب بالإشارة للدورة الاستثنائية كما تفضلت والحديث عن هذه الدورة بعد العيد، عيد الأضحى إن شاء الله، ما الملفات التي يعني يمكن طرحها خلال هذه الدورة والملحة باعتقادك؟
1: والله شوف، يعني هو الدورة الاستثنائية صلاحيات الملك، وعندنا دورات 6 أشهر، وهذا إشي غير طبيعي. يعني كل العالم المتقدم ما في 6 أشهر يقعد مجلس من دون بلد من دون مجلس نواب. فلذلك يجب أن يتعدل الدستور أنه يصير الدورات البرلمانية 9 أشهر مش 6 أشهر. يعني دول العالم كلياته ما عنده مدة معينة، في بتعطل بالصيفية شهر زمان، بتعطل في المناسبات القومية. أما مجالس النواب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ده يعني دائمة الحضور، يعني ما في تعطيل رسمي كل سنة زي السنة الأخيرة. لذلك تعطيلنا إحنا وتعطيل البرلمان يمكن قضية كثير كثير غير طبيعية، وأنا ما بقبل أنه يتعدل البرلمان. وبعدين يا صديقي، هو البرلمان ما هو أصلا المادة 25 بالدستور بتقول تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، مادة 25. اللي بعديها بتيجي السلطة التنفيذية، يعني المجلس النواب ومجلس الأعيان مقدم على الحكومة بالنص الدستوري. المادة 26 يعني بالدستور بتقول السلطة التنفيذية تناط بالملك ويقوم بها من خلال وزرائه، يتولاها من خلال وزرائه. بمعنى السلطة التشريعية هي أهم، هي النظام، يعني المادة التي تقول نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي. يعني أول كلمة نيابي. المجلس النواب يجب أن يكون بانعقاد دائم وهو الذي يقود. ولذلك والله أنا قال بديش نواب 6 أشهر مش أنا أعرف أشتغل. نعم، شو تشتغل؟ أنت تشتغل عند النائب حكم
0: الحكومة
1: الدستور.
0: تقول هذا دكتور
1: منك، وهو اللي بيعطيك الثقة.
0: الحكومة تقول لا أريد نواب عشان أعرف أشتغل فقط.
1: لكن إذا ما أخذت الثقة بعد شهر من مجلس النواب تروح الحكومة. يعني كأنهم مش قارين الدستور مرات بتصرفوا. على كل حال أنا أذرني يعني على حماسي بهذا الموضوع.
0: لا بالعكس، لكن دكتور ممدوح، من الذي يقول ما بدي نواب عشان أعرف أشتغل؟ الحكومة تقول هذا؟
1: قالوا هذا الحكي أكثر من مرة.
0: طيب
1: أكثر من مرة بدنا نعطل، قال 6 أشهر مشان نعرف نشتغل. نعم، أنت بتشتغل كيف يعني؟ أنت بتعرف أنه هذا النائب هو المقدم عليك بالدستور والنظام الحكم نيابي، وكيف تمشي بلد من دون مجلس النواب؟ هو الذي يقود وهو الذي يضع الدستور ويغير الدستور وهو الذي يحط القوانين وهو الذي يراقب الحكومة. كيف وهو اللي يسحب الثقة من الحكومة؟
0: واضح.
1: كيف يعني انه والله بدي اروحهم اقعدهم بالدور 6 أشهر؟ ما في بالدنيا كلها عمود 6 أشهر يقعد مجلس النواب معطل.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور ممدوح العبادي، نائب رئيس الوزراء الأسبق. شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للدكتور هايل ودعان دعجة، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب سابقا. دكتور هايل، مرحبا بك. ما مدى الحاجة اليوم لتعديل وزاري جديد باعتقادك؟
2: شكرا، مساء الخير لك أستاذ محمد وللسادة المستمعين. شوفوا، احنا من حيث المبدأ، ما في داعي لشيء اسمه تعديل وزاري بالأصل، لأنه أنا بفترض أنه في عندي حكومة تشكلت بالأصل أنه العناصر والوزراء اللي تم اختيارهم بناء على أسس وبناء على معايير وكفاءة ومؤهلات وما إلى ذلك. أما أنه أنا أجي أشكل حكومة وبعد فترة زمنية على سبيل المثال أجري تعديل، أنا باعتقادي في هذا يعني أنه في هناك عندي أنا خلل في, في, في مسألة الاختيار.
0: نعم.
2: كيف أنا اخترت هذه العناصر وبعد شهر شهرين ثلاث إلى آخره أبدأ أفكر بإجراء تعديل أو ما إلى ذلك؟ وبالتالي هذا شيء يعني أنا بالنسبة لي أنظر له على أنه مسألة مؤسفة. وبعدين وين القضية أستاذ محمد؟ أنه أنت لما تيجي تشوف الحكومة الواحدة بيجري عليها تعديلات ثلاث وأربع وخمس ست مرات، يعني إحدى الوزارات تقريبا عدلت ومع التشكيل والتعديل وصل عنا 59 وزير.
0: نعم.
2: حوالي فقط 8 وزراء لم يشملهم التعديل. طب مين اختار هذول الناس اللي تغيروا وتبدلوا إلى آخره؟ طب إيه ما هي الأسس والمعايير لما أنت اخترتها على أساس؟ ناهيك عن ذلك في مسألة مهمة ومهمة جدا، أنا مرات بعتبر التعديل حتى في تحايل على الدستور، لأن الأصل أن الحكومة تحصل على فقط مجلس النواب، فأنت لما تيجي تعدل وتدخل وزير ولا وممكن أنت تدخل وزراء بعدد مرات يفوقوا خلينا نقول الفريق اللي تم تشكيله بالأصل واللي أخذ الحكم اللي أخذ الثقة من مجلس النواب. يعني لو جينا احنا قلنا والله الحكومة السين مكونة من 20 نائب 22 نائب حصلت على ثقة، مع الوقت غيرت 20 أو 22 نائب أو غالبية
0: صحيح
2: بس ما حصلت على ثقة. فبالتالي أنا من وجهة نظري هذا في تحايل على الدستور، يعني هاي يفترض إنه إحنا نأخذها باعتبار لما نيجي نفكر في في في, في أمور تتعلق في التعديل. الهم ذلك، أنا شو هي الغاية اللي ممكن أنا أستفيد منها من التعديل يا أستاذ محمد، وشو الإضافة طالما النهج خطأ اللي أنا اخترت على أساسه؟
0: ولكن دكتور يعني إذا كان أداء هذا الوزير يعني ليس بالشكل المطلوب وليس كما كان متوقعا، بالتالي التعديل هو الحل ليس كذلك؟
2: يا سيدي، ولكن أنت الأصل أن تكون إليك حقيقة الأمر، دعني أقول طرقك ووسائلك في أنك كيف تختار الوزير.
0: جميل.
2: كيف تختار عناصر الوزير؟ بس بالنسبة عند الأردن صارت شبه ظاهرة وشبه عادة أستاذ محمد. أنا ممكن أتفق معك، لكن هل أنت مثلا على سبيل المثال تضمن أنه تعدل هذا النائب أو هذا الوزير آسف لأنه أداؤك دون المستوى المطلوب على سبيل المثال؟ طب لا نعم. أنا بدي أحكي لك
0: ولكن يعني
2: ممكن يكون على أسس مع مصالح خاصة وشخصية وإلى آخره.
0: بالتأكيد.
2: يعني إحنا تتذكر أحد الحكومات، أحد رؤساء الحكومات كان اختياره للوزراء من مؤسستين حقيقة، واحدة إعلامية وواحدة مصرفية حقيقة.
0: نعم.
2: هل هذه تتوقع أنه لما يجري تعديلات أو ما إلى ذلك هل هو هون بتوخى مصلحة البلد على سبيل المثال؟ هل هو هون براعي الكفاءة عند الاختيار وما إلى ذلك؟
0: نعم.
2: يعني مثال بسيط احنا بنضربه.
0: بالتأكيد دكتور، يعني بالمناسبة هي ليست وجهة نظري الشخصية، ولكن يعني هذا ما يقوله أو نصيب الغائب كما يقال، ما تقوله الحكومة بالعادة حول أداء الوزراء. بالتالي السؤال الآن الأبرز، كيف يمكن تقييم أداء الحكومة خلال الفترة الماضية لنعرف إن كان هناك حاجة أم لا بشكل أدق ربما؟
2: هذا سؤال كبير تسألني يا أستاذ محمد حقيقة، يعني
0: نعم.
2: أنت تسألني سؤال كبير. الأصل انه انا اللي قيم هذه العمليه هو مجلس النواب. تعرف هاي الحكومه لما تقدمت ببيان الثقه حددت اهداف وسياسات وخطط واستراتيجيات. الان بيجي دوري انا كمجلس نواب في اني انا اتبع هذا البيان وهاي الخطط والافكار اللي طرحتها الحكومه، هل تم تحقيقها ام لم يتم تحقيقها؟ وبالتالي انا عندي 20 لجنه في المجلس، كل لجنه مختصه في مجال محدد، هناك للمياه، للطاقة، للاقتصاد، للشؤون الخارجية، الزراعة، البيئة وإلى آخره. وبالتالي أنا إذا بدي أنا أجي أقيم في معاي بيان وزاري، هو بالنسبة لي معيار التقييم اللي أشوف على أساسه أنه هل في الفعل الحكومة قامت بتنفيذ ما وعدت به حقيقة وحصلت على أساسه على الثقة من مجلس النواب؟ هذا هو السؤال اللي يفترض يكون مطروح.
0: طيب دكتور، يعني هناك حديث عن دورة استثنائية بعد العيد، ما الملفات التي سيتم مناقشتها؟ أو أيضا هل بالتالي لمشروع على سبيل المثال الضمان الاجتماعي نصيب في هذه الدورة على عجلة لو تكرمت؟
2: لا، هو اللي مطروح اللي نسمع عنه قانون الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية. أنا بالنسبة لي موضوع قانون الضمان الاجتماعي بستبعد، لأنه الحكومة بتعرف أجلت المناقشة فيه بسبب حقيقة المقترحات اللي قدمها مجلس نواب، واللي ارتأت إنها كثيرة وتحتاج إلى دراسة وإلى آخره، لا بل تحتاج إلى فريق من الخبراء ومن خارج الأردن لإجراء دراسة اكتوارية. هذا ما توقع أستاذ محمد بتطلب وقت طويل، وبالتالي أنا لا أتوقع أن تكون قانون أو تعديلات الضمان الاجتماعي مدرجة على الدورة الاستثنائية.
0: كل الشكر لك أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب سابقا الدكتور هايل ودعان الدعجة، شكرا جزيلا. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من استوديو التحليل، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: الشاعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنمطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خدنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

مجلس الأخبار من حيات أفأم يقرأه محمد رياض. رصد 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد، راجعت أحد المستشفيات الخاصة حتى اللحظة لتلقي العلاج، فيما أدخلت حالة واحدة إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي للمراقبة. فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة تقول إنها باشرت التحقق في حالات اشتباه التسمم في إربد. توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي ومديرية الأمن العام تعلنان تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر أيار الحالي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعلن تجهيز القافلة الرابعة إلى لبنان ب18 شاحنة مساعدات طبية وإغاثية. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و39 جريحا. عشرات المستوطنين يقتحمون بقيادة المتطرف وعضو الكنيسة السابق هودا غليك المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وأن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك بإذن الله من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، وله إعادات أخرى، فحياكم الله جميعا، ودائما وأبدا نسعد بصحبتكم وبصحبة داعي المهندس نضال البزور، فحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك. ويعني كنا قد بدأنا الحديث مع سورة القرآن الكريم، مع يعني بعض الومضات من هذا الكتاب العظيم، وعند سورة النمل توقفنا، وكنا قد توقفنا أيضا عند منهجية سيدنا سليمان. قلت في سورة النمل هناك نظرة القيادية، كيف النظرة القيادية وطريقة الطرح القيادي في هذه السورة المسؤول، وعند قصة النملة بعد ذلك مباشرة الهدهد، هنا توقفنا. وبسم الله نبدأ معك.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة سورة الشعراء، النمل، القصص كلها تبرز القيادة، وكل سورة تبرز القيادة من زاوية مختلفة عن السورة الأخرى. أما سورة النمل فهي تبرز القيادة من خلال القائد وأهداف القيادة وكيف تتدرج أولويات القائد، ثم بعد ذلك توحي إلينا كيف يتدرج القائد في العقاب وفي إيجاد الأعذار، في مخارج الطوارئ، كيف تكون القيادة متزنة ما بين الترغيب والترهيب.
1: احنا وين في سورة النمل؟ يعني قصدي احنا في أي مرحلة نزلت سورة النمل؟
2: نزلت سورة النمل في منتصف العهد المكي. شوف سورة الشعراء في أول العهد المكي، هذه في منتصف، سورة القصص في الآخر.
1: جميل.
2: يعني احنا تكلمنا في سورة الشعراء عن أول العهد المكي، هنا المنتصف، سورة القصص تمهيد للهجرة، مشان هيك جاب لنا قصة موسى عليه السلام الذي هاجر، خرج منها خائفا يترقب.
1: جميل.
2: لقيها في القصص. هذه السورة أبرزت القيادة، من ألوان هذه القيادة التي أبرزتها السورة قصة الهدهد مع سليمان، وحشر لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير.

0: وحشر لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إذن في انضباط، القائد يتابع أدق التفاصيل، غياب هدهد في جن إنس طير مش إشي كبير، لا هو إشي كبير في منظومة القيادة، لأنه أي خرم لمنظومة القيادة هو خرم للمبدأ ككل. أذكر كنا يعني في بلد عربي، وكان مهندس ألماني، تعرف إحنا من دافع عن الأردن بشكل كبير، قولي فش عندكم قوانين؟ قلت له عم إحنا عندنا قوانين وعندنا مجلس نواب وعندنا
1: أنظمة.
0: قال لي نضال شد شحالك،
1: هو بقول لك إيش؟
0: قول لي في استثناء للقانون. قلت له بس بحالات يعني لا يعني بتعرف يعني بدنا نبين حالنا في استثناء. قلت له فيه. قال لي ما دام في استثناء للقانون إذن ما في قانون.
1: هيك بالنسبة.
0: والله ذكرت يا أخي إسلامنا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
1: يا الله.
0: ذكرت هذه المشاهد. إسلامنا ما في خرق للقوانين حتى في حق رسول الله. لما تيجي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهنا المنظومة القيادية حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. بعدين بيقول لك وتفقد الطير. بدأ سيدنا سليمان بمعالجة الإشكالية، أنا نظرت إلى إشكالية معينة كيف أعالجها، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني بجوز أنا مش شايف الهدهد، المشكلة عندي أنا يا أولاد، أخوك تأخر وينه، دوروا عليه شكله هنا بالحوش، شكله عند جيراننا، شكله يعني
1: إيجاد بعض المبررات أحيانا
0: لابد أعمل حالي مغمض مش شايف يعني ما لي لا أرى الهدهد، رقم واحد. رقم اثنين، أم كان من الغائبين،
1: ممكن يكون غائب،
0: ليكون أخذ عذر بنشن على السيارة أم ودت تجيب غراند.
1: نعم.
0: أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذب. ما في، لا هو موجود
1: وأنا مش شايفه
0: وهنا متخبي متأخر له دقيقتين يجي، ولا أنه أعطى حدا خبر أنه والله أنا بدي أغيب. أم كان من الغائبين مع عذر، لا مش موجود هذا، أنا بدي أبرز قيادتي الآن لأنه في عندي رعية إذا شافت الإنفلات
1: في تمرد معنا
0: بتمردوا، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، حسب منظومة عسكرية مرات ما بتقبل فيها أدنى درجات الخطأ. أو لا أذبحنه، أعطى مخرج طوارئ آخر،
1: أو
0: ليأتيني بسلطان. فمكث غير بعيد، جاي الهدهد برفرف قريب من سيدنا سليمان، قرب زماني وقرب مكاني،
1: مش خايف،
0: ما علاقة القيادة بالشعب لازم تكون هيك. فمكث غير بعيد، شوف كيف بخاطبه، قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مستعجل الهدهد يعني حتى تطلع على الكلمات فيش فيها لا إدغامات، وجئتك من سبأ، أعطوه المستعجل، من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، مش تحكمهم، تملكهم. الملك شيء والحكم شيء آخر. الملك يعني فيه شيء من الاستحواذ، الحكم فيه شيء من القانون. إني وجدت امرأة تحكمهم، في بين القيادة والشعب قانون بنظم العلاقة. إني وجدت امرأة تملكهم، لا أنا أملك الشعب والأرض وما عليها. فالهدهد مستعجب أول شيء من نظام القيادة، وبدأ الهدهد يعطي تقريره المرتب بالترتيب حسب الأولويات. أول شيء منظومة القيادة عند تلك الملكة، إني وجدت امرأة تملكهم، رقم واحد. رقم اثنين، وأوتيت من كل شيء، إذن النظام السياسي، النظام الاقتصادي، رقم اثنين في أي مؤسسة أي دولة، وأوتيت من كل شيء، رقم اثنين. رقم ثلاث، ولها عرش عظيم، منظومة اجتماعية. هو مستغرب الهدهد، ليش بعظموها؟ هاي الأصل تخدمهم، مش الأصل يرفعوها لهالدرجة، هاي مش الأصل تمشي معها،
1: في جاب أو في فجوة بين الحاكم والمحكوم،
0: ما بزبط. شوف العالم الغربي اليوم لما استنبط أنه هاي الفوارق لازم تروح بين الذي يقود والذي يقاد، بتلاقي رئيس وزراء دولة محترمة بيركب الباص مع المواطنين، بتلاقي يعني
1: الناس بنهبلوا لما يشوفوا يعني
0: احنا
1: لا
0: احنا شايفين انه شكل
1: كبير، راكب بسكليت كيف يعني رئيس دولة والرئيس وزراء لكن راكب بسكليت.
0: الهدهد في القرآن بيعلق على النقطة هاي، ولها عرش عظيم، ليش بيبعد عن شعبها؟ ليش عايشة في برج عاجي؟ بعدين أخر الخطاب في الخطاب الحديث عن الدين، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب هل التأخير من باب قلة الأهمية؟ لا، هو بده يقول لك إذا كان نظامك السياسي كويس، الاقتصادي كويس، الاجتماعي كويس، الدين تحصيل حاصل.
1: يا سلام،
0: إذا جاء نصر الله والفتح مباشرة ورأيت
1: مباشرة،
0: مش فرأيت ولا ثم رأيت، ورأيت الناس يعني متزامنة مع هذا. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه المنظومة يعني منظومة الإصلاح اللي

0: أرادها الهدهد في خطابه مع سليمان. المشكلة عندهم في أنها تملكهم مش تحكمهم. المشكلة الثانية اقتصادية، وأوتيت من كل شيء بس مش مبين عليها. تجد بعض البلدان عندها خيرات، طب يا أخي هل هذه الخيرات ظاهرة على الشعب؟ لا والله، ظاهرة على فئة معينة من الناس، 2% 5% 10%. هذا الإسلام ما بده إياها. يعني فكرة أن يجتمع المال في إيد ناس معينين ويتجتمع السلطة معه، هذا الإسلام بيقول لك فتته تماما. فرعون وقارون أخطر منظومة ممكن يتخيلها البشر تطبق في واقعهم.
1: نعم.
0: أن تجتمع السلطة السياسية والمال، فهذا اللي بيقوله الهدهد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس في آخر شيء، ليس لقلة الأهمية، لأنه إذا صلحنا السياسة وصلحنا الاقتصاد وصلحنا الاجتماع، دين بيجي تحصيل حاصل.
1: جميل.
0: بعدين بتيجي لقصة يعني ملكة سبأ التي ما امتدح القرآن أحدا بعد الأنبياء كما امتدح هذه المرأة.
1: جميل. أنا بدي قبل ما أتوقف عند هالجزئية إذا سمحت لي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، كأنه عم ببرر لهم الهدهد إنه الشيطان يعني هو اللي أغواهم مثلا، ولا الموضوع هون؟
0: الهدهد يفهم معادلة الله تماما، يا إما بتكون مع خط ربنا يا مع خط الشيطان. فهو هي مش مع خط ربنا، وزي أكيد زين لهم الشيطان. هل رأى الهدهد تزيين الشيطان؟ هو كل اللي حلقهن فوقهم شوي
1: شيء 33 ثانية،
0: لكنه فهم المعادلة الإلهية. يا إما بتكون مع حلف الرحمن يا إما بتكون مع حزب الشيطان. ما يعني ما في حل وسط، ما في نقطة إلى منتصف الطريق. فهو هاي المعادلة فهمها الهدهد تماما.
1: طب موضوع الخبأ، يعني ليه استخدم هذا المصطلح ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟
0: هو أتى بمثال يعني لوحدانية الله من خلال قناعته ورؤيته. القرآن يطرح العقيدة الإسلامية من خلال النظر. الهدهد من خلال نظرته، الهدهد يستطيع أن يرى الحبة وهي مغطية.
1: نعم.
0: فهو يعني عظمة الله عنده أنه أنا بقدر أطلع الخبأ وهي مش موجودة.
1: نعم.
0: فهو بده يعني بده يعطي هيك مثال عقدي، فأعطى مثال عقدي مما يرى.
1: جميل.
0: ذلك الهدهد
1: زاويته.
0: نعم.
1: جميل. طيب الرد الملكي أو رد الحاكم، رد سيدنا سليمان، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما قال له والله برافو عليك أنك أنت على السريع صدقه، ولا قال له لا أنت مش صح كلامك. فقال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: يا الله ما أحوجنا إلى سننظر في كل أمر. ما أحوجنا إلى كلمة سننظر. أنت أجاك خبر والله الدكتور محمد أبو حلقة 1-2-3 سننظر. النبي عليه الصلاة والسلام كان من منهجه سننظر. يعني يأتيه الرجل بخبر فيتأنى عليه الصلاة والسلام حتى يتفحص الخبر. سيدنا عمر كان يأتيه الرجل بقضية كبيرة، قال إنه يأتيني الرجل فيتحدث فأروزه بوزنه، بوزن كلامه ثم أرجئه بخليه يرجع بعدين برجعه. فمنهج سننظر هو منهج عميق أولى به القيادة. القيادة اللي بتكون عندها فكرة التأني هي قيادة حكيمة، مش القيادة المتسرعة.
1: جميل. يعني مباشرة هنروح للتوكيل الآخر بعد ما قالوا سننظر اذهب بكتاب الآن.
0: نعم.
1: لكن إذا أذنت لي فاصل بعده نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشاعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: بعد التميز بقهوة بنشمو الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780 3780.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. وحياكم الله شيخ رضا مجددا. توقفنا عند اذهب بكتابي هذا، هو قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قدم الصدق على الكذب، ما قالوش على الكذب، ما قالوش أكذبت أم كنت من الصادقين. يعني حسن الظن سبق عدم وعدم ذلك. يعني تفضل سيدي،
1: من الذي ذهب بالكتاب؟ اذهب الهدهد، صاحب الرسالة، صاحب الهم.
0: هو ما بعد حد تاني،
1: فيش حدا أسرع من الهدهد فيه، فيش حدا أقوى من الهدهد فيه، فيش سفير يمثل البلد أكبر من الهدهد فيه. لكن شتان بين صاحب الرسالة أن يحمل الرسالة أو يعني أن يذهب بها أحد آخر، وشتان بين الناحية الثكلة والناحية المستأجرة.
0: جميل.
1: هذا إنسان يعني صاحب هم، في موقعه قنبلة موقوتة. هدهد صاحب
0: بالخير
1: هم
0: بالخير طبعا. نعم.
1: بالخير نعم. في موقعه إنسان حارق خارق، هو جاي بإن مهموم، مهموم على دولة عم بتضيع في كل أركانها. اذهب أنت يا صاحب الرسالة بكتابي هذا. يتخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح امرأة اسمها عفراء. من هي عفراء؟ هي أم أتت بابن لها بعد أن استشهد 5 من إخوانه، هم كل أولادها عددهم 7، كل أبنائها سيدة عفراء عددهم 7.
0: نعم.
1: جابت واحد كبير في المعركة من المعارك ما استشهد، بتقول يا رسول الله ربنا غضبان على ابني إنه ما استشهد.
0: يا الله،
1: إني أسأل الله أن يستشهد أبنائي 7 كلهم، كان في واحد صغير، فاستشهدوا كلهم.
0: يا الله.
1: فأنت يعني صاحبة رسالة امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. من هي عفراء؟ إنها أم معاذ ومعوذ.
0: يا الله، الصحابيين اللي قتلوا أبو لهب
1: اللي في معركة بدر.
0: نعم، سبقوا على
1: يا عم عبد الرحمن بن عوف. سمعنا أنه يسب رسول الله، أبو جهل.
0: أبو جهل عفوا. نعم.
1: أنه يسب رسول الله، ما لكم لأبي جهل معاذ ومعوذ. عبد الرحمن بن عوف يروي لنا مشهد عجيب، قال 2 طعنوا أبو جهل، طعنوا أبو جهل، لكن معاذ أبو جهل في آخر رمق ضربوا في إيده في كتفه، فبقي كتفه متعلق بقطعة لحم. بدهم يطلعوا يبشروا سيدنا النبي اللهم صل عليه أنه قتلنا فرعون هذه الأمة. بيقول فرأيت معاذ يطأ على يده نتشها، وانطلق كالنسر إلى رسول الله يتعاديان. أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل. قال كل منكما قتل أبا جهل. هذه المرأة امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبة رسالة،
0: تربية،
1: لها موقع في الإسلام. قل عفراء، لها موقع. أم عمارة اللي ذكرنا قصة ابنها حبيبي بن زيد،
0: ما أنجبت إلا لهذا.
1: نعم. فامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهن ماذا يرضيكن مقابل هذا العمل؟ قالت يا رسول الله لا يرضينا إلا مرافقتك في الجنة.
0: يا
1: رضي الله عنهم جميعا. إذن صاحب الرسالة، صاحب الهم، هو اللي احنا بنقدمه. بيجي الإسلام بيقول لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح وبعد الفتح، هذا حمل هم رسالة. بيجي النبي في آخر عهده في العهد المدني بيقول فليلني أولو الأحلام منكم والنهى. ليش؟ طب اللي بيجي أول هو اللي بيقعد أول؟ لا، الآن مشهد الرسالة بده يكتمل. أسلم الناس ومشتاقين لرسول الله، طب أبو بكر بيجي متأخر قدامه 1000 واحد، لا خلوا هالمكان هذا أبو بكر عمر عثمان.
0: إيش الأحلام والنهى؟
1: الأصحاب، أصحاب العقول واللي أخذوا الإسلام من أول،
0: هم الأحلام والأحلام.
1: حتى يكتمل عندي مشهد الإسلام في عندهم. أنتوا الآن جيتوا سمعتوا سورة التوبة نزلت سنة 9 للهجرة.
0: نعم.
1: هذا من اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: جميل.
1: فبدنا المشهد كله يكتمل عنده، فخليه هو وراي. فلذلك يعني المشهد صاحب الرسالة. مين صاحب الرسالة؟ الهدهد. اذهب أنت يا هدهد بكتابي هذا فألقه إليهم. الهدهد قال له جئتك من سبأ بنبأ يقين، مستعجل. سيدنا سليمان مستعجل بنبرة الهدهد. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم.
0: يا سلام.
1: يعني
0: إيقاع الآيات. نعم.
1: نفس طريقة المخاطب أنا بخاطبه.
0: نعم.
1: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له هل من أمبر أم صيام في أم سفر؟
0: ليس من أمبر أم صيام في أم سفر.
1: فقلب الأل أم.
0: نعم.
1: وهي لهجة. نعم. فجاوبوا بلسانه سيدنا سليمان. القائد بدكم متعدد المواهب.
0: يا سلام.
1: بدي يعرف يخاطب الكبير الصغير المستعجل الواقف الجالس.
0: جميل.
1: اللهجات. نعم. الله يبارك لك.
0: جميل. الله يكتب أجرك ربنا.
1: الله يبارك لك.
0: طيب اذهب بكتابها فانظر ماذا يرجعون. يعني نمضي بالسورة.
1: وصل الكتاب إلى ملكة سبأ فجمعت قومها قالت يا أيها الملأ.
0: أنا ديمقراطية عالية عندها.
1: والملأ هون موجودة على واو الهمزة.
0: نعم.
1: ليس لها نظير في القرآن الكريم إلا واحدة في قصة نوح. الباقي الملأ على ألف.
0: جزء أنه عندها عرش هون.
1: هنا الملأ يعني ملأ ملو الثياب. لما تقول الواو يمتلئ يعني واو. أنت أصلا لما تستعجب حتى في الواتس تقول واو.
0: واو.
1: هذه الواو معبين مكانهم حتى في اللغة العربية. الواو
0: ملأ قد حالهم
1: معبين مكانهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه
0: من ليه وصفته أنه كريم؟
1: لأنه وصلها بلباقة خطاب الملوك. ما أجا بنظرة استعلاء القوي. أنا بخاطب ملك لملك. هذه طريقة الخطاب بمثل هذا الكتاب.
0: بروتوكول جميل.
1: سيدنا سليمان أعلى منها رتبة ممكن يأمرها أمر. شوف اليوم العالم الظالم العالم الغربي
0: بملة ملاهي يملي.
1: نعم. كان العالم عنده عبيد.
0: صحيح.
1: بجيب رؤساء الدول مرات بقعدهم في استجواب.
0: نعم.
1: لأني ألقي إلي كتاب كريم. طريقة طرح الكتاب طريقة مضمون الكتاب هو كريم. إنه من سليمان. طيب اشرحي لنا عن سليمان شوي. هو معروف. لما تقول سليمان معروف خلاص انتهينا. فهو اسم لامع في العالم كله. إنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. العلو مشهد من مشاهد التمرد على القانون الإلهي. والمشهد الأصعب منه هو مشهد من مشاهد التمرد على الذات الإلهية
0: العلو.
1: العلو. الله عز وجل بيسأل إبليس
0: استكبرت أم كنت من العالين.
1: بيسأل إبليس استكبرت أم كنت من العالين. هل رفضت الأمر أم رفضت الآمر.
0: جميل.
1: فألا تعلوا علي. أنا ما بدي ترفضوني. أنا تعالوا عندي حتى نناقش الفكرة. ما بدي ترفضوا لأنه أنا سليمان يكون بينكم علو على الآمر. تعالوا نناقش الأمر. ألا تعلوا علي مش على اللي أنا كاتبه.
0: نعم.
1: ألا تعلوا علي. والعلو دائما يكون على ذات
0: المطنع.
1: نعم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأتت واستشارت قومها. إيش قال الملأ؟ قال الملأ جملتين. والملكة استشفت من الجملتين أنه الشعب عندها والملأ فالصو.
0: هي قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري.
1: نعم.
0: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
1: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس والأمر إليك. نحن أولو قوة وأولو بأس.
0: نحن أولو مقدر أولو مقدرات قبل القدرات.
1: مين بدرسك من ورانا؟
0: أنا بخصوصي. قدم المقدرات على القدرات.
1: الأمم تقاس بقدراتها ومقدراتها.
0: نعم.
1: أي أمة قدمت قدرات أبنائها على مقدراتها سلاح وما سلاح ومعدات وكذا أمة
0: ناجحة.
1: بالعكس أمة قدمت المكن الآلة على الإنسان أمة ضاعت. مشان هيك هي قالوا نحن أولو قوة قدموا مقدراتهم.
0: نعم.
1: على قدراتهم وشتان بين أمة حية وأمة ميتة. هؤلاء أموات. نعم. حتى في ظهرهم أحياء
0: دبابات وطيارات وصواريخ
1: بس فيش إنسان.
0: نعم.
1: ما في إنسان.
0: نعم.
1: والأمر إليك. بعدين طب أنا بستشيركم الأصل يكون عندكم. ترى القائد الناجح بحب اللي تحته يعرضوه كثير.
0: يا سلام.
1: حتى يصوبوا. ما بحب واحد يهز راسه حاضر سيدي حاضر سيدي. بعكس هذا بيكون مش ناجح أو بيكون هو ضعيف. القيادة القوية تحيط نفسها بأناس أقوياء.
0: نعم.
1: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كتبت طبعا. شوف احنا كيف من اصلا من حارب بني اسرائيل مش بمقدراتنا بقدراتنا. قال فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. نحن اولو قوه واولي باس. الله عز وجل ما ذكر قوتنا كلها. ذكر ان احنا رجال بس. احنا من حاربهم بابطالنا فقط. كم قدراتنا اعدوا لهم استطعتم.
0: جميل.
1: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تفضل سيدي.
0: قالت إن الملوك هي يعني هون شعرت انه تكركبت.
1: لا
0: ولا
1: هي في البداية ما هدلنا القرآن انها ما تكركبت، اني القي الي كتاب كريم.
0: لا قصدي هون هي ايقنت انه اللي عندها زي ما تفضلت حضرتك
1: بالضبط. هي بتقول ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. هي ما بتحكي عن سليمان، تتكلم عن نظام الملك بشكل عام. لكن في نظام سليمان قالت القي الي كتاب كريم، هو من سليمان حتى ما تظنوا، لكن يبدو انه احنا كدولة في خطر. والإنسان الضعيف لازم يجي واحد يتسلط على ضعفه.
0: صحيح.
1: فإحنا لابد أن نكون أقوياء، فإحنا بدنا نسوي حلف مع سليمان. إن الملوك ما بتتكلم مع سليمان. طبعا كانوا زمان ترى إذا بالقمة العربية إذا بزعلوا الجمهوريين من الممالك يقولوا هاي الآية بغير موقعها، يعني إن الملوك إذا في قمة العربية كانت كثير يعني تصير يزعل صاحب جمهورية من
0: ملك وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة.
1: تتكلم بسنن التاريخ. جزء من قيادة القائد أن يعرف التاريخ رقم واحد، أن يعرف المحيط رقم اثنين، السلام. أن يستطيع أن يسقط التاريخ على واقعه.
0: جميل.
1: هي بتقول إن الملوك هذا تاريخ وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون في كل عصر ومصر.
0: جميل جميل.
1: وإني مرسلة إليهم بهدية، بدي أجس النبض. هل سليمان مشان أنتوا تقتنعوا مادي. مشان أنتوا تقتنعوا في قرارة نفسي أنها مقتنعة تماما أن سليمان على خير، إني ألقي إلي كتاب كريم، خلص المشهد في أذهاننا. لكن هي بدها تفحص اللي عندها، بدها تعلمهم، بدها تربيهم. جزء من صفات جميل. القائد أن يربي اللي عنده. أنتم مش مقتنعين، كأني شايفكم في عينيكم مش مقتنعين أنه سليمان كريم وأنه سليمان مش زي الملوك. أنا هعامله زي ما بنعامل الملوك اللي عندنا، بدي أودي له هدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين.
0: المرسلون. نعم.
1: المرسلون. إذا بتقرأ الآيات بعد أمرك.
0: فلما جاء سليمان قال أتمدونني
1: بمال. يا سلام، جاء أجل وفد. فكان جواب سليمان كما توقعت فيما أرى، هذا اجتهاد شخصي، كما توقعت هي أنه كريم. هذا سليمان اللي يختلف عن الملوك. أتمدونني فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون.
0: ارجع إليهم الآن، رجع مرة تانية،
1: رجع الهدهد.
0: الهدهد
1: صاحب الرسالة. ارجع إليهم.
0: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الآن خلاص اختلف الخطاب.
1: تمام. الآن
0: أول شيء بعثنا لهم قلنا لهم
1: لا تعلوا
0: علي. تعلوا عليه وأتوني مسلمين.
1: تمام.
0: لأن اختلف الموضوع.
1: ليش؟
0: صار في يعني تهديد والتهديد.
1: أنا الآن بتكلم بنبرة قائد. أنا جيت عندك، أنا الله عز وجل أمرني كنبي ملك أن أقيم العدالة في الأرض، أن أقيم مبدأه في الأرض. أنت أخليتي بمبدأ الله، جيت خاطبتك خطاب كريم، ما رديتي على الخطاب الكريم، خاطبتيني بخطاب الدنيا. ترى كل الأنبياء خوطبوا بخطاب الدنيا. كان جواب سيدنا النبي، قالوا له يا رسول الله بدك مال، جمعنا لك من در أموالنا حتى تصبح أغنانا.
0: من زوجك، من زوجك أحلى بنات مكة،
1: ملك خليك ملك. قال له أفرغت يا عم؟ لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته مع أي نبي خيارين حتى يظهره الله أو أهلك دونه. موضوع إظهار ويظهره على الدين كله هو موضوع شاغل كل الأنبياء، فكيف بسليمان عليه السلام؟ لا هو مشهد، لا أنت جاي تتعاملي مع سليمان بالطريقة هاي، لا الآن أنا لي من الله عليك سلطان. فما أتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
0: قال يا أيها الملوء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إحنا جزء اليوم دخلنا بعمق في التفسير، ملاحظ
1: إحنا
0: أنا اللي معك. لا والله أنا اللي بين إيديك.
1: لا بدك ننسحب
0: يعني
1: ننسحب.
0: لا لا لا لا بالعكس بالعكس. أنا مقصدي الآن يعني قال عفريتهم الآن موضوع العرش دخل على المشهد، لماذا؟
1: شوف إذا سمحت لي قبل فكرة العرش، شو فرق بين إنه تجيبوا لي إياها هسه أو تجيبوا لي إياها بعد خمس دقائق؟ موضوع الوقت عند القيادة. يعني الآن أيكم يأتيني بعرشها؟ شو يعني شو فكرة الآية وشو إحنا استخدمنا الآية في حياتنا؟ إحنا استخدمنا الآية في جدال هل الذي عنده علم الكتاب جني ولا إنسي؟ يا إخوان
0: هل هو سيدنا سليمان أم سيدنا سليمان؟
1: ما سكت عنه القرآن
0: فيش داعي ننبش فيه،
1: ما فيش داعي ننبش فيه. رقم واحد. رقم اثنين، والله في درر أعلى من هيك. إيش الدرر الأعلى من هيك؟ قيمة الوقت عند القيادة.
0: نعم.
1: الخمس دقائق بتفرق، بتفرق. الخمس دقائق بتفرق، بتفرق الخمس دقائق عند القائد. يعني الآن سيدنا سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ثلاث أربع خمس دقائق عشر دقائق. قال الذي عنده علم من الكتاب، بعض المفسرين بيقولوا سيدنا سليمان، بعضهم بيقولوا غيره، مش مشكلة، مش قضية كبيرة يعني. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن في موضوع المهام اللي بدي أنجزها أنا لازم أختار الكفاءة وأختار إنجاز المهمة بوقت قياسي.
0: السلام.
1: بدي أأجل، بدنا نسوي، والله بدنا نحل مشكلة البطالة. طب بعد كم سنة؟ متى؟ واحد بيجي يقول لي حلها بعد شهرين، بقول له تعال. طب حلها بعد سنتين؟ لا بعد شهرين. بعد 40 يوم، بجيب أقول 40 يوم. واحد بيجي بيقول لي بدي أنشئ لك خط سكة حديدية ما بين الرمثة والعقبة، قديش بدك؟ واحد بيقول لك سنة، واحد بيقول لك سنة إلا يوم، بختار سنة إلا يوم. موضوع طب سنة إلا يومين، بختار سنة إلا يومين. موضوع الوقت عند القيادة مهم جدا، فالخمس دقائق عند القيادة مهمة جدا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تنتقل الكاميرا، العرش الآن رآه مستقرا عنده، ما حكالكيش كيف جابه، مين جابه، وين جابه، هو إنسي ولا جني، كيف حمله، مش شغلنا.
0: مباشر نقلنا مشهد
1: الآن، الحرش موجود،
0: نكروا لها عرشها ولا حتى يعني ما.
1: طب ليش نكروا لها عرشها؟ شو بدنا نسوي يعني؟ كيف ننكر لها عرشها؟ هي الملكة، ملكة سبأ، الآن ستأتي، والآن هي ستأتي بهذا الوفد وتنظر عرشها. الآن عند الملوك الآن حيصير مبارزة عقول، نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي. هي بعتت لسليمان ابتداء بدها تروز سليمان، هل هو ملك ولا هو قائد بأمر الله، هل هو من الملك الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها، فهو الآن بده يروزها زي ما هي رازته. نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
0: جميل. طيب تسمح لنا نتوقف عند هذه الجزئية حتى نكمل بعدها الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل، نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: يا حامل القرآن.
0: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذه الحلقة المباركة من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شكرا مجددا، وما زلنا معك نتحدث يعني في قصة سيدنا سليمان، ويبدو اننا اخذنا يعني وقتا طويلا وبين يديك، حتى ان شاء الله يعني نمضي في سورة النمل وعندها نتوقف في حول الله، لانه يعني بالحلقات المقبلة سنتحدث عن الحج ان شاء الله. بين يديك سيدي تفضل.
1: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قال ولا قيل؟ لا قيل. من القائل؟ مش لازم يكون سليمان عليه السلام، القيادة ما بتحكي، ما بتعرف عن حالها. والله سيدخل الآن جلالة سماحة عطوفة واحد بيعرف عليه. أنا لسه بدي أسأل الوفد سؤال، مش الملك اللي بيسأل، مش سليمان عليه السلام، قيل. طب من القائل؟ مش مدير التشريفات؟ جميل. ممكن يكون وزير الإعلام.
0: جميل.
1: قيل. بعدين السؤال، في عندك ثلاث نماذج من الأسئلة، هذا عرشك، هذا عرشك، أهكذا عرشك، تختلف كل سؤال بيختلف، يعني هذا عرشك جوابه آه أو لا، هكذا عرشك جوابه آه أو لا، أهكذا عرشك، سؤالين في سؤال واحد. شوف جوابها العميق، ما جاوبت جواب
0: أو لا.
1: لا في الأمر الدبلوماسي، خطاب الملوك. شفت الدبلوماسية؟
0: طب وين امتدحها الله؟ طب دي اللي امتدحها الله.
1: شوف طول القصة، شوف المشاهد. أنت الآن بتتكلم عن إنسان عظيم. شوف الآن مشهد الحوار، جزء من أهداف الحوار في القصص القرآني هو إبراز الشخصيات. هل ذم الله فرعون في كل مواضع القرآن؟ لا، أحيانا بذكر لك حوار لكن بذمه في هذا الحوار، بأنه والله أنت يعني إنسان وصلت لمرحلة أنك تهدد بالقتل كما رأينا في الشعراء. في ذم من القرآن؟ لا، لكن أنت من خلال نبرة الحوار في مدح وفي ذم. أهكذا عرشك؟ شو جاوبت؟ قالت كأنه هو. سؤال قمة في الذكاء، جواب قمة في الذكاء. كأنه هو. قيل، رد، قيل له.
0: أوتينا العلم من قبلها.
1: نعم.
0: وكنا مسلمين. مين اللي بحكي هون؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: ال- ال- ال- ال- ال- اللي تكلم أول شيء.
0: اللي قيل.
1: نعم. المشهد اللي بعده.
0: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
1: بعدين قالت.
0: قيل لها دخل الصرح.
1: نفس مدير التشريفات هو اللي ما زال. فلما رأته حسبته
0: لجة
1: وكشفت عن ساقيها. طبعا اطلع التفاسير، يا الله، قال حتى تغري سليمان.
0: أعوذ بالله
1: يعني
0: نسأل الله السلامة.
1: نسأل الله السلامة. لا مش هيك الموضوع. الموضوع الآن في عنا يعني حرب عقول شغالة من أول مشهد، حرب عقول، كل طرف بروز الطرف الثاني.
0: نعم.
1: هي دخلت إلى الصرح حسبته لجة.
0: لجة يعني ماء.
1: ماء. فكشفت عن ساقيها عشان ما تتبللش. يعني لابسة لباس ملوك، يعني نعم. أنا بدي أدخل على الملك. هي لسه الآن ما قال إنها وصلت لسليمان.
0: نعم.
1: بدي أدخل للملك وأنا مبللة. بدي أدخل للملك مثلا وأنا فستاني عليه طين. فكشفت عن ساقيها، يعني تصرفت بتصرف يعني مناسب للموقف. أنا بديش أحكي حلال أو حرام.
0: نعم.
1: لكن بالصبغة البشرية مناسب للموقف.
0: نعم.
1: مناسب للموقف. نعم.
0: قال هون، قال إنه صرح ممرض من قوارير. مين اللي قال؟
1: فيما أرى أنه سليمان.
0: سليمان
1: حينما عرف قال غير قيل.
0: نعم.
1: الآن بيجي الجواب الفصل.
0: مباشرة قالت ربي إني.
1: نعم.
0: ظلمت نفسي وأسلمت مع. نعم. سليمان.
1: فشوف في الدقة في القرآن الكريم، ما بتخلكيش حار.
0: جميل.
1: الله يكرمك.
0: في سورة النمل.
1: سورة النمل تتحدث عن كل هذه القضايا، قضية إبراز الشخصية رأيناها في سليمان عليه السلام، رأيناها في قصة موسى، رأيناها في ملكة سبأ، وباقي الآيات تأتي تعقيبا على هذه المشاهد. يعني المشهد القصصي قد اكتمل في سورة النمل، ولكن يأتي تعقيبا على هذه المشاهد الثلاث، مشاهد القيادة.
0: وذكر فيها قصة سيدنا صالح
1: مرورا. ذكرت لنا
0: أيضا قصة. نعم. سيدنا. نعم. لوط كذلك.
1: نعم. لكن لم تبرز القيادة كما أبرزتها ثلاث قصص الأولى، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان ما بين النملة ما بين الهدهد، قصة ملكة سبأ. هذه القصص الآخر هو قصص يعني مرورا يعني مذكور جميل. كذلك في سورة الشعراء مذكور في هذه السورة.
0: جميل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات. الآن مجموعة من الاستفسارات يعني الله سبحانه وتعالى أمن في هذه الصفحة يعني ثلاث أو أربع أمن متتاليات. أمن خلق السماوات، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. هذا الخطاب لقريش.
1: نعم سورة النمل كونك عرجت على خطاب العقدي فيها. نعم. هي واحدة من سور المحامد المختتمة بالحمد.
0: أمن يبدأ الخلق.
1: نعم أن خمس سور مفتتحة بالحمد تتحدث عن العقيدة، خمس سور مختتمة بالحمد تتحدث عن العقيدة.
0: يا سلام.
1: خمس سور مفتتحة بالحمد
0: وقل الحمد لله
1: تتحدث عن العقيدة، وخمس سور مفتتحة بالحمد تتحدث عن العقيدة. العشر سور تحدثوا عن سنن الله عز وجل في بناء المجتمعات واندثار المجتمعات. فعندك خمسة بخمسة. شوف مثلا تجتمع سورة النمل مع سورة الإسراء في ختام الحمد.
0: كمان مرة عفوا أنا آسف.
1: تجتمع سورة النمل
0: نعم.
1: مع سورة الإسراء
0: في ختام الحمد.
1: في ختام الحمد.
0: نعم.
1: إن خمس سور مختتمة بالحمد. عندك الإسراء.
0: نعم.
1: عندك الزمر. عندك النمل. عندك فصلت. عندك الجاثية.
0: جميل.
1: مختتمة بالحمد. خمس سور مفتتحة بالحمد. عندك الفاتحة.
0: بعرف إنه الكهف كمان.
1: عندك الأنعام. عندك كهف. الكهف. عندك سبأ وفاطر.
0: فاطر وسبأ.
1: سبأ وفاطر. ومفتتحة بالحمد.
0: نعم. وكلهم بيحكوا عن العقيدة.
1: كلها تتحدث عن العقيدة، وكلها تتحدث عن سنن الله في بناء المجتمعات وفي اندثار المجتمعات. فهذه سورة مختتمة بالحمد، لا يعني يستبعد أن ترى فيها الحديث عن العقيدة بوضوح. لكن هنا العقيدة التي تطرح في هذه السور تطرح من خلال المشاهدة. أمن يهديكم، أمن يبدأ الخلق، أمن في سورة الأنعام مثلا أرأيتكم سورة الإسراء كذلك الأمر تجد الرؤيا كثيرة جدا منبثقة فيها.
0: نعم.
1: كذلك سورة الكهف تجد الرؤيا كثيرة فيها مفتتحة بالحمد.
0: نعم.
1: سبأ وفاطر كذلك الأمر مع التركيز على القوانين والنظام في سبأ وفاطر.
0: جميل جدا. يعني وأنا أتلو القرآن آخر الآيات إنما أمرت أن أعبد الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. نحكي عن آيات يعني معجزات. وما ربك بغافل عما تعملون.
1: سور المحامد تختتم دائما بهذه اللفتة حتشوفوا. يعني في سورة الإسراء الله عز وجل يقول للأمة الذين أوتوا العلم يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
0: نعم.
1: ويخرون لأذقان يبكون. شوف يعني هم يرون وعد رب المولى إن كان وعد ربنا لمفعولا.
0: نعم. نعم.
1: وهنا السورة أيضا سنريكم
0: وقل الحمد لله. نعم. الذي لم يتخذ ولدا سورة الإسراء.
1: نعم. نعم.
0: ولم يكن له شريك والآخر الآية. نعم. طيب إحنا وصلنا نهاية اللقاء، لكن قبل ذلك بالعادة في عنا هيك وصية نوصيها للمستمعين الكرام قبل أن نختم.
1: والله لو اطلعنا اليوم على تفسير سورة النمل دكتور أحمد نوفل هو قال لي أفضل ما كتب.
0: سبحان الله.
1: هو أهداني كتابه.
0: جميل.
1: وكتاب يعني بديع جدا. أسأل الله أن ينفع ويرفع به.
0: اللهم الله يكتب أجرك ويبارك لك. يعني إحنا عند سورة النمل سنتوقف في اللقاءات المقبلة بإذن الله. سنبدأ الحديث عن الحج في خمس لقاءات متتالية. ربي يكتب أجرك ويرفع فيك وبعلمك. يعني الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة. وقبل الختام أذكركم وأذكر نفسي بالدعاء لأهلنا في غزة العزة وفي كل مكان، أن يحفظهم الله، أن ينصرهم الله، أن يؤيدهم الله بنصره، اللهم آمين. وجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يلتقي في قصر الحسينية المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط. إطلاق تطبيقي وفد الرحمن ومشرفي وفد الرحمن للحجاج والإداريين الأردنيين الأسبوع المقبل. رصد 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد راجعت أحد المستشفيات الخاصة حتى اللحظة لتلقي العلاج. توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية وارتقاء 3 شهداء بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون بقيادة المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهود غليك المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال. وأخيرا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وإن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. ختام الموجز في أمان الله.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

حياكم الله جميعا أصدقائنا أحبائنا متابعينا عبر أثير حياة FM، دائما وأبدا نسعد بصحبتكم أينما كنتم تتابعون حياة. 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والصلد 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

وتحياتنا لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يكتب يعلق يشارك معنا في ترويحتنا اليوم عبر تلفزيون حياة. مساء الخير لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة اللي بيشاهدونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة على الاي بي تي في وفي كل مكان. دائما وأبدا نسعد بكم وبصحبتكم وبفريق البرنامج دائما وأبدا, الفريق اللي بنعتز وبنفتخر بنكون سعداء بوجودنا بين إيديهم. الحبيب الغالي محمود فتحي من الهندسة الإذاعية يعطيك العافية, جهد مبارك ومشكور عليه, وأيضا من الإعداد والتنسيق يزيد, الله يسعد مساك يزيد, إن شاء الله نكون بإذن الله يعني أمورنا تمام إن شاء الله معك اليوم, الله يهدي بالنا وبالك يا رب. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا, محمد أبو

أنا بحيي فريق العمل قبل شوي قبل شوي هسه بعرف حنكمل في التحية ولا هنغير التحية. يلا مباشرة أروح أنا وياكم مستمعينا الكرام لي أنا ما بعرف ليش الكركبة اللي قاعدة بتصير مباشرة في البلد أول ما ناس تشم ريحة تغيير وزاري عالسريع، ناس تلبس بدل، ناس تخلي تليفوناتها مشحونة فول، اللي شاحنه قرب يخلص بيشتري باور بانك بجهز تليفونه، إيش في أخوان؟ هل فعلا هناك تغيير وزاري قادم؟ إيش رأيك يا عدي في تغيير وزاري قادم؟ بيقول عدي لا شك إنه في تغيير وزاري قادم وإن شاء الله أنا وزير. هيك عدي بيحكي عن حاله طبعا، وزير شو؟ أوكي توكل على الله. طيب يعني أكيد في ظل هالظروف المواطن الأردني يترقب، أكيد بترقب، أكيد المواطن الأردني بترقب وبقول يا ترى من سيكون الوزير بدل الوزير، ومن سيأتي خلفا للذي سيذهب، وكيف سيتم اختيار الذين سيأتون، ولماذا غادرنا الذين سيغادرون، ويبقى السؤال الذي يدور في فلكنا جميعا وفي خلدنا جميعا. السؤال يقول هل فعلا ما زالت الغسالة تغسل وتغسل وتغسل، واللي بيطلع معانا بنخليه وزير، واللي بنرجع جوه الغسالة ببطل وزير؟ الله أعلم.

0: كان سحابة سودة بهبابة. كان للمكان كلام كان واخد الأيام في حتة.
1: كان يا مكان في قديم الزمان كان في مرة واحد كان وزير, بعدين سبحان الله رد رجع وزير, لا واحد ثاني كان هلا الفترة هاي وزير رح يبطل وزير, يعني سبحان الله. أسأل الله الذي يغير ولا يتغير أن يغير حالنا لأحسن حال وييسر أمورنا, اللهم آمين يا رب العالمين, وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. والله إني بدعيها دائما وأدعو بها كثيرا وأقول اللهم أصلح أحوالنا زي ما تحكي أزهار الضمور, ولي علينا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا, وارفع غضبك ومقتك عنا ولا تهلكنا بذنوبنا وبمن لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب رحمة واسعة من عندك ارحمنا بها يا الله. في قراءات أولية من جاي ومن رايح ولا لسه كله على التكتيم الإعلامي؟ خلي الباب موارب يا أبو فتحي, تعرف شو الله, إذا هبت رياحك فاغتنمها. بلكي رن عليك يا محمود, يا محمود بلكي رن عليك. أنا ما أدري إنه رقم اليوم كل يتصل به. الله يسهل الحال. أفتح المجال لاتصالاتكم, هيك ثلاث اتصالات سريعة خفيفة لطيفة ببدأها معكم. وش رأيكم طال عمركم؟ هل أنتم مع التعديل الوزاري في هذا التوقيت وتتوقعوا إنه فعلًا يعني إحنا بحاجة لتعديل وزاري في هذا التوقيت؟ هل فعلًا الحكومة أبلت بلاء حسنًا ولا في ناس وفي ناس لا؟ 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20

0: صوب قهوي صوب قهوتكم مشروب صحة وألف عافية. وأنا أبو أحمد الله يسعد مساك.
1: يعطيك العافية دكتور، كيف حالك؟
0: ألو
1: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافي عمرك يا أبو أحمد، كيف حالك؟
1: شاري باور بانك، بعرف إنك وجاهز
0: يعني. الله يبارك لك، طمني عنك إن شاء الله، طمني عنك.
1: يا سيدي إحنا يعني الوزراء بيجوا بروحوا، الحكومة اللي قبل كان 52 وزير، شو عملوا؟ ما يعني
0: تقول
1: بس هلا صار.
0: ثواني ابو احمد، ابو احمد ثواني، خليك بالله معي، الله يبارك لك ويرفع قدرك، خليك معي ثواني بس، ثواني في عندي مشكله بالصوت، ثواني.

0: ابو احمد المعذره منك، كان عندي مشكله انا بثاني، يعني المشكله من جوا ثاني. تفضل ابو احمد.
1: وتلفونك جديد هذا الوزاره شريف؟
0: ايوه هذا مشغله خاص حبيبي، طمنا عنك.
1: الحمد لله. بقول الحكومه اللي قبلها كان 52 وزير مع التعديلات،
0: نعم.
1: يعني ما تغير شيء، بالعكس الغلب يزيد. يعني هلا هو مش انه تعديل وزاري، احنا بحاجه تعديل وزاري، في ناس اجاهم الدور لازم يصيروا معالي. بس
0: معقول ابو احمد انه عليك؟
1: لا انا لسه ما جانيش الدور، كمان سنتين.
0: كمان سنتين جهز حالك لاي وزاره ان شاء الله ابو احمد.
1: والله انا بدي احطك امي ناطق الاعلام لوزاره الاعلام، شو بدي اعمل
0: عندك انت اي وزاره؟
1: انا بدي احط والله انا صيدلي وزاره الصحه. يعني
0: صيدلي وزاره الصحه والله، مش بالضروره بدي احطك وزير زراعه. والله
1: ما بتعرف، اسمع علي،
0: احنا والله بدي اسمع، والله لي مصلحه بالزراعه، انا بحب اشياء الزراعه.
1: احنا ما بنتعدى على الدكتور ابراهيم الدور، احسن وزير.
0: والله الله يبارك له، يعني هو ما شاء الله عنه يبارك لهم جميعا.
1: والله
0: يعني
1: احسن وزير استلم وزاره الصحه،
0: الله يعطيه الصحه. والله للامانه قاعد يعني بتطلع على سيره وزير صحه ووزاره الصحه، بتطلع وزير الصحه السوري اليوم انتشر له فيديو رايح الساعه 8 على باب احد المستوصفات، كانه فواقف للساعه 48 دقيقه ولسه الموظفين مش فاتحين المستوصف، فقاعد بيقول يعني المواطن بده يضل 40 دقيقه بيستنى ولسه مش جايين، متى حضراتهم بده يجوا؟
1: احنا عندنا وزير الصحه ما شاء الله،
0: الله يعطيه الصحه،
1: الله انه شغال صح.
0: والله الله يعطيهم الصحه جميعا. طيب باعتقادك هل المواطن او هل اليوم احنا بحاجه لتعديل وزاري، نعم او لا؟
1: لا لا مش بحاجه، احنا مع الخلخ والخرده راح يجوا زي ايش بدهم يعملوا.
0: طيب بارك الله فيك،
1: بدهم يجوا جداد، بس زي ما حكيت لك انا خلص اجاهم الدور. يعني
0: اذا حسب التوقيت المحلي للاردن حان الان موعد الوزراء الجدد.
1: نعم نعم،
0: ربي يسعدك.
1: نعم
0: ابو احمد، شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك ويرعاك. اخوي عمر مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير يا ابو عبد الله.
0: الله عمر ما شاء الله ثلاث ايام ورا بعض امورك طيبه.
2: وانا بس بديش اطول هسه لانه تليفوني بلاش ينشغل كثير.
0: اوكي دير بالك، يلا بسرعه بسرعه.
2: بديش اطول كثير رجاء، يعني طول
0: معي. هل نحن بحاجه لتعديل وزاري؟
2: يعني اتوقع يكون الان في تعديل او مش استحداث وزاره للمرح وتعيين معالي الدكتور محمد احمد ابو حلقه وزير.
0: هي هي هي هي هي،
2: هذا لو اني رئيسنا يعني.
0: الله يهدي بالك. طمعان طمعان يا كبير، الله يصلح الحال ويهدي البال. شكرا لعمر. شكرا
2: يا اخوي ابو عبد الله. والله أيوة. شوف التعديل الوزاري يعني في الاردن هون صار يعني صدقت فينا مقوله معالي الشعب الاردني،
0: والحمد لله دائما احنا اصحاب يعني اصحاب
2: يعني ممكن يجينا الدور باي وقت.
0: الله يسلمك.
2: انا بقول التعديل الوزاري يا اخوي ابو عبد الله، يعني تعال مثلا انت مدرب فريق كره قدم رياضه وقاعد تلعب فريق 11 لاعب وممتازين ومتالقين وكل شيء وكلهم نجوم،
0: انا سؤالي
2: ما بتغير صح ولا لا؟
0: عمر شايف اليوم انه الفريق متالق؟
2: لا انا بحكيش انه متالق، بس انا بدي اسال سؤال انه ليش التعديل؟ التعديل انا بعرف او التغيير لما يكون في عندك واحد مثلا ضعيف. طب هذا الضعيف مين اللي عينه؟ وكيف دخل الوزاره وكيف طلع من الوزاره؟
0: بجوز عينه عشان يشوفه كويس، طلع مش كويس من بده مثلا.
2: طيب ماشي، انا خليني اقول لك شغله، لان مره بصير عن التعديل بنقوله من الوزاره هاي بحطه بوزاره ثانيه، طب مو فشل هون بده ينجح يعني؟
0: بجوز يزبط معي. طيب يعني اوكي، اشكر اخوي عمر كل التحيه.
2: مع تحياتي للدكتور ابراهيم ودور وزير الصحه.
0: والله كلهم الله يعطيهم العافيه، هذا انتم اموركم طيب، انتم مستمعين حياه مظبطين حالكم، ربي يحفظكم ويرعاك، لهم مواعيد كلهم صور طبقيه، زبط لي اياهم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا اخوي عمر. عبد الله يسعد هالمساء.
3: الله يسعد مساك اخوي ابو عبد الله.
0: الله يحفظك ويرعاك، هل نحن بحاجه لتعديل وزاري، نعم او لا؟
3: والله ان شاء الله اللي يجوا احسن من اللي بدهم يروحوا.
0: كانت ذكرى، بتعرفها ذكرى الله يرحمها؟ كانت تقول الاسامي هي والقلوب تغيرت.
3: لا ان شاء الله ان شاء الله بتغير، بدنا بس نستحدث وزاره جديده ابو حلقه.
0: نعم
3: بدنا نستحدث وزاره جديده.
0: ايش هي؟
3: وزاره السعاده، ونحطك انت وزير السعاده.
0: الله يصلح الحال، الله يصلح الحال، والله عن جد انتوا على فكره شايف الزول يا خايب الرجل الله يرحمه امي كانت تقول لي اياها، الله يصلح الحال، بارك الله فيك، شكرا لعبد الله، بارك الله فيك، شكرا يا حبيبنا. مش عارفين كمية النكد اللي أنا بقول. اسأل محمود، أنت بس شوفوا محمود وخذوه على الخاص يا جماعة، والله يا الله الله يتولانا، بس قولوا آمين اللهم آمين. أقول شو اللي صار؟ إيش فيه؟ هسا كنت مش هيك.

0: عمان. أزهار بتقول نريد وزراء يشعرون معنا يغيرون الواقع المؤلم إلى واقع أفضل في كافة المجالات، صحية، تربوية، اقتصادية. إن شاء الله الله كريم، إذا مش في الدنيا في الآخرة أختنا أزهار، عادي يعني، إن شاء الله إذا مش في الأرض في الجنة الله كريم، ربنا يلطف فينا ويسر أمورنا جميعا. يعني أنا بين وبين حالي بقول، هل فعلا إحنا بحاجة لتعديل وزاري؟ هل اليوم الحالة العامة اللي إحنا فيها بدها تعديل وزاري؟ أخوي أسامة يسعد مساك.
1: الخير أبو حلقة،
0: مساء الورد،
1: الله يعطيك العافية،
0: الله يعافي عمرك. بدها
1: شو بدك تسألني؟ مع ولا ضد؟
0: لا بدي أسألك، بدنا المواطن، الدولة، الوضع بده تعديل وزاري؟
1: لا طبعا،
0: لا طبعا. لماذا؟
1: لأنه بدهم يعني بتخض المي وهي مي، بعدين ما شاء الله عندهم كلهم سواقين التكاسي مثقفين اللي بيحكوا معك. شو رأيك نحط أبو معن وزير الشباب والرياضة؟
0: لما لا بنحط وزير النقل؟ ليش وزير الشباب والسياحة والتخطيط؟ ونحط وزير نقل. أسامة نحطك وزير ايش يا حبيبي؟ دلل.
1: انا وزير النقل لاني سايق تاكسي زي الشباب.
0: والله انت على راسي. تم،
1: ما شاء الله عنهم.
0: يعين السيد أسامة وزيرا للنقل خلفا لأبي معن، بارك الله فيك. بس هسه بندخل جماعة التطبيقات نشوف شو رايهم هالكلام. أسامة بطلعك أسامة هسه خلاص. راح يوقف كل التطبيقات والله لو استلم أسامة. الله يصلح الحال، بارك الله فيك جميع، بارك الله فيكم جميعا. عمر يسعد هالمساء.
2: هلا مرحبا، كيفك؟
0: ميت مرحبا،
2: يعطيك العافية. شو الله أخبارك؟
0: الله يعافي لك الحمد. هل نحن بحاجة لتعديل وزاري؟
2: والله إحنا مش بحاجة لتعديل وزاري، إحنا بحاجة لوزراء يخدم اللي يخدم المواطن.
0: هلا الحكومة يعني الحالية تميزت بينها حكومة ميدان، يعني كانت كل شهر جولة في محافظة، تروح تقابل الناس، تحط خطط، تحط إجراءات وتفاصيل، والبعض كان كثير راضي عن أدائها. لكن شو الوضع اليوم؟
2: يعني أنا مش شايف شيء ملموس يا أبو حلقة.
0: إحنا
2: ما في شيء معكوس على المواطن، يعني كل وزراء مع كل احترامي لهم والوزارة
0: كل الكاميرات ركبوها في شيء ملموس.
2: فهي
0: كل لمسونا في الكاميرات.
2: شو بدنا نعمل يا أبو حلقة؟ يا ريت يجي وزارة تخدم المواطن وتشوف خدمات المواطن ويخلف عليهم، لكن كلها هي وزارات بس أسماء ولكن بدون قرارات مع الأسف.
0: الله يصلح الحال. والله شوف يعني الله يهدي البال، الله يهدي البال ويسر الأمور.
2: آمين آمين.
0: يعني عملوا لنا خصومات على المخالفات، وقفوا المواقع الإباحية، حطوا كاميرات مراقبة، والله اشتغلوا يا أخي، والله والله بيتعبوا.
2: الله يعطيهم العافية.
0: اللهم آمين. ربي يسعدك، شكرا شكرا لأخو عمر. خليها على الله، خليها على الله، ربنا يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا، شكرا.

0: لي من الأردن بعض أقاحي أجلو بها روحي وروح الراحي. الله عليك محمد بحلقة سرسك عليك. الله عليك يا دكتور فريد. طيب إلى خضر. مساء الخير خضر.
1: مساء الخير أبو عبد الله، كيف حالك؟ الله يسعد المساء يا رب.
0: الله يسعد المساء وكل مساء يا رب. هل نحن بحاجة لتعديل ميزاني؟
1: أبو عبد الله أنا أكثر واحد متابع على هالبرنامج بس مش قادر أكثر.
0: حبيبي أنت وها قد لقلطني.
1: ها قد لقلطني. شوف أنا شوف بالنسبة للموضوع يعني موضوع شوف هو اسم فكرة التعديل وزاري انتماع ولا مش انتماع، تحط الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: الرجل المناسب في المكان المناسب، تمام متفقين.
1: بدي اعطيك مثل.
0: في مشكلة بالصوت يا خضر، إذا أنت سامعني أنت معك بتحكي بالتليفون ولا بالبلوتوث؟
1: أنا سامعك.
0: احنا مش المشكلة إنك سامعني، أنا المشكلة احنا مش سامعين.
1: والله عمره ما أجى وزير نقل عرفت النقل. وزارة النقل متهالكة والنقل كله متهالك في الأردن.
0: ليش التوسط؟
1: لما تعينوا وزير نقل عين واحد يعرف القطاع، يعرف وجع القطاع ويحل ألام القطاع. الباقي عندك أخوي أبو حلقة ويسعد مساك.
0: الله يبارك لك أخوي خضر، ربي يحفظك ويرعاك ونور دربك، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا أخونا خضر بيقول بدنا لوزارة النقل شخص بيعرف في النقل. جميل جميل، يعني بالأخير المواطن بده يلمس فعلا الوزير اللي بيشتغل في الميدان، يشوفه يتعامل معه يتواصل معه. الله يهدي البال. شكرا لك أخوي خضر، شكرا جزيلا. أحمد أبو زيد شو بيقول لي؟ حطونا مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. يعني إحنا مش نعمل تعديل وزاري عشان إشي، بس مشان صحتكم يا غوالي. لأنه خلاص بقولك الواحد إذا ظل يعني يتعود على نفس الوزير مش مليح، بقولك لازم نضل نغير وزراء عشان نضل فريش. الله يكثر الخير عليك وكثر الوزراء، كثر الله وزراءكم.

0: وين المشكلة؟ المشكلة الوزير بعد ما يسلم السيستم ويتعلم عليه وتكون أموره طيبة وتدور معاه العجلة، تعال يا كبير نزلوا لي خلص خلص بدلوه بعد ما تكون دارت معاه الأمور. أنا هذا اللي بنقهر فيه بصراحة. تتذكر لما كنا نحكي زمان عن بعض البرامج لما تمشي نفس الفكرة، أول ما تدور العجلة وتصير أموره طيبة الوزير وصار خلص فهم التفاصيل كلها وبدي يبلش يشتغل، نزلوا لي خلص خلص دور، يلا جيبونا وزير جديد. الله يستاهل حال أبو ريان، طولنا على أبو ريان الله يسعد مساك يا شكله أجام وكالم فصل عليه ورد عليهم. الله كريم أبو ريان، الله يرزقك إن شاء الله. بس ما بتقول شكله في حدا بحاجة لراتب وزير وتقاعد وزير للأسف، عشان هيك بدهم يبدلوا أو يعملوا تعديل وزاري. قومي طلي يا عمار. والله في واحد في كم من واحد ببالي نفسي يصير وزراء، عشان بدعي لهم الله يا رب يجعلهم يصير وزراء يا ربي يا الله، الله يرزقهم الوزارة. إذا فيها خير لهم إذا فيها شر إن شاء الله تصير خير لهم وتصير لهم الوزارة. محمد يسعد مساك.
1: أبو عبد الله كيفك؟
0: يا حياك.
1: الله يرضى عليك. أبو عبد الله يزعل لي من تغيير الوزارة، هم زي الطاقة.
0: أنا زعلان.
1: بس بتغيروا من شكل لآخر.
0: صحيح. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكنها أيوة. تغير من شكل لآخر.
1: 100%.
0: يا سلام.
1: خلي الله الله يعني هسا الوزير السابق أخوي عبد الله بضله في راتب عنده شغال صح ولا لا؟
0: نعم. بعد فترة معينة.
1: أنت عبر تلاقي الناس خليهم.
0: لا وبعدين معظمهم بيصيروا أعيان الله يبارك.
1: طيب.
0: وإذا بطلوا أعيان بيصيروا رؤساء مجالس إدارة في أماكن أخرى.
1: وإذا
0: بطلوا رؤساء مجلس إدارة في أماكن أخرى. بيصيروا.
1: الله يبعث لك يا أبو عبد الله حقيقة وزارية يا رب العالمين.
0: الله يصلح الحال.
1: حبيبي عبد الله.
0: بدنا تعديل وزاري.
1: إحنا.
0: آه.
1: لا ما بدناش.
0: ليه؟ الوضع الحالي ممتاز.
1: هلا ننسى المزح ونحكي جد. لو إحنا عنا مسؤول بيكمل على شغل اللي قبليه بحكي لك نعم إحنا بدنا تعديل وزاري، لكن كل وزير قاعد بيجي ببلش الشغل من أول وجديد بهد أو ما بتطلعش على اللي اشتغل اللي قبليه. اسمح لي أبو عبد الله أحكي لك بس مثال صغير جدا.
0: نعم.
1: بال 1890 1890 ما كان في لسه دولة احتلال ولا كيان صهيوني ولا كذا، لكن كان في كم من واحد من هالهمل قاعدين مع بعض وحكوا جملة إسرائيل من الفرات إلى النيل وبيشتغلوا عليها من 1890 إلى الآن. راح هذا مات هذا فطف هذا استلم هذا كلهم ماشيين على نفس المشروع صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لكن للأسف احنا ما في عندنا مسؤول بيكمل على شغل القبلي، ولو في عندنا مسؤول بيكمل على شغل القبلي والله لنكون بخير.
0: جميل الله يصلح الحال ربي يهدي البال. شكرا لك محمد، شكرا بارك الله فيك.
1: الله
0: لماذا احمد يقول او يكتب حبيبنا احمد تحيه لك ربي يسعدك ويحفظك، بيقول لماذا لا لماذا ناتي بوزراء من خارج الوزاره؟ لماذا لا يتم تعيين امين عام الوزاره نفسها هو وزير اهل مكه ادرى بشعابها؟ والله فيه بصراحه في كثير امناء عامين صاروا وزراء، في كثير امناء عامين صاروا وزراء. والله يرزقك وزاره يا احمد، والله تستاهل انت تطلع لك. فاصل بعده نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: فيها الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياكم الله. ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياتي فهم استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير استاذ ايمن، تحيه لك، ربي يحفظك ويرعاك. يعني بيحكي لنا بالنسبه لحمله التالف الخير، لا هي يوم 18 وليس 11، وقال انه 13، لا هي 18 وليس يوم 11، مش الاثنين المقبل الذي يليه ان شاء الله، وربنا يبلغنا احنا وياكم الايام الفضيله المباركه وان يعيننا على الطاعات فيها، اللهم امين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا ومن يتابعوننا معكم في ترويحتنا لهذا اليوم، اسعد الله اوقاتكم.

0: هروح أنا وياكم لموضوع اليوم عم بنتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بتطبيق الانستغرام. بكرة 8/5 من يوم غد سينتهي أو الإشاعة طلعت وبتقول الإشاعة إنه سيتمكن تطبيق انستغرام من الاطلاع على جميع محادثاتك. الخبر اللي منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل غير دقيق، لكنه مرتبط بتغيير حقيقي على المنصة وتحديدا داخل الرسائل في انستغرام. اللي راح يتغير فعليا ابتداء من بكرة، ستقوم منصة انستغرام بإيقاف ميزة التشفير التام للمحادثات اللي بيسموها end to end encryption. طبعا هذا هذا التشفير لما تفتح رسائل الواتساب بيقول لك انه والله التشفير او موضوع التشفير التام فعال، لكن على الانستغرام سيتوقف في الرسائل الخاصه. هذا الكلام سيتيح للمنصه نفسها انها تطلع على هذه الرسائل، وهذا هو التغيير، ولا يعني انه المنصه على طول راح تصير تطلع على رسائلنا او تفتح على رسائلنا. على كل حال التوصيه والرساله اللي دائما بحب احكيها، ليس هناك اي شيء امن او اي منصه امنه طول ما انت كونكت على الانترنت، طول ما انت اونلاين معناه ما في امان. يا ريت تشاركونا بالتعليقات، هل فعلا بتتعاملوا مع هاي المنصات انها مكان امن لارسال الصور، لارسال المواضيع الخاصه، لارسال كل ما ترونه ممكن ارساله عبر هذه المنصة؟ شاركونا بالتعليقات. الساعة الخامسة ومجد الأخبار مع الزميل محمد سلامي، بعدها سنواصل بحول الله في ترويحتنا اليوم. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يلتقي في قصر الحسينية المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة الشرق الأوسط. إطلاق تطبيقي وفد الرحمن ومشرفي وفد الرحمن للحجاج والإداريين الأردنيين الأسبوع المقبل. رصد 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد. توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وارتقاء 3 شهداء بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وأخيرا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

من كسره. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياتي فهم لاستكمال مشوار ترويحه اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا من يتابعوننا في ترويحتنا لهذا اليوم، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

طيب يعني هروح مباشرة وياكم لأحد المواطنين اللي كتب وطبعا يعني نشر موقف صار معاه أو حالة صارت معاه، وياريت تشاركوني بالتعليقات على هذا الأمر. بيقول يوم الخميس خطبت والأحد رنوا علي الصبح، الخميس خطب الأحد رنوا علي الصبح حكوله لقينا عند المحكمة، والسبب أنه البنت استخارت وما ارتاحت. طبعا تضايق الشاب، قال على كل حال أنا خليتهم يرجعوا كل إشي حتى حق الكنافة اللي وزعوها عند النسوان أو عند النساء، يعني تمام خليتهم يرجعوا حقها، علما أنه هاي الكنافة كانت هدية من أهل العروس بس خليتهم يرجعوا حقها. يعني شو رأيكم بمثل هذه المواقف اللي اليوم للأسف عم بتصير مع كثير من الشباب؟ بيكون فعلا أموره تمام، بخطب بعد بيومين ثلاث قول والله ما صارش نصيب أو فش نصيب، ما السبب يا ترى؟ لماذا يحصل ما يحصل مع شبابنا وفتياتنا؟ يا ريت تشاركونا بالتعليقات.

وياكم نتخيل الدين العام اللي علينا على المملكة الأردنية الهاشمية. الدين العام اللي علينا برقبتنا يا جماعة، برقبة كل مواطن أردني وكل مواطنة أردنية. حسبي الله عليك يا يزيد، الله يصلح حالك. بس ما راح أحكي لك يا يزيد، خلينا نعرف نشتغل بالله عليك، خلينا نعرف أسألك بالله، خلينا نعرف نشتغل. يلا كمان قول السؤال تاني، حاضر من أول وجديد. يلا تخيلوا يا جماعة إنه الدين العام بدنا نوزعه على كل واحد فيكم، يعني مسكنا الدين العام اللي على الأردن وقلنا أيها المواطنون الأعزاء كل واحد عليه دين برقبته، قديش بيطلع الدين اللي برقبتك يا عزيزي يا عزيزتي؟ بيطلع عليك يا صديقي العزيز 5330 دينار. فلو سمحت أيها المواطن بعينك الله، بتبلش تجمع، تعمل جمعية، تداين، تبيع أثاث، دبر حالك. بدنا كل واحد فيكم أيها المواطنون الأعزاء يأمن لنا 5330 دينار حتى نسد الدين اللي علينا ونعيش بأمان وسلام وثبات ونبات. تعرفين ليش؟ سألوني ليش؟ عشان نسد الدين اللي علينا وناخذ دين جديده. وانتم عارفين الواحد عشان يقدر يدين لازم يسكر الحساب القديم. فبعينكم الله بتلموه، شاركونا بالتعليقات لو فعلا الدوله بدها تلم من كل واحد الدين اللي علينا 5330 ليره. هل انت كمواطن صالح تدفع اللي عليك ولا لا؟

دعيت له ليزيد لأنه حاطط له صورة طنجرة مقلوبة باللحمة، بقولوا في حدا بوكل مقلوبة باللحمة، أي بجاج وزيادة علينا. حمود عم تحبه باللحمة يا سيدي. على كل حال بقول لك لم يعني غاب ألوه في الجنة إن شاء الله. طيب صارت تكلفة المقلوبة باللحمة مينيموم مينيموم مينيموم 35 دينار بحسب يعني التقرير اللي نشروه الشباب، وبقول لك تغيب عن مائدة الجمعة مقلوبة اللحمة. لكن والله عجبني واحد من الشباب قبل كم من يوم بقولي والله بحلقة جربنا عملنا مقلوبة براس عصفور، بقوله كيف تقول لي والله زاكية والله مليحة، جيب لك كيلو كيلو نص راس عصفور من المستورد أبو قديش المستورد ثمن لرات الأيام معي ثمن دنانير وحلوين مقلوبة مرتبة وكذا، شو رأيكم شباب؟

تحسب هيك على السريع انه ياكل درافت، بدك يعني عشان تبين اللحمه هي راس عصفور صغيره، بدك حوالي الله يبارك له اللي عنده اسر يعني عنده 7-8 اولاد مثلا، بده كيلو ونص 2 كيلو، هاي 16 ليره لحمه، وبدك كيلو ونص رز، وبدك زرين زهره، الزهره قديش 70 قرش ولا الايام هاي الله اعلم، وبدك بطاطا ب 75 قرش الكيلو، وكيلو طبعا بحكي لك قديش بدك، وبتنجان هاي خلص صفت ب 35 ليره. لا يا عمي خلينا وجبه شاورما، بكره الغدا شاورما يا شباب. على حنان شاورما حساب الشيخ نضال خلص. حبايبي اجا الله يستر.

طبعا تمنياتنا بالتوفيق لكلا الناديين اليوم، يعني اللقاء المرتقب في إربد ما بين الحسين إربد وما بين النادي الزعيم الفيصلي. إن شاء الله تمنياتنا بالتوفيق للملكي، وتمنياتنا كذلك للتوفيق للزعيم لكلا الناديين. وإن شاء الله حسب توقعاتك يا ترى هل سيكون الدوري من نصيب الزعيم أم من نصيب الملكي؟ وإن شاء الله كل الخير كل الخير لكلا الناديين.

الفيصلوني يشدوا الرحال على اربد طبعا، بقول لك اليوم ناويين يتعشوا على كباب عبيدات ويعني وينبسطوا ويروحوا. لا مجهزين حالهم، كل التوفيق اكيد، كل التوفيق، نعم كل التوفيق للناديين الشقيقين، وان شاء الله ربنا يبارك للجميع، وباذن الله دائما وابدا تكون الروح الرياضيه حاضره في كل الميادين.

طيب يا جماعة، يعني هكمل معكم أكيد، وفي جعبتنا ما زال هناك الحديث المتواصل. اليوم في حديث له علاقة بالكيان الإسرائيلي ولبنان، بس سريعا هيك هاخد تعليق بسيط ومن ثم أنتقل بعد ذلك إلى سفينة الوباء، السفينة الموبوءة، وابن حتوتة بيخبرنا القصة من على ظهر السفينة. لكن قبل ذلك، يعني في أسئلة لبعض اللبنانيين عن سؤالهم ما رأيكم في السلام مع إسرائيل، كان جواب يعني أحد الأشخاص: الإسرائيليون يحترمون المرأة. أيوة، صوت الذبان أعلى من أي صوت. هاي صوت الذبان والله. أنا ما راح أحكي، بقول لك الإسرائيليون يحترمون المرأة وز، بس ما راح أعلق. والله ما بعلق، لا والله، لا والله ما بكسب أفهم، عشان أتي أقدي ما راح أحكي.

طيب يعني قبل ما أنتقل للموضوع التالي خليني هيك بس سريعا أدعو بالشفاء العاجل لأخينا الفنان صاحب الصوت الجميل العذب الفنان رشيد غلام صاحب يعني مجموعة من الأناشيد صاحب الخلق والصوت الجميل والطيب. أسأل الله أن يشافيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما, اللهم آمين يا رب العالمين. صاحب هذه الأنشودة, هو صاحب هذه الأنشودة.

0: احكي انا وياكم عن السفينه الموبوءه اللي ظهر على ظهرها ابن حتوته الرحال الاردني الجميل الحتوته. طبعا بنقول له الله يعطيك الف عافيه وربنا يحفظه ويرعاه. ومباشره بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي له ويشرح عن هذه السفينه الموبوءه ويقول انا حاليا على ظهر هذه السفينه. نتابع انا وياكم ماذا يقول ابن حتوته.
1: أنا حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها 3 أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على أنه وباء قادم للبشرية، ولكن شو حقيقة الموضوع وشو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة. رحلتنا على السفينة بدأت من جنوب الأرجنتين، والخطة كانت أنه نقطع المحيط الأطلسي مرورا ببعض الجزر المعزولة عشان نشوف فيها الطبيعة والحياة البرية، وتنتهي رحلتنا في دولة الرأس الأخضر الموجودة في القارة الأفريقية.
2: هاي اللي أمامنا هناك دولة كيب فيردي الرأس الأخضر، ولكن ممنوع ننزل عليها.
1: بعد ما وصلنا أول جزيرة إلنا بالرحلة ادهورت الحالة الصحية لأحد ركاب السفينة الكبار بالعمر، وللأسف اتفاجأنا بخبر وفاته تقريبا بعد 12 يوم من بداية الرحلة. تم إخلاء الجثة في تاني جزيرة بطريقنا، ولكن للأسف بعدها بيومين وصلنا خبر وفاة زوجته اللي كانت معه بالرحلة. انطلقنا من الجزيرة وبعدها بيومين بدأت أعراض المرض تظهر على شخص آخر في السفينة، فوقفنا بالطريق على جزيرة اسمها أسنشن وعملنا لهذا الشخص إخلاء طبي، وكملنا بطريقنا لوجهتنا الأخيرة اللي هي دولة الرأس الأخضر. قبل ما نوصل وجهتنا بعدة أيام صارت حالة تدهور صحية أخرى لأحد الركاب اللي على السفينة اللي أدت أيضا لحالة وفاة جديدة.
3: بهذه الأثناء وصلتنا تحاليل الشخص اللي أخليناه طبياً قبل أيام وطلع عنده فيروس هانتر.
1: المشكلة بهاي اللحظة إنه كان في شخصين آخرين على السفينة بدأوا يظهروا أعراض للمرض،
3: لذلك قررت السفينة تنطلق بأقصى سرعة للوجهة الأخيرة عشان نوصل المرضى للمستشفى.
1: ولكن اللي صار إنه دولة كيب فيردي اللي إحنا فيها حالياً رفضوا يعملوا إخلاء طبي للمرضى ورفضوا وجودنا أصلاً في مياههم الإقليمية.
2: اليوم كان مفروض يكون اليوم الأخير برحلتنا 35 يوم على المحيط الأطلسي، ولكن الواضح أنه رحلتنا ما رح تنتهي هون بسبب رفض دولة الرأس الأخضر استقبالنا على سواحلها.
3: اللي عملوه كاب فيردي للآن أنه أرسلوا أطباء من عندهم وأخذوا عينات من المرضى اللي معنا على السفينة، ولكن للآن ما طلعوا بنتيجة أو قرار.
1: غالبية الناس اللي على السفينة ماخدين الموضوع بهدوء تام بعكس ما عم بنحكى على الأخبار، لأنه بداية ما في إلا حالة واحدة مؤكدة إنه الشخص عنده فيروس الهانتا، وثانيا حتى لو تأكد إنه الهانتا فيروس هو السبب فاحتمالية العدوى بهذا الفيروس ضعيفة جدا، ويعتقد إنه أول شخص توفي على السفينة كان هو الشخص اللي جاب هذا الفيروس على السفينة وبطريقة أو بأخرى سبب العدوى لبعض الأشخاص الآخرين على السفينة.
0: المرضى وبنقول لابن حتوتة إن شاء الله توصل بالسلامة لأهلك وناسك وأحباك. وهون بيجي دور قديش لازم نتحرى من دقة المعلومة قبل ما ننشرها. يعني كبريات وسائل الإعلام عالميا نشرت عن موضوع الفيروس والوباء وكارثة والعالم وخطر واللي عم بيصير، لكن يعني سمعنا أنا وياكم تفاصيل هذه القصة من الشخص اللي على متن السفينة نفسها.

تبقي معي. هل عمركم تخيلتوا انه جامعة تدرس بكالوريوس او ماجستير تخصص سحر؟ تصفنوش. نعم، الإجابة نعم. هذا برنامج أكاديمي في جامعة إكستر البريطانية بتدرس السحر كتخصص أكاديمي، وهو طبعا ماجستير السحر تحديدا. هذا التخصص ما بيدرسوك تعمل أعمال شعوذة، ولا بيدرسوك تعمل ألعاب خفية وتخفي وتفاصيل من هذا الجانب، وإنما بيعلموك الهيستوري أو التاريخ تبع السحر، وكيف كان السحر له دور في الثقافة على الشعوب على الدول وغيرها من هذه التفاصيل التاريخية. ما بعرف مدى رأيكم بهذا الموضوع، تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ طبعا هذا مش حديث، هذا عبارة عن كلام الناس بيحكوه، لكن هون الموضوع عبارة عن تخصص ماجستير، والله أعلم شو بدهم يكتبوا أبحاث حول هذا

0: قبل دقائق من الآن أعلن سمو الأمير علي أن إصابة اللاعبين النعمات والقريشي ستمنعهم من المشاركة في كأس العالم. خبر محزن مؤلم لنا جميعا، لأن كنا نتوقع أن النعمات والقريشي يعني يتماثلوا للشفاء قبل كأس العالم، لكن كل خير وإرادة ربنا فوق كل شيء. كل الدعم أكيد للاعبين اللي دائما وأبدا مثلوا الأردن وبمثلوا الأردن بأفضل صورة، يزن عماد وأدهم القريشي اللي إن شاء الله بإذن الله هم الآن في رحلة العلاج والتأهيل اللي بتمتد الآن لأشهر مقبلة، وإن شاء الله ربنا يشافيهم ويعافيهم ويعودوا من جديد بقوة أكثر وأكثر لصفوف منتخبنا منتخب النشامة. وتصريح يعني سمو الأمير في هذا التوقيت واضح، قال النشامة دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة في قدرتهم على تشريف الأردن ورفع رايته عاليا في كأس العالم، ودعواتنا بالشفاء العاجل ليزن عماد وأدهم القريشي.
1: بدنا نشجع منتخبنا ونغني ضحية ونتبنى،
0: وأكيد مع ظروف أكيد بندعو للنشامة الأبطال الموجودين، أكيد الحمد لله رب العالمين عندنا نجوم كثر وبإذن الله يرفعوا دائما وأبدا اسمنا اسم بلدنا عاليا، وتكون مشاركة بإذن الله دائما وأبدا حاضرين في كل الميادين. حنطلع أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياة تكرما.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: مساء الخير لكم من جديد، اهلا وسهلا فيكم جميعا اصدقائنا احبائنا ومتابعينا عبر اثير حياتي. فاسمحوا لي اشكر محمود فتحي على التعديلات الجوهريه اللي بيعمل لي اياها في المايكات، والله بدلعني يا اخي، والله انه الله يسعد روحك، ما في ولا مهندس صوت بدلعني زيك بصراحه، بس بقول اهم شيء خلي نفسيتك هيك. طيب خليني مباشره اروح انا وياكم واقول يسعد مساكم، والى موضوع حلقتنا لهذا اليوم. لو خيروك بين خيارين، تكون موظف براتب محترم او تكون صاحب مشروع ناجح، شو بتختار؟ بين الموظف او بين المشروع الريادي الناجح، شو بتختار؟ اثنين كويسين، لكن لو خيروا انت شخصيتك بتحس حياتك الوظيفيه افضل ولا تكون شخص صاحب مشروع صاحب بزنس، ايهما افضل بالنسبه لك؟ 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. ومحمود بذكركم، قليل دائم خير من كثير منقطع. يلا مباشره نبدا باستقبال اتصالاتكم حول هذا الموضوع. لو خيروك موظف براتب كويس او صاحب مشروع، شو بتختار؟ تفضلوا.
1: أشوفك بين
0: أعذاري
1: ولحظات التواني،
0: شوفك بين أحضاني بفكر عن المصاري عن الراتب. يلا الله كريم، والله في ناس بيقول لك خلص أنا ربنا خلقني بحب أكون موظف، أنا عقليتي بتتوافق مع الحياة الوظيفية، بحب أطلع الساعة 8 الصبح أروح الساعة 4 أو 5 وخلص، أنا هيك انهيت وظيفتي، خميس وجمعة معطل مرتاح أو جمعة وسبت معطل مرتاح، ما لي علاقة بأي إشي ثاني، أنا موظف راتبي كويس ماشي أموري. واحد ثاني بيقول لك لا أنا بحب أكون صاحب مشروع، عندي أفكار، بحب إني أطور، بحب إني أنا أتميز، بحب إني أدير، بحب إني أنا أكون مشرف. طبعا في ريسك بالأخير في الإدارة في المشاريع الريادية بين هذا وذاك، وطبعا مش كل الناس حيكونوا موظفين ولا كل الناس حيكونوا أصحاب مشاريع، بين هذا وذاك أيهما تختار؟
1: قولك مني اللي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك.
0: أبدا مع المهندس علي، أسعد الله مساك باش مهندس علي.
2: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
2: شو مالك يا أخوي علينا؟ مرة بتحكي لي عن مواضيعك عن أبو الخازوق هذا، ومرة بدك تحملنا الديون، ومرة شو مالك علينا؟ شوي شوي يا وردي.
0: شوي شوي ذكرتني بفيلم بيقولوا في شوي شوي.
2: هذا الديون يا أخوي احنا مستعدين، بس كل واحد حسب دخله.
0: سيبك من الديون، خلينا في الموظفين والريادة.
2: شوف لا
0: انت بتختار تكون موظف براتب كويس ولا صاحب مشروع ومدير وامورك تمام التمام؟
2: انا 30 سنه موظف صراحه، لو انه الان ترجعني لاول بقول لك لا، وظيفه خاصه احسن، حر.
0: قصدك مشروع ريادي خاص فيك افضل؟
2: افضل 100%.
0: حتى لو كان الراتب بجوز راتبك في الوظيفه افضل
2: مره واحده بتطلع الاول والتالي.
0: بيع واحدة بضرب واحدة بتطلع البدل والوخري كما يقولوا، تمام؟
2: مية المية في
0: جميل ناجحين، لكن فيها ريسك يعني. والله مهندس
2: بعطيك أسماء كثير ناجحة، ويعني في منهم الآن طالب خريج سمية،
0: نعم،
2: الآن في أمريكا مشروعه وصل 6 مليار.
0: تبارك يعني الله تبارك يعني الله. قول له بده سكرتيرة أنا جاهز، قصدي يعني إذا بده مساعد حدا أنا جاهز. والله
2: هو معروف والده كان نائب نقيب المهندسين،
0: ما شاء الله، الله يبارك للجميع، ربي يوسع لك باش مهندس عالي. إذن المهندس عالي بيقول لا أنا بفضل المشاريع الريادية الناجحة أفضل من الحياة الوظيفية. شكرا للمهندس عالي، علما أنه مرات صاحب البزنس ما بينام، مرات صاحب البزنس فعلا بيكون هيك الهم كيف يجمع رواتب الموظفين اللي عنده. أبو أحمد يسعد مساك،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
3: يعني هو بصير التنتين مع بعض؟
0: لا ما في عنا خيارين،
3: ما عاد الموظف بس مبروح بروح بس شركته.
0: لا ما في، حرام، ما بنوكل الحرام احنا. ما بنوكل الحرام.
3: لا طبعا المشروع الخاص احسن اذا كان ناجح افضل كثير،
0: مع انه والله الوظيفه فيها احيانا فيها زي ما بسموها ثبات مالي، راحه ماليه، ما فيش ريسك، انت راتبك هيك جاي اخر الشهر.
3: اذا المشروع ناجح صفقتين ثلاثه على 4-5 سنين من الوظيفه،
0: وإذا لا سمح الله خسرت في المشروع
3: يا سيدي برجع بتعين موظف.
0: اوكي. والله ما شاء الله المستمعين لحد هلا كلهم رياديين، الله يبارك لك، ما شاء الله عليك ابو احمد، تحيه لك، اسعد الله مساك يا حبيبنا. ابو عبد الله مساء الخير.
4: مساء الخير، يعطيك العافيه،
0: الله يعافي عمرك،
4: الله يسلمك. والله يا ابو عبد الله سيدي انا جربت الثنتين،
0: نعم،
4: في نفس الوقت.
0: اها، لا بنفس الوقت مش قياسي، بتعرف ليه؟ لأنك ما بتعطي مشروعك كل وقتك ولا بتعطي الوظيفة كل وقتك. لك
4: لا، أنا جربت التنتين، هذه لها رزق وهاي لها رزق.
0: نعم،
4: هاي لها حسناتها وإلى سيئاتها، وهاي لها حسناتها وإلى سيئاتها.
0: لو أنت اليوم بدك تختار أبو عبد الله، بده يختار اليوم، بيختار موظف براتب محترم ولا صاحب شركة أو صاحب مشروع ريادي؟
4: لا، أنا بعد تجربتي أنك إذا في موظف وإدارة جيدة تكون موظف
0: براتب محترم مع إدارة جيدة. أشكرك.
4: مع إدارة جيدة تقدر عملك
0: طبعا. أكيد أكيد، لا شك لا شك.
4: أما أنت كصاحب عمل صدقني كان فيها ريسك كثير.
0: أنا بعرف كثير أصدقاء لي كانوا أصحاب مشاريع، سكروا مشاريعهم ولجأوا للوظيفة مرة أخرى.
4: برافو عليك.
0: أنا مش أنا، مش أنا، هم مش أنا.
4: لا، أنا بقول لك أنا صارت معي، سكرت في كورونا.
0: آه تمام.
4: سكرت في كورونا وخسرت فيه مبالغ وظليتني بوظيفتي في الآخر.
0: الله يبارك لك. الله يهدي بالك ويرزقك أبو عبد الله، تحية لك. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبي.

0: طبعا أنا بنصح كل مستمعينا ومتابعينا الآن يتابعوا برنامج عنا اسمه الموظف المثالي. لا تنظر إلى الوظيفة على أساس إنها عبودية. للأسف كثير من الناس بفقخي الوظيفة هي عبارة عن عقد شراكة بينك وبين المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، بتقدم خدمة بتأخذ مقابلها مال. طبعا في فلسفة جميلة جدا بطرحها الأستاذ محمد تملي في هذا البرنامج، ياريت تسمعوه، بيجيكم خلال النهار والليل ويلا حيهم الساعة 6:10 في له بث اليوم الساعة 6:10، احضروا، لطيف جدا البرنامج. محمود يسعد مساك.
1: أنا سهلا أستاذي، كيف حالك؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: أستاذ محمد أنا حط طلابك طبعا فخور، شكرا لك على كل شيء عملته، شارك لطيفة سريعة بالبرنامج.
0: لحظة، طلاب مدرسة ولا طلاب جامعة؟
1: أنا طلاب المدرسة المنار.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك. أي سنة؟
1: احنا توجيهي 2016، اخوي كان استاذ.
0: لقد هرمنا يا حبيبي. ما شاء الله، ايش تخرجت محمود؟
1: انا تخرجت هندسه برمجيه.
0: الله ينفع فيك، الله ينفع فيك،
1: الله يرضى عنك. انا حاليا بشتغل باداره المشاريع، وبشتغل حاليا في يعني احد المشاريع مع الشركات الناشئه.
0: جميل.
1: الحمد لله. للامانه بعد تجربه يعني عم بحاول حاليا ابلش مشروعي الخاص، لازم يكون في يعني تفرغ نوعا ما.
0: صحيح.
1: بس لو الخيار لإلي أنا إن شاء الله ومشت الأمور، راح أتفرغ لمشروعي الخاص وراح أشتغل عليه أنا. بالنسبة لإلي أنا بحس الوظيفة إذا مطلوب منك تعمل إشي معين خلاص وتخلص، بحس حالي بزهق. لازم يكون في تحدي، لازم يكون في إشي أنا دائما مخي شغال فيه بحاول أطور وأحسنه، وبنفس الوقت دش مشروع كبير بقدر أساعد ناس أشغل ناس.
0: يا سلام،
1: فهذا بيعطيني نوعا ما
0: دافع.
1: جميل
0: جميل جميل، ما شاء الله عنك يا محمود. أنا فخور جدا بسمع صوتك وهالرسالة الجميلة اللي قدمتها. سعيد جدا عن جد بسمع صوتك. شكرا لك محمود، وإن شاء الله ربي يكتب لك النجاح في مشروعك ويوفقك لكل الخير، اللهم أمين يا رب العالمين. حاب أسمع صوت الأخوات الفضليات، لأنه أنا بحس أنه الفتيات بيميلوا أكثر للوظيفة. بقول لك أوجع قلبي أنا، أحم بالي في والله طلعنا التارجت ولا مطار، لأنهم ما شاء الله الله يبارك بيحبوا يشتروا ذهب، يحوشوا، يخبوا مصاري. احنا الله يهدي البال. ما يساب تقول ها شوف لسه قاعد بحكي، طبعا عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة. شفت كيف على السريع؟ حاب اسمع مشاركاتكم او مشاركاتكن على 06-516-4020 و 06-516-5020 و 06-516-2060 و 06-516-2020، لكن بعد هذا الفاصل.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الآن. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أسعد الله أوقاتكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر ترويحتنا لهذا اليوم حتى نستكمل معكم المشوار حتى الساعة السادسة إلا شوي صغير إن شاء الله. معكم بنسألكم أبو ياسر معنا على الهواء مباشرة، طولنا على أبو ياسر إن شاء الله ما يكون راح. أبو ياسر، ما بين الوظيفة براتب كويس أو مشروع ريادي أنت صاحبه؟ أبو ياسر
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا يشوف يا معلم، بداية أول شيء الإنسان يعني طبيعة البشر، إذا بتلاحظ أنه في ناس جندي وقائد، ناس عندهم قدرة على مسك الخيوط والتحكم والسيطرة، وناس عندهم قدرة على الانقياد فقط. نعم. بس أول شيء تحدد حالك أنت من أنو صنف من الناس.
0: أنا بسأل أبو ياسر بالنسبة له أيهما يفضل.
1: أنا بالنسبة لي أنا بشغل لحالي شغل يعني فريلانسر طول عمري،
0: ما شاء الله.
1: بس للأمانة ما بنصح أي حدا يشغل الشغل هذا في الوقت الحالي.
0: جميل.
1: حاليا
0: يعني لو خيروك ترجع موظف؟
1: لا
0: براتب كويس.
1: لا لا لا، بستثمر جهدي ووقتي اللي راح علي في شغلات ثانية.
0: أها.
1: لأنه المشكلة أنه هسا وقت تغول الشركات الكبيرة، الكلف عالية، الوضع الاقتصادي صعب، فأي صح. واحد يفتح أي مشروع بيكون مغامرة كبيرة. مش أنت تكون موظف طول عمرك وتقاعدت حوشت لك شوية مصاري تيجي تفتح فيهم مشروع تصرفهم وضيع حالك تعبك سنين كلها. يعني هسا الفترة الحالية وقت تغول الشركات الكبيرة، صارت الشركات الكبيرة يعني مثلا بشغلنا مثلا المقاولات، الشركات الكبيرة ما كانت تطلع على مشروع بعشرة وخمسة عشر ألف.
0: نعم.
1: هاي ما كانوا يقدروا يطلعوا عليها، بقول لك أنا عندي كادر، عندي مهندسين وعندي كذا وفنيين، أبعت وأودي مصاريف عالية يصير، ما كانوا يطلعوا عليها، بطلعوا على المشاريع الكبيرة. نعم. 200 و300 و500 ألف. فالمشاريع الصغيرة إحنا كنا نستفيد منها. هسا لأنه ضعف الشغل صارت الشركات الكبيرة عشان تطلع رواتب موظفيها
0: بدها صغير وكبير.
1: بدها صغير وكبير. فما ضل لك مجال تنافس، يعني أنت بتقدرش تنافس شركة عندها خبرة 20 سنة وشغلها.
0: لكن أبو ياسر بالنسبة له المشروع الريادي الناجح أفضل من وظيفة شو مكانه؟
1: طبعاً. وفي شغلة مهمة قبل كل حاجة، رزقكم في السماء ما توعدون.
0: يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون. أحسن.
1: يعني
0: ربي يباركك يا أبو ياسر.
1: منين؟
0: آمنا يا رب، آمنا يا رب، ربي يرضاك يا أبو ياسر، أشكرك، شكرا جزيلا لك. إذا على 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. منال بتقول نعم أنا كموظفة بعتبر وظيفي أمان والأمان بالله، الحمد لله دائما بطور بنفسي وبسعى للتعلم. جميل، يبدو أنه الأخوات بيحبوا أكثر موضوع الوظيفة، حاب أسمعهم لأنه فعلا في يعني صبايا، في ستات بيحبوا يعملوا مشاريع، بيحبوا يبدعوا في المشاريع، بيحبوا يتحملوا جزء من الريسك. هاخذ اتصال جديد وخلال لحظات بنقول الو مساء الخير حتى يجهز الاتصال. يلا حتى يجهز الاتصال، اكيد يا جماعه كل له عليه، لكن الناس بتتفاوت، في ناس بتميل لهذا وفي ناس بتميل لهذا. نشوف سهيل شو رايه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: دكتور كيف الحال؟
0: اسعد الله اوقاتك اخوي سهيل.
2: والله يا دكتور أنا من وجهة نظري الشغل الحر دائما أفضل من الشركات.
0: أنت بالنسبة لك بتحب الشغل الحر أفضل من الوظيفة؟
2: نعم دكتور. ليش الوظيفة دكتور هذا المؤاخذ إنه في ملعب دكتور أنت مثلا 300 دينار مثلا، خلينا نقول معدل
0: راتب راتب محترم. لا لا لا، حكيت راتب محترم أنا.
2: لو راتب محترم ده دكتور، انت الان اغلب الشركات صارت يعني المزاجيه عاليه كثير.
0: لو قلنا لسهيل عقد انليميتد كونتراكت ب 1500 دينار،
2: نعم،
0: ولا مشروع انت قائم عليه؟
2: طب تمام دكتور، هو يعني هو عدد المواخذ هذا يعني الراتب يعني في امان وظيفي اموره تمام.
0: 1500 دينار لعقد طول العمر انليميتد غير محدد المده.
2: لا معناته الراتب 1500 دينار
0: موظف. شفت كيف هي الفكرة؟ انه احنا كلياتنا بنفكر بالعمل مقابل المال، مش هيك؟ ما فينا حدا جابل يشتغل لانه والله بحب يطور من مهاراته وقدراته العملية، في حد زي هيك؟
2: هلا دكتور انت بتحكي 1500 دينار هدول مضمونات تمام؟
0: نعم.
2: غير لما انا مثلا بدي اعمل شغل حر عبين ما اجيب 1500 في ريسك عالي راح يكون.
0: صحيح، بدك قديش تشتغل عشان تطلعهم هدول
2: بالضبط. فانا يعني انت
0: تقول انا موظف حضرتك؟
2: نعم
0: موظف.
2: والله انا انا بشتغل مندوب، بشتغل يعني بشتغل مندوب عامل خاص على اساس ان الواحد يوافق
0: بيرم. اسال يعني الله ان يفتح لك ابواب الرزق ويوسع عليك.
2: امين.
0: يصير راتبك 2000 دينار مش 1500
2: ان شاء الله. وياك
0: يا رب. اللهم امين. بارك الله فيك، اشكرك يا حبيبنا.
2: وانتظركم ان شاء الله.
0: الله يوسع علينا وعليك. شكرا يا حبيب القلب، شكرا، بارك الله فيك، شكرا.
3: قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والسرور.
0: سبحان الله بحكي هيك بيني وبين حالي بتطلع بقول في ناس بالنسبة لها 500 دينار راتب محترم، وفي ناس بالنسبة لها 5000 دينار مش راتب محترم. سبحان الله ربنا فضل بعضنا على بعض في الرزق، هذا قدر ربنا قبل كل شيء، لكن جعل يعني هذا التفضيل للبعض على البعض مش بإرادتنا، هو بقدر عنده لا إله إلا هو. وترى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، يعني ربنا لو جعل كل أهل الأرض أغنياء لبغوا في الأرض، لكن سبحانه لا إله إلا هو بيعلم كل واحد شو القدر المناسب لإله، شو الرزق الأفضل لإله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح ويوسع علينا وعليكم من واسع بركاته ورزقه. والرزق مش بس مال، أنا دائما بحكيها والله، الرزق ليس فقط هو المال، صحتك رزق، هداة بالك رزق، ذريتك رزق، بيتك، سكنك، زوجتك، عيالك، يعني على الأقل شو كل هاي الأمور عبارة عن رزق. المال هو جزء من الرزق. الله يوسع لنا وعليكم جميعا ويرزقنا ويرزقكم من وسع، اللهم آمين. اتصال جديد. ألو مساء الخير أخوي محمد.
3: ألو
0: ميت مرحبا.
3: هلا مرحبتين أستاذ أبو عبدالله، كيف
0: حياك الله يا حبيبنا.
3: استاذ عبد الله، بالنسبه للموضوع اللي بتحكي عنه دخلت عليه ذاعه متاخر، بس ولكن كضابط متقاعد وحاليا محامي،
0: نعم،
3: يعني سبحان الله مرات واحد بيحل الحياه العسكريه فكرنا الحياه المدنيه يعني اسهل وايسر وافضل،
0: سبحان الله.
3: والله ولكن وجدنا شتات سبحان الله.
0: بالنسبه لك الوظيفه افضل من المشروع؟
3: نعم صحيح.
0: سبحان الله، الله يوسع عليك. أسأل الله ربنا يبارك لك ويوسع لك. شكرا لك أخونا محمد، مسك الختام. يعني بنختم معك بهذا الاتصال، وأنا بحكي لكل إنسان يعني الله يا ربي يرضينا ويرضيكم بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين، واجعل رزقنا سهلا سهلا ولا تجعله كدا كدا، اللهم أمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية مشوار ترويحة اليوم، نهاية أسبوع، أسأل الله أن تكون سعيدة عليكم على أحبائكم، وأسأله كذلك أن يفرج هم أهلنا وإخواننا في كل مكان، هم المهمومين يا رب العالمين، اللهم يا رب يسر أمورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ترويحة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. مفوضة أوروبية تؤكد وجود مناقشات حالية بشأن مساعدات مالية للأردن ب500 مليون يورو. 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وارتقاء 3 شهداء بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. العالم يترقب رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب. إلى التفاصيل، حياكم الله. مندوبا عن جلالة الملك، التقى سمو ولي العهد في قصر الحسينية اليوم مع المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية. قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أن الاتحاد الأوروبي يعمل على استكمال المناقشات المتعلقة ببرنامج دعم الموازنة متعدد القطاعات في الأردن بقيمة 110 ملايين يورو، مشيرة إلى أن البرنامج سيعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وربط مهارات الأفراد باحتياجات سوق العمل. وأضافت في تصريحات صحفية أن الاتحاد الأوروبي يعمل على استكمال المناقشات المتعلقة بحزمة المساعدة المالية الكلية الجديدة بقيمة 500 مليون يورو. أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق تطبيقي وفد الرحمن ومشرفي وفد الرحمن لموسم الحج، ليكونا دليلا تقنيا وإرشاديا شاملا للحجاج الأردنيين والبعثة الأردنية خلال رحلتهم إلى الديار المقدسة، على أن يكونا متاحين الأسبوع المقبل. وقالت الوزارة إن التطبيقين يقدمان تجربة متكاملة تسهل على الحاج أداء المناسك، كما يتيحان تسهيل التواصل بين الحجاج والبعثة الرسمية، فضلا عن تسهيل تواصل الإداريين والمرشدين وشركات الحج والعمرة فيما بينهم. وصل تطبيق سند تسجيل نمو متسارع في أعداد مستخدميه، حيث تجاوز عدد مفعلي الهوية الرقمية أكثر من 2,600,000 مواطن، من بينهم أكثر من 600,000 مستخدم جديد قاموا بتفعيل الهوية الرقمية منذ بداية العام الحالي وفق وزارة الاقتصاد الرقمية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في تقرير لها أن من بين الشهداء 3 فلسطينيين قضوا متأثرين بجراحهم السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 39 إصابة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر مساء اليوم بقصف إسرائيلي على نقطة تتبع الشرطة في محيط دوار حيدر غربي مدينة غزة. هذا واستشهد اليوم نجل رئيس حركة حماس عزام خليل الحية متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي ليلة أمس في حي الدرج وسط مدينة غزة. يشار إلى أن عزام هو الابن الرابع للقائد خليل الحية الذي يستشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي. تترقب عواصم العالم وأسواقها اليوم رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العابرة في الخليج. فقد ارتفعت الأسهم الآسيوية وانخفضت أسعار النفط بعدما صرح الرئيس الأمريكي مجددا بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عقب محادثات إيجابية. وأعلنت إيران أنها ستنقل موقفها الأخير من الحل المقترح عبر الوسيط الباكستاني. أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم تقديره الكبير للجهود التي بذلها اللاعبان يزن النعمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل التي امتدت على مدار الأشهر الماضية، والرغبة الصادقة في اللحاق بصفوف المنتخب الوطني النشامى استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وقال سمو الأمير إن الإصابة حالت هذه المرة دون انضمام اللاعبين للمشاركة مع المنتخب، معربا عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل والعودة أقوى لتمثيل الأردن في بطولة كأس آسيا المقبلة. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: أسعار الحليب اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، أسعار الحليب الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، أسعار الحليب الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4752، أسعار الفضة الحالية للأونصة 81، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 91، أسعار النفط برنت 97.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: حياة FM لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس وبطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم، إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. تذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل انجازاتك من اليوم.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الاوسط لتقنية الحاسب الآلي.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا وتبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة. أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الخامسة للبعثة، وبالتالي انتشرت الأخبار، اهتزت قريش بهذا الخبر، ووصل الخبر يعني حتى انتشر إلى وين؟ لا وصل لا الحبشة، لكن وصل الحبشة بطريقة مختلفة. المسلمين اللي هاجروا الحبشة الأوائل وصلهم إنه والله مكة أسلمت وكل الدنيا بخير وانتهى الأمر، أسلم عمر وأسلم حمزة وأسلمت مكة كلها، فبدأوا يعودون. طبعا قريش كان ردها على إسلام حمزة وإسلام عمر إنه يعني بدهم يشتدوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا أنهم قادرون على أن يعني يقطعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب هؤلاء الصحابة اللي رجع منهم إلى مكة المكرمة سمعوا إنه الخبر مش صحيح، لم تسلم قريش، وأن الخبر أخطر من ذلك، إنه قريش اشتدت أكثر في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم دخل وبعضهم اشتد عليه العذاب كثيرا، خاصة لما اكتشفوا إنه من الذي أسلم، يعني لما طلعوا صفين صار الناس تعرف مين أسلم وإلى آخره. فعند ذلك اشتدوا في عداوتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمرة الثانية إلى الحبشة. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد إنه بده يعمل إيش بدنا نسميها، قاعدة احتياطية أساسية للمسلمين خارج الجزيرة العربية. فلذلك أرسل معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه. طبعا جعفر من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه شكله، كان يشبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهتني خلقا وخلقا كمان، فأرسله معهم. هذا دليل على أنه جعفر طبعا أبو طالب قطعا لا كان يعذبه ولا كان شيء، ما هو كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن يكون هناك مجموعة بشرية موجودة في الحبشة لأهداف كبيرة وكثيرة جدا، استراتيجية مهمة جدا، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد كبير من المسلمين الضعفاء إلى الحبشة من مكة المكرمة. فلما وصلوا للحبشة وتكاثرت أعدادهم هناك، هنا شعرت قريش أن الموضوع صار خطر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة أرسل مين؟ أرسل ابن عمه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط لبعيد، يعني تخطيطه بعيد جدا استراتيجي، مش مجرد والله الآن، هذه ليست الآن هجرة لجوء، وإنما هجرة تأسيس لأحداث أو احتياطية فعليا، يعني احتياط، قاعدة احتياطية. فلذلك كان لابد أن يعيدوهم، كان لابد. فجاءوا لداهية قريش، داهية العرب جميعا، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لسه على الشرك في ذلك الوقت، وقالوا له يا عمرو أنت واحد ذكي ولك تجارة في الحبشة وبتعرف هذول القساوسة اللي هناك والتجار، وكان يدخل على الملك أصلا، كان يدخل على الملك دائما، فقالوا له تذهب إلى هناك وبتجيبهم. فقال على رأسي، وأخذ معه عمارة بن الوليد وراحوا الاثنين. فلما وصل إلى الحبشة، شوف كيف عمرو بن العاص ذكي، قبل ما يطلع جمع أكثر الأشياء التي يحبها الملك، اللي هي الجلود والعطور. هذا الرجل بيحب الجلود، بيحب يعني يجمعها، جلود نادرة مثلا جلد أسد أبيض مثلا، فجمعوا له من أنفس ما يوجد في مكة، عطور وجلود إلى آخره، راحوا إلى الحبشة. قبل أن يدخلوا على الملك، عمرو بن العاص انظروا الدبلوماسية، لف على كل واحد من المستشارين والقساوسة وأهدى كل واحد منهم هدية كبيرة، هدية محترمة، وقال له عندنا كذا كذا كذا، عندنا غلمان، يعني هناك غلمان سفهاء من قومنا قد أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين غريب، نريد أن تعيدوهم، فإذا إحنا طلبنا من الملك أن يرجعهم قولوا له نعم. فالكل طبعا في هدية، قالوا له أكيد طبعا على رأسنا يعني. ثم بعد ذلك طلب الدخول على الملك، فلما دخل عليه قدم هديته، والملك يعرف أنه ما دام أنت مقدم لنا شيء معنى بدك شيء، إيش هو؟ فقال له انظروا ذكاء عمرو، انظروا الرسالة وتعلموا كيف الرسالة الإعلامية بتوصل. قال له أيها الملك، إنه قد خرج من قومنا غلمان سفهاء أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين غريب لا نعرفه لا نحن ولا أنتم، يعني خرجوا من، لاحظوا الكلمة، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، لاحظتوا كيف، وجاءوا بدين غريب لا نعرفه نحن ولا أنتم. فالملك قال للي حواليه ما رأيكم، فالكل قال نعم هم قومهم وهم أعرف الناس بهم، فعرف أنه يعني إنه المرء إنه الموضوع كان تم التخطيط له سابقا، فقال لا والله قوم يعني أتوني واختاروني على من سواي، لا والله حتى أسمع منهم. فحاول عمرو إنه لا بلاش تسمع منهم، قال أبدا حتى أسمع منهم. فدعوهم مرة يعني قالوا لهم تفضلوا الملك بده إياكم، ففوجئهم به. طبعا لاحظوا الترتيب وتنظيم الصحابة، هم جالسين مع بعض جلسوا رتبوا من المتحدث باسمنا. هنا الفكرة، هنا يبدو لنا ترتيبه وتربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش والله أي واحد يلا روح بلطم احكي زي ما بدك كل واحد يطلع من هون ولا مين الرئيس، لا لا لا أبدا. القضية فيها تنظيم، فيها ترتيب. من المتحدث؟ جعفر وحده. فدخلوا على الملك شافوا عمرو، داهية العرب، مش مزحة. فقال لهم الملك، لاحظوا الانطباع الأول عند الملك إيه؟ سلبي. فأول كلمة قال لهم، قال لهم ما هذا الدين الغريب الذي أتيتم به، خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني. إيش هو؟ لاحظوا بردة كلام عمرو، هيك في الإعلام، هيك بيصير في الإعلام، الناس بتردد الكلام. فالآن عندك دقيقتين يا جعفر، بدك تعرض الإسلام وتعرض قضيتك. انظروا هذه الرسالة تسطر بماء الذهب. قال له اختصارا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. يعني باختصار عدد له كل المساوئ، ما قالوش نحن كنا أهل كرامة ولا أهل، لا لا لا أبدا، المساوئ هذا اللي بيهمني. ثم قال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. لاحظتوا إيش قال؟ بكل بساطة. ثم قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا، فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. رسالة في غاية البهاء والجمال، عدد مساوئ الشرك، عدد حسنات الإسلام، عدد طبعا الإسلام كله حسنات، وعدد إيش اللي صار وإيش مشكلتنا، ثم في النهاية مدح الملك، قال له إحنا اخترناك على من سواك. فقال له من قال لكم تيجوا عندي؟ قال له محمد قال لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فقال هؤلاء الغلمان السفهاء يا عمرو اذهبوا أنتم أحرروا في أرضي، أهلا وسهلا ومرحبا. فعمرو بن العاص في اليوم التالي ما استسلم، يعني مشكلة فضيحة إذا رجع لمكة. فرجع للملك قال له أيها الملك إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما خطير، يعني جاءه في أخطر نقطة في دين المسيح. قال إيه ما يقولون؟ قال إنهم يقولون إنه عبد، بس نقطة مش عبد الله، لاحظت عبد اللي هي أسوأ كلمة ممكن تقال. فدعاهم مرة ثانية، فلما دخلوا على الملك قال لهم ما تقولون في المسيح؟ مشكلة، لا أبدا مش مشكلة. قالوا نقول فيه ما قال نبينا، ما جاء به نبينا. لاحظوا الآن قالوا الكلمة كلها، مش عبد فقط، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شفتم أجمل الكلام؟ هل معك مما جاء به نبيكم شيء؟ فقال نعم نعم. فقرأ عليه من سورة مريم، فالملك بكى وبكى كل من حوله، ثم قال يا عمرو والله لا أسلم إليك هؤلاء ولو بجبل من ذهب، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، لأنه في فترة صار عليه انقلاب أو كان يعني صاير عليه انقلاب وفشل الانقلاب. فقال ردوا عليه هديته لا حاجة لي بها. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرض شيوم، يعني سلام، أنتم سالمون في أرضي، من سبكم غرم. كررها ثلاث مرات، من سبكم غرم، يعني أي واحد عقوبة يغرم إذا سبكم أو شتمكم. وهكذا عاش المسلمون في كنف هذا الملك العظيم، هذا الملك العادل الحقيقي. وعاد عمرو بن العاص مش عارف شو بده يعمل، رجع لقريش وهو مصدوم فصدمت قريش أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وهم يتأخرون، يبادر وهم يردون الفعل. ونصف النصر أن تبادر ولا تكون أنت الذي يرد الأفعال، وإنما أنت الذي تصنع الفعل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ردو الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا يا الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وبسيرته كان يكافح الأدواء، كان يكافح الأمراض السياسية والفكرية والسلوكية بشكل منقطع النظير، وقد حمل المسلمون هذه الراية من بعده في كل العصور، من الصحابة طلعهم إلى عصرنا. هنا يتميز الصادقون، كلما كنت على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام في حب السنة وفي كره البدعة وفي كره الفساد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت على الجادة. ولذلك يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا معنى الاتباع، وهذا معنى القدوة، وهذه هي معنى الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كانت نظرته مثلا إلى أصناف البشر؟ كيف كانت نظرته إلى المخالف والموافق؟ كيف كانت نظرته حتى إلى أصحاب الذنوب؟ ما كان عليه السلام يقسو على الناس، إنما كان يريد أن يصلحهم، كان يتلطف بهم ويدعو لهم، بل أنه لاطف المنافقين وأخذهم بظواهر ما يظهر. ومن هذا الباب الكرام، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضد النساء. هكذا سألني بعض الناس: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من المرأة؟ فهل الإسلام ضد الأنوثة؟ هل الإسلام يقدم الذكور على الأنوثة؟ هذا لا نعلمه في دين الله. كيف يقدم مع قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، وإحنا اليوم يا كرام نتكلم، المسلم الموفق هو الذي يعرف كتاب الله ويعرف الآيات حتى لو لم يحفظها يستذكرها. طب فكيف بمن نزل عليه القرآن؟ كيف كان وعيه؟ كيف كان فهمه؟ كيف كانت فطنته لما يلقى إليه من كلام الله الحكيم؟ لما يقرأ النبي عليه السلام في القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى تمام الآيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم مثلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تبين أن هنالك فضلا لذكر وأن هنالك فضلا لأنثى، إنما أنت مكلف. والقرآن عالج هذا باتجاهات كثيرة. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لكن الحديث بحاجة إلى فهم. بعد استقرار هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوازنا، هذه القاعدة تعني أن المرأة تغلبها عاطفتها، ولكن النبي فسر هذا المعنى عندما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما نقصان عقلها وما نقصان دينها. نقصان العقل اللي هي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، شهادته على نصف شهادة الرجل. السبب ذلك أنها لا تهتم بما يهتم به الرجال. هل تستطيع أي امرأة اليوم أن تذهب تتعامل مع الصنايعية أو مع الكهربائي والميكانيكي؟ ما بتستطيع، الرجال يستطيعون. طيب الآن نقصان دينها، فقط إذا جاءها ما يجيء النساء من دورتها انقطعت عن الصلاة والصيام، ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك. إذن المسلمون في كل عصر كرام يحملون الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم واقتدار، بل المرأة كانت تشارك في هذا الهم. إذن يجب أن نفهم المسائل حتى لا نسيء إلى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب كان في سؤال عن واقعة شهد أحد الأبناء مشاجرة بين والده وبين جاره، والآن دعي إلى الشهادة، أيستجيب أم لا؟ الناس إكرام يستهينون بهذا ولا استهانة. قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما دمت أنك شهد، وأحيانا أنت الشاهد الوحيد، فأيها الشاهد الوحيد أمام القاضي ويدك فوق المصحف وتقسم بالله العظيم أن تقول الحق من غير زيادة ولا نقصان، وجب أن تقول، لا تزيد، لا تنجي والدك ولا تورط والدك، إنما ولا تضيع حقوق الآخرين. ولذلك الله تعالى قال: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد، خير على نفسك، يقسم بالله تعالى تكلم تقول: نعم والله أنا بدأته بالسباب، هذا ديانة. فموضوع الديانة أيها الكرام كثير مهم، ما نفصل بين الديانة والقضاء، الديانة والقضاء. ولذلك هنا كان في سؤال آخر حول يعني تفاصيله، أنه قضية استلام بيت، إنسان استلم مفاتيح البيت، لكن لما استلم مفاتيح البيت وجد هناك تكسير وتطبيش إلى غير ذلك، فالآن هو طلب حقوقه، فالآن رد عليه اليمين أنه ممكن يحلف يمين، احلف يمين أنك ما استلمت مفتاح الشقة. طب أنت استلمتها، معنى استلامها هاي الناحية القانونية لازم نفقهها يكرم. اليوم عالمنا صار مليء بالقوانين، يعني لما يكون أنت صاحب عقار وفي مؤجر يعني ما طلق بالدفع وصار بده يخرج، اسأل المحامي كيف أفعل، إذا قال لك روح افتح استلم مفاتيح ويفهمك شو معنى استلام مفاتيح، كأنك عاينت الشقة ورضيت بها، فهذا رح يسقط حقك بالمطالبة بصراحة. طيب الآن تروح بناء على حجة الخصم ودفاع الخصم وقال لك احلف يمين بالله انك ما استلمت المفاتيح، انت استلمتها، ما الذي ينجينا من ذلك؟ أن نسأل أهل الخبرة، اسأل محامي. ذاك اليوم كثير من الناس لا يتصرفون أي تصرف في أمور الأموال إلا يسأل محامي، حتى أصحاب الأعمال بده يسأل محامي، حتى الموظف بده يسأل محامي، وأنا مع هذا الرأي، حتى تعرف ما الذي لك وما الذي عليك، وبعدين بذلك ماذا تقول له: أنا ما بستلم الشقة إلا والله بحضور المحامي، من عاين ومنكتب ورقة وقالية أنه وجدنا كذا وكذا، حتى إنما تحلف بالله كذبا لا يجوز عند الضرورة. كن صادقا فيما تقول ولا تقسم بالله كذبا، وبعدك أمرك إلى الله. إذا القضاء أنصفك هنيئا لك، وإذا لم ينصفك، لأن القاضي حيرا لا يعلم الغيب، إذا لم ينصفك فعند الله تجتمع الخصوم، والله أعلم. تعقيم القطط المنزلية، القطط المنزلية ما بتعيش خارج البيوت، فهي أصلا ما بتعيش داخل البيوت، وهذا داخل البيوت تحتاج إلى أشياء راح تأذي الناس، ذاك لو عقمت لمصلحتها أصلا ولمصلحتكم وضمن إجراء طبي إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. يتساءل إنسان حول قضية أمراض تلم بطفله الصغير، هل هذا لأننا لم نعق عنه؟ لا، هذا غير صحيح، هكذا يقول الناس. بعض الناس بيقول لك إذا ظل الطفل الصغير يقع وينكسر ويتعثر إنه هذا ما عقين عنه، هذا كلام غير صحيح، لا ارتباط بين هذه وتلك، إنما الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، يعني هي مستحبة تأكيدا لا. بعض العلماء فهما واستنباطا وليس نصا قالوا إنه والله الأب الذي لا يعق عن ولده قد لا ينتفع من شفاعته يوم القيامة، أكثر من ذلك ما قيل، إنما الآن هذا أمراض تحصل مع الصغار ومع الكبار، في أطفال يولدون عندهم أمراض خلقية، فما لها علاقة، ما لها علاقة، إنما ممكن نقول من باب النصيحة: داو مرضاكم بالصدقة، تصدق بما تيسر، وإن كنت قادرا على العقيقة فسارع إليها، فهي فيها بركة للجميع إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول المرأة إذا كانت معتدة هل يجوز أن تذهب العمرة؟ يعني كان هو السائل لازم يحدد هل هي عدة وفاة ولا عدة طلاق، ولكن مع ذلك كان الحكم واحد، يعني حتى عائشة رضي الله عنها أخذت أسماء واعتمرت بها في عدتها، هذا من أدلة الفقهاء الذين أجازوا المرأة أن تنتقل، وهذا كلام ابن عباس كان يرى أن لها المعتدة أن تنتقل حيثما شاءت ما حافظت على نفسها بعدم الزواج وعدم الزينة، فلا حرج في ذلك، يعني المسألة فيها خلاف والأمر سهل إن شاء الله تعالى.

والأمر سهل إن شاء الله تعالى. في سؤال من أخ فاضل طويل شوي، لكن فحوى أنهم ورثوا عقارا عن أبيهم، وأحد الإخوة الكبار هذا المتحكم في هذا راح عمل أمور صيانة لهذا العقار والآن يطالبهم بالدفع. طيب ما دام يا جماعة من يوم الوفاة انتقل الملك إلى الجميع، هذه قضية لازم نفهمها كليا حتى مع وجود الوالدة، هذا العقار أصبح ملكا للجميع. طيب أي تصرف فيه بالهبة وبالصيانة وبالبيع ما بيصح من طرف واحد إلا بموافقة الجميع حتى الصيانة. يعني هذه الصيانة الآن تعالوا يا شباب بدنا نعمل كذا وكذا وكذا، يوافقوا عندها بيدفعوا، وخاصة إذا كان في إيجارات، خاصة إذا كان الآن في إيجار منها بده يكون من نفس الإيجارات، فهذه القضية لازم تكون واضحة المعالم حتى لا يطغى واحد على واحد ولا يجور واحد على واحد. وفكرة الشريعة والكرام لما تحدد العلاقات هاي فكرتها إنه كل واحد يأخذ حقه بدون اعتداء. بعد ما نعرف الحقوق، من أراد أن يكرم الآخرين فبها أنعمت، من أراد أن يتحمل كامل النفقات من حسابه الخاص فبها أنعمت، ما في حرج في ذلك. وحتى هذا السؤال منه في سؤال قريب هيك مثل تأسني يا واحد حول قضية نفقات بيوت العزاء. بيوت العزاء بيجي واحد كبير بده يتحكم في يا جماعة اتفقوا بين بعض، يعني احتمال هم بدهم بده يطعم الناس، هم ما يطعم الناس، اتفقوا على كلمة سواء، لأن الآن هذا يتحمل كل الورثة كل أصحاب الميت. إذا أردت أن تنفرد ادفع من جيبك، إذا أحببت أن يشاركوا شاركهم في الرأي، هذا هو الصواب، خلاف ذلك بصراحة ما بصح. طيب سأل سائل حول قضية هو في مكة كان بتسأل عن الصفوف أثناء الصلوات قد تمتد إلى يعني مئات الأمتار بعد عن الحرم المكي، فهل تنعقد الصلاة معهم؟ والله إذا كان الصوت مسموعا وإذا كانت الصفوف متصلة نعم هذا صحيح، ولذلك اليوم ساحات الحرم تابعة للحرم، الطرق كذلك المؤدية إلى الساحات تمتلئ بالمصلين في أوقات الزحام في الحج وفي رمضان، فما دامت الصفوف متصلة وما دام الصوت مسموعا نعم يصح أن تصلي، بس بدك تنتبه شوي إنه ما يكون في فجوات كثيرة وما تكون والله بجانب نساء، بعض النساء بعض الرجال يفكر حاله إنه لإدراك الصلاة يصف بين النساء أو العكس، لا هذا ما بصح. إذن هذا من رحمة الله، ذلك مكة الكرام كلها حرم اللي حدودها المعهودة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة. نفس الكلام بالنسبة للفنادق المحيطة، الأماكن الصلاة فيها هي على حدود الساحات تماما، وذلك يصح وعنده فتاوى في هذا إنه يمكن أن تصلي في المصلى في الفنادق المحيطة بالحرم كأنك في الساحات وهو كذلك، وهذا كله من باب الأجر والتخفيف على الناس والتخفيف حتى الزحام يعني في داخل بيت الله الحرام. ممكن سؤال أحد الإخوة يتكلم عن كتابة المصحف إنه هل يمكن أن تكون بغير خط النسخ؟ طبعا يا جماعة هذا الآن الخطوط هذا عبارة عن تطور لها، قديما ما كانت تكتب إلا بالخط الكوفي، خط الكوفي وحتى كانت لا تنقيط ولا تشكيل، هذا بنسميه الرسم العثماني. الرسم العثماني بدك تتخيله انه الحروف مجسدة بدون نقاط وبدون تشكيل وبدون اي اضافة ابدا، لا الف صغيرة ولا صغيرة ولا نقطة ولا همزة ولا علامات العد الآية. طيب لكن صار في تطور، صارت اكثر المصاحف في العالم الاسلامي بنسبة 99% بالخط النسخ اللي بنعرفه، لكن في مصاحف قليلة الخط الكوفي، في القديمة طبعا الخط الثلث قليلة، الخط الريحاني قليلة، ما جرت العادي يكتب خط الرقعة، الفارسي في بعضها قليل، فهذا الخط الإجازة ما فيها شيء، هذا أمر اجتهادي. المهم المحافظ الخطاط بده يحافظ على الرسم العثماني كما هو، وبده يكتب كذلك الأشياء المساعدة للخط كما هي من حيث الحركات والسكنات وعلامات الضبط تكون منضبط، بس أنا أنصحنا بالابتعاد عن بعض الخطوط التي يصعب فيها ذلك، خط الديواني وخط عندي خبرة في الأشياء، لا خط النسخ بجوز هو الأفضل، ذلك اختبر كثيرا فرؤية أنه هو الأفضل. سؤال بقول سمعت أحد العلماء يتكلم

أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة الكبرى حلقة وقصر أو قصر يجوز لبس المخيط يعني التحلل، وأن يطوف الإفاضة بملابسه هو كذلك. نعم، أعمال يوم العيد اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة والهدي. الآن إذا فعل اثنين من ثلاثة، الهدي أصلا صار أغلب الناس ما حد فيهم يذبح بيده ولا في مرأة منه، فصار عندنا بين رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق والتقصير اللي هو بعدين يعقبه التحلل ثم الإفاضة، أي اثنين من ثلاث تحلل أصغر. فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل أكبر، هذا كلام صحيح 100%. يقول حتى لو ذبح الهدي وبعدين حلق وقصر كمان يجوز. ما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى بعض أهل العلم كتب رسالة في هذا افعل ولا حرج في مناسك الحج. والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصل.

0: الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سأل حول ترتيب أعمال يوم العيد للنبي السلام، هل هي ملزمة؟ طبعا لا، لأن كما قلت لكم هو فعلها عليه السلام بطريقة، هو رمى جمرة العقبة الكبرى ثم نحر ثم حلق وتحلل طبعا ثم طاف طواف الإفاضة، لكن هذا ممكن نسميه السنة فعل عسم، لكن ما دام أنه قال افعل ولا حرج فهذا إذن عام، لأنه مناسك الحج غاية في الصعوبة غاية في الازدحام، فالحكمة النبوية قالت افعل ولا حرج خلوها هيك، اللي قدر على أن يرتبها كما رتب عليه السلام رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير اللي هو التحلل ولاحقا طواف الإفاضة خير وبركة، اللي نزل إلى مكة طواف الإفاضة كمان بنفع، دعوه هكذا أحسن أفضل. طيب شوفوا بعض الناس كبر عليهم أن تقوم الدولة وتقوم الحكومة بحجب المواقع الإباحية، وشكرناهم على ذلك، وهذه الخطوة يا ليتها كانت من زمان، لكن بعض الناس صاروا يتكلموا على الحريات. أي حريات؟ هاي فوضى ليست حريات. هل الحرية اليوم تخرج على قوانين السير؟ هل الحرية تخرج على قوانين ممارسة ومزاولة مهنة الطب والمحاماة؟ شو رأيكم؟ طب أيهما أخطر؟ القضايا الأخلاقية هاي فيها حريات؟ حرية غير مسؤولة، حرية عبثية. نعم يجب تقييد هذا ويجب الضرب على أيدي أولئك العابثين، واذكروا حديث إنه مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، هاي سفينة المجتمع، أي خرق في سفينة المجتمع رح تغرق المجتمع. ذاك اليوم لم يأتي إنسان يهدد النسيج الاجتماعي، والله يثيرها عصبيات وإقليميات وطبقيات ويشيع الفواحش في الناس، هذا بيهدد نسيج المجتمع، وذاك يجب أن يضرب بيد من حديد. نعم حرية كاذبة، ما في حرية، الحرية ضمن القانون ضمن الأخلاقيات، ما حد يجبر أحد شو يعمل في بيته أبدا، لكن ما دام صار في تعدي على الآخرين بطلت حريات، صار في علاقات مع الآخرين بدك تلتزم بالقوانين السارية ضروري. تخيلوا مع كل ما تعيشه الأمة من مناخ يعني تشكيك وإباحية وإلحاد وتغييب لقضية فلسطين، وفي ناس شغلين حالهم في قضايا تراثية لن تنتهي، هل القرآن مخلوق أم لا؟ لن أجيب عن هذا، لكن بعت لي واحد فيديو أنه فلان بيناقش فلان هل القرآن مخلوق، وفلان شاغل حاله مضيع أوقاته، وللأسف يضطر إنسان أن يناقشه. دعوك من كل هذا المتاهة، ما لكم علاقة فيها، إنسان يصحح عقيدته صحح دينه ويبحث عن النافع المفيد، وهذا بما يفيد. هل من المفيد كذلك اليوم أنا أروح أبحث في التاريخ عن صلاح الدين الأيوبي البطل المغوار محطم الصليبيين مستنقذ بيت المقدس، أقول والله هذا شو كانت عقيدته شو كان اتجاهه، هل كان أشعريا ولا كان صوفيا، شو لكم علاقة في هذا؟ يعني يكفي أن نؤشر على هذا الرجل البطل، يعني هل لأنه كان أشعري مثلا بدي أقول والله أسقطوه؟ شو هل الاستهانة برموز التراث؟ ومن قال إنه الأمة لازم تكون على على على نهج شخصية واحدة؟ هذا الخلل المنهجي أجده يكرم عند كثير من الناس، لما يروحوا مثلا الإمام النووي والإمام عز بن عبد السلام اللي لهم إسهامات عظيمة في الفقه والحديث يقولك ولكن كان أشعريا، يعني هاي بتسب فيه أنت؟ يعني مبسوط أنه كان طيب كان على مذهب من مذاهب الإسلام، بل من أفضل مذاهب الإسلام مذهب الإمام الأشعري، فهذا هذا هذا لا يقال أبدا. اليوم خذوا الناس بإسهاماتهم الخيرة، خذوا حتى الإمام يعني العز بن عبد السلام عاقل كبير، لما تقرأ له القواعد الكبرى، الإمام النووي إمام كبير في الفقه في حتى في قضية الأخذ بالمذاهب، يعني ببصيرة يأخذ بصيرة، هو شافعي ولكن يأخذ من غيره، فهذا يعني بصراحة هذا كلام صحيح. في أخ مريض عفاه الله تعالى يقول منذ يومين هو لم يصلي لأنه في عنده نزيف بشكل دائم، يعني هو الأصل في الإنسان أن يتقي الله قدر المستطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن مثل هذا الإنسان إذا فعلها لو سأل أثناء يقول لا حاول ومن حولك يساعدونه وتصلي على ما تيسر، لكن أما وقد فاتت الصلاة فعليك قضاؤها وتستغفر الله لأنك أخرجت الصلاة عن وقتها. صحيح جزء كبر عليه كيف أصلي ومثل هذا الدم النازل، ولكن كان الأصل الصلاة. كان في سؤال حول يعني موظف من الموظفين في مكان معين لا نسميه، انه بكون عنده ايام اجازة في الاسبوع فيمكن يطلع زيارات، ولكن القانون المؤسسة يمنعه إلا أن يأخذ إذنا من المدير. فهل هو لازم؟ نعم، سأكون مع هذا السؤال الأهمية لكن بعد هذا الاتصال. أخي محمد فضل،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بكم.
1: بدي أسألك، هل ما هي شروط العقيقة؟ يعني في لها شروط أن يكون مثلا فوق 6 شهور أو لا؟ وإذا كان ذكر مش هي أضحيتين أو يعني تمتين، صح؟ هل يمكن تجزئها؟ يعني مثلا مرة، المرة الثانية بعدها بشهر أو شهرين لحين القدرة المالية يعني.
0: طيب، بعون الله يا محمد، تكرم يا سيد، تكرم، بارك الله فيك. سؤالك جيد، ولكن سأجيب عن السؤال الأول، أنه اللوائح والتعليمات يا الكرام لازم نراعيها. هلا كل مؤسسة لها قوانينها، قوانين مثلا المغادرات اليومية الساعية بسموها، قوانين مثلا الخروج من البلد. فإذا كانت طبيعة العمل يتطلب وجود هذا الموظف على أهبة الاستعداد ولا يخرج إلا لأمر بعد استئذان، هو كذلك ممنوع. أشكرك يا أخي محمد.
1: طيب
0: أخي أنس، التليفون لسه معنا كأنه. طيب، ولذلك لازم مراعاة القوانين يكون ضروري ضروري حتى لا نقع في خلافات. المسلمون عند شروط، هذا قانون اعتبروه، يعني ممنوع الموظف يغادر العمل إلا بإذن مسؤوله. طب كيف بده يغادر البلد واحتمال أن يدعى في يوم، وخاصة مثلا عالم الأطباء احتمال هذا الطبيب. فمن هذا الباب لازم نراعي التعليمات، انت موقع العقد. طيب العقيقة يكرم شروطها، شروط الأضحية أي فيما يذبح. يعني الآن بدنا نذبح الخروف الأبيض اللي هو الضأن أقل شيء 6 شهور، بدنا نذبح الآن المعز 1 سنة، وهكذا. ولازم تشترى حية، لا بنشتري لحم لا في العقيقة ولا في الأضاحي أبدا. طيب الآن تمام السنة أن يذبح عن الأنثى 1 وعن الذكر 2. طب هل يمكن أن نباعد بينهما لعدم القدرة عليهما؟ نعم نعم، أصلا هي سنة. لذلك ممكن اليوم نذبح خروف عن هذا الولد، وبعد كم شهر نذبح خروف الثاني، وإذا لم يتسر الأول خير خير وبركة. وبعد هذه العقيقة نفعل بها ما نفعل بالأضاحي، ممكن أن نأكلها، ممكن نطعم الناس منها الأقارب، ممكن أن نتصدق فيها الفقراء. إن تصدقنا هنا بكون جمعنا ما بين الأداء النسك اللي هو العقيقة وما بين صدقة الإطعام، فالأمر فيها واسع تماما تماما. أنا أحب في قضايا دائما التعليمات التنفيذ، ما حد أبدا يخالف، لأنه هكذا ترتقي الأمم وهكذا ترتقي المجتمعات، أنه في قوانين سارية خلاص هاي منطبقها بدون احتيال، لأن الاحتيال راح يؤدي إلى أكاذيب لاحقا. طيب قضية التكبر، هل يمكن إنسان أن يلبس، بقولك ملابس بيحبها، هل يعتبر تكبر؟ والله التكبر هو هذا في النفس، يكون التكبر في النفس. لك بعض الناس نعم يحب، حتى قيل للنبي السلام إنه الرجل يعني يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فلم يذكر ذلك، قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبول الحق، هذا الكبر الحقيقي أو تحقير الناس. لكن في جزء منه اللي هو من الملابس، بعض الناس يعني ممكن يشتري هذا الغرض الفلاني حتى يبين للناس أني قادر على شرائه. طيب سنكون مع المزيد والبيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الصحيحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم برنامجكم فتاوى استكمال جماعة. موضوع الكبر موضوع خطير الكرام، وإذاك بعض الناس يستهين به. الحقيقة هو درجات، في هناك من يتكبر بملابسه وساعته وموبايله وسيارته، لكن النوع اللي ذكره عليه السلام هذا أخطر نوع الكبر، لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني بطر الحق رفض الحق وتحقير الناس، هذا أسوأ أنواع الكبر. طيب كان في سؤال كيف نوفق بين ما قاله عليه السلام لمعاذ فتان أنت، قال ثلاثا اقرأ كذا وكذا والشمس وضحاها، وبين أن النبي عليه السلام كان يطيل في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. لا تعارض، النبي عليه السلام كان يطيل أحيانا كثيرا، الصحابة كانوا يطيلون كثيرا، عمر قرأ رضي الله عنه مرة سورة يوسف في الفجر حتى وصل لقوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فأخذته العبرة فلم يستطع إكمال السورة. إذن المقصود أنه أن معاذا كان سلوكه الإطالة جدا، من كم سنة تقريبا سنتين أو ثلاثة توفي رجل فاضل عالم في مصر وذكر بخير الرجل، كان إمام، كان إمام مسجد، كان عالم في الأصول، لكن كان وكان يطيل جدا لدرجة أنه كان يختم القرآن في الصلوات العادية في كل يومين أو ثلاث، تخيل العشاء كم يعني إلى قبيل الفجر. طبعا هذا سلوك أثار عليه بعض الناس، مثل هذا الذي كان يفعله معاذ إطالة جدا. أما السجد والإنسان هذا ليست إطالة، ليست، وذلك النبي عسام كان في منتهى الحكمة في الإطالة، وكان عسام يريد الإطالة أحيانا فيسمع بكاء الصغير فيقصر الصلاة رحمة بالأم، هذه الحكمة والله أعلم. إذن حكمة النبي دائما هي الأعلى. في كتب يقول أهل الكتاب، أهل الكتاب والقرآن يشار دائما لا سبع به هو. طب شو المشكلة يعني؟ يعني في آخر الحشر هو الله الذي هو بسمه ضمير الشأن، هذا ما فيها شيء، هذا جائز طبعا. ومثلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء، قال هو ما في حرج. وهذه اللغة، هذه لغتنا، فكيف يعبر القرآن عن ذات الله تعالى وصفاته بغير لغتنا بحسب ما نفهم. ذاك إخواني اللي ما بيفهم النصوص والله كارثة. يعني بعث لي واحد حول حديث، هذا الحديث اللي بعض الناس فكروها أحاديث اللي هي عليها شبه، ما عليها شبه، مثل الآيات المشكلة، الحديث المشكلة، حديث يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فهل الموضوع إثبات يد لله تعالى ويمنون خصومة لا إلى أول؟ لا، ليس هذا المعنى. المقصود يد الله ملأة أي أن الله غني إلى الذي لا منتهى له، يعني في غاية الغنى. الدليل على هذا المعنى في نفس الحديث يد الله ملأ لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة، حتى ورد في حديث أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ما تفهم كما يفهم يعني الناس البسطاء من هذا الحديث، يقف عند كلمة اليد، عند كلمة اليمين وكذا. افهم المعنى السياقي، المعنى العظيم، مثل وما قدر حق قدره، مثلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذلك أنا أنصح يعني في هذه القضايا أن تقرأوا في مذاهب الفقهاء والعلماء الذين لهم دراية في في في في في البلاغة وأصول البيان. أما أنك تروح على اتجاه معين مدرسة واحدة تقرأ لهم وما تقرأ لغيرهم، لا أقل اقرأ هذه المدرسة واقرأ لتلك المدرسة حتى ترى مين الأقوى في هذا. نرحب بكم. في ناس بيقولوا كيف نتواصل من الجزائر، اكتبوا، ممكن الكتابة لو كتبتوا نرحب بكم، لو اتصال حياكم الله تعالى. طيب كان في سؤال حول قضية الصلوات المتروكة كيف نقضيها. والله الأصل أن تقضى مرتبة، والأصل ألا نبتعد عن قضائها سريعا، يعني زال المانع صلينا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. لأن بعض الناس تعودوا وما عليه دليل إنه إذا فات ظهر بينتظر الظهر ثاني يوم، هذا ما عليه دليل. إنما الآن كما سأل الأخ المريض اللي ترك الصلاة يومين كاملين، مثل هذا إذا قام صلاها كلهم في وقت واحد بيكون هذا أحسن، لأن هنا بادر إلى القضاء. إذا صعب علي كمن ترك سنوات طويلة من الصلاة يقال له اقضي مع كل فرض فرضة. يعني هذا رأي مخفف لمن يشق عليه الإكثار من الصلوات. فموضوع كثير مهم، وهذا فائدة الفقه يا كرام، أن نعرف كيف نتصرف. يعني شوف صلاتنا لما يصير عندنا خلل في الصلاة، بعض الناس إذا صار عنده خلل في الصلاة مباشرة بيسلم وبعيد من جديد. طيب ما عندك فقه؟ فقه كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم الخلل الطارئ على الصلاة، إنه والله واحد سجد سجدة واحدة، واحد ركع لم يركع، واحد مثلا لم يقرأ الفاتحة، واحد لم يأتي بالتسبيح، واحد من الرباعية صلى ركعتين. هذا كل بدك تتفقه. ذاك هذا الفقه، نعم المرة الأولى يحتمل الخطأ كما حصل في حديث قال زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه دب من أول المسجد وأخذ يدب حتى وصل في الصف فعلمه رسول الله. إذن بعد ذلك في قضايا مثلا سواء الصلاة أو سواء الصيام، أول مرة مثلا يغفل بعدين يفقه، مش كل مرة، خاصة في قضايا الطلاق أول مرة بكون مش منتبه، بكون يشرق ويغرب، لما يقف أمام القضاء وأمام المفتي ويفقه ويعلمه بكون خلص. بدك تعلم لغيرها إنه موضوع خطير، بدك تفهم أنواع الطلاق حتى لا تقع في في في محظور. فموضوع كثير مهم، وذاك الفقه يكرم هذه مهمته. نعم الصحابة رضي الله عنهم حملوا الراية خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهم الذين نقلوا سنته، وهم نقلت القرآن. تخيل نقلت القرآن، هم نقلت السنة. وذاك اليوم اللي بيقولوا لك احنا والله نؤمن بالسنة، نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، بقول لهم طيب وقف شوي، من الذي نقل القرآن لنا؟ احنا ما سمعنا من النبي عليه السلام أبدا، يعني لو سمعنا، لكن الذين سمعوه نقلوه. إذن هي مشكات واحدة، القرآن والسنة ما في بينهم أي خلاف أبدا، الأساس هو القرآن والسنة خادمة للقرآن. لذلك من أراد إسقاط السنة يقول له بالله كيف يثبت عندك القرآن بالأسانيد؟ من أهل الأسانيد؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فموضوع غاية في الخطورة. وكان عليه السلام يقول لهم بلغوا عني ولو آية، وكانوا يبلغوا عني، كان يبلغوا كذا على الحديث النبوي. والله الله شكرا لكم بالدين، واجعلنا على خطى سيد المرسلين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. فوالله إن زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خذنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمعي الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عزيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا متابعينا من كل مكان. حلقة جديدة من برنامجكم علم عزيب، إن شاء الله حلقة تسر البال والخاطر. اليوم بإذن الله حلقة مميزة، لهيك نحب نرحب بكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة FM، لكل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، وكل المتابعين والمشاهدين من داخل الأردن ومن خارجها.

0: نرجع ونقول تحياتنا إلى من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة أف أم، ومن يشاهدنا عبر صفحة التلفزيون حياة وعبر البث المباشر وبكافة الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي من الطرة للدرة. يا هلا ويا مرحبا بيكم، الله حييكم جميعا. يعني اليوم بإذن الله حلقة مميزة وحلقة مختلفة نوعا ما، يعني من جديد إحنا بفضل الله حبينا شوية نقرب للشارع أكثر من خلال التركيز على اهتماماتهم، تساؤلاتهم، الإجابة على تساؤلاتهم، وطرح العديد من المواضيع القريبة من المواطن. لهيك اليوم حبينا نتطرق لموضوع هام جدا، وهو مجلس النواب، أداء مجلس النواب خلال الدورة العادية، وأيضا كيف يقيم الشارع أداء مجلس النواب، وأيضا كيف يرى نواب هذا المجلس أداء المجلس بشكل عام. اليوم بإذن الله راح تكون حلقة مميزة لأنها تتحدث عن محاور عدة، هاي المحاور هي موجودة اليوم بتساؤلاتنا، تعليلتنا بالدار، بطلعتنا مع أصدقائنا، بوظائفنا. لما تنفتح هذه المواضيع اليوم لم تعد السياسة حكرا على أحد، ولم تعد الحياة أو الحديث عن البرلمان وعن الشأن الداخلي حكر على أحد، الجميع يتحدث، ولكن إحنا اليوم نتحدث ضمن إطار إعلامي ولكن بطريقتنا الخاصة اللي عودناكم عليها بتعليلة مميزة. فاليوم إن شاء الله حلقة مميزة إن شاء الله تسر البال والخاطر. طبعا اليوم الحديث المميز يكتمل بوجود أحد أعضاء مجلس النواب الحالي. للأمانة كرمنا بأنه أجا، لأنه أنا كنت على تنسيق معه وكان انشغالاته كثيرة مثله مثل كافة النواب، اللي بس اليوم لو هم خلصين المواضيع الاجتماعية شوية محاوطتهم، فقدرنا نحصل على وقت، وهو أيضا كان عنده ارتباطات. فاليوم ضيفنا مميز من خلال جهده ومن خلال مداخلاته النوعية، ونحط النوعية بين قوسين، خلال الفترة خلال الدورة العادية من مجلس النواب وأيضا خلال المجالس السابقة اللي كان متواجد فيها. حديثنا اليوم راح يكون مع سعادة النائب مصطفى العماوي. الله يا ربي مسيك بالخير.
1: سيد مساك، الله يعطيك العافية، أهلا بك
0: ويعطيك ألف عافية، ومقدرة جهودك دائما سيدي.
1: تسلم سيدي. إحنا أولا أنا أعتز فيك لارتدائك الشماغ،
0: الله يحفظك يا سيدي،
1: هذه ميزة تحببية،
0: اللهم لك الحمد.
1: واثنين يعني حتى النغمات الوطنية، لأنه احنا في هاي الظروف تستدعي دائما باستمرار أن نذكر الوطن بالخير، وأن دائما نحافظ على تراثنا، وهذه إن شاء الله من عاداتنا وتقاليدنا اللي نحافظ عليها في هذا البلد الطيب.
0: الله يحفظك، وهذا ديدن الطيبين اللي شرواك وشروى كافة الرجال الوطنيين. اليوم احنا لما نتحدث عن مجلس النواب نتحدث عن أمر جدلي، والموضوع جدلي أصبح، وزاد جدلية الموضوع هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم صارت شريكة بالحياة السياسية زي ما احنا عارفين. قبل ما نبدأ حديثنا احنا نزلنا على الشارع شوي، الشارع كان يمكن في وضع، تعرف دائما الشارع رأيه يكون طبقا لمزاجيته لحالته أو لردة فعله أو رأيه الحقيقي. نزلنا على الشارع بتقرير ميداني برأيهم بأداء مجلس النواب، راح نشوف هذا التقرير ومن ثم العودة للحديث
1: شرف السيدي
0: إن شاء الله. النواب سوالف وخبايا وقصص وزيارات على المكاتب، ساعدني ما ساعدني، ابن عمي مش ابن عمي، انتخبته والآن بطل يرد علي. راح جايين نسأل الناس هنا شو رأيهم بأداء مجلس النواب بعد فض الدورة، راح نشوف ساعدوا الناس وقفوا معاهم، أغلب نوابنا نواب خدمات ولا نواب وطن ونواب تشريع. برضو الشارع له دور بتكوين صورة عن الرأي العام وعن رأيه بمجلس النواب. تعالوا خلينا نسأل الناس.
2: النواب قليل جدا انك تلاقي نواب وطن صراحه. يعني هو الواحد يحط ايده على الجرح ويمسك جزر المشكله. قليل جدا انك تلاقي نواب وطن، كلهم نواب خدمات. تمام، وكلهم نواب.
0: انت شو بدك اياه، هيك ولا هيك؟
2: يعني احنا طالبين انه والله، مش انه انا جايك النائب تبعي مثلا عنده مشاكل معينه قاعد بحلها أو بوزارات معينة.
0: للأمانة نكون صادقين، أغلب الناس اللي تجي بتخدمات شخصية،
2: يعني إحنا طالبين إنه المكاتب المفتوحة، الأبواب المفتوحة دائما للجميع. يعني مثلا أنا منطقة السكن جبل الجوبي، عندي مشكلة بجبل حسين، ما تطلب مني أروح على النائب تبع اللي بجبل الجوبي.
0: رأيك بأداء مجلس النواب بالفترة الماضية؟
3: الفترة الماضية يعني قبل ما ينتخبوهم أو يصيروا أو يقعدوا على العرش، يعني بخلوش بعمل من البحر مقاثي وبقول لك إحنا بنعمل وإحنا بنسوي وإحنا وإحنا، بس يقعد على الكرسي ولا بعرفك. رحت لهم شغل بدير حاله بقول بعرفش.
0: إلك تجربة معناه بدون ذكر أسماء؟
3: أكيد
0: وقفتي معاه بعد فترة؟
3: أكيد بطلت أبين هويتي ولا أقول لحدا معي هوية أصلا.
0: يعني ثقتك بيهم كيف هسا؟
3: انسى الموضوع بلا مجلس، هم حكي فاضي.
2: النواب بشكل عام يعني لي تجارب شخصية معهم
0: جميل،
2: يعني في أكثر منها ابن ذكر أسماء يعني فاتح قلبه للناس. بسمعك بسمعك أنا بسمعك
0: كويس
2: بس ما برد عليك مثلا، أو بسمعك وبرد عليك بس ما بنفذ.
0: أطش بدان وماسي.
2: لأن في صارت معنا مشكلة إحنا فتحنا مشروع بالأردن
0: حلو
2: وصار في عليها مشاكل،
0: لجأتوا لنا
2: فلجأنا للنواب. النواب بسمعوا وعادي ومن كل
0: متقبلين
2: بس ما في تنفيذ، يعني مش عارفين مين نروح يعني.
0: اه احنا يعني الموضوع اكبر منهم مثلا ولا هم ولا ما بدهم يساعدهم؟ احنا
2: بيكون الموضوع عند الامانه، بنروح عند الامانه بيكون الموضوع مش عندنا. بنروح طبعا مين يا جماعه؟
0: ولو عند الامانه هو وليش انا جايبك عشان تكون على امانه؟
2: عشان تكون عند الامانه. طبعا عند مين الموضوع؟ فصف الموضوع دائره من لف مش عارف.
0: طيب اجمالا اجمالا كيف شايف ادائهم؟ تعطيهم نسبه مثلا
2: من 10 يعني 5.
0: رأيك بأداء مجلس النواب الفترة الماضية، وهل إلك تعامل شخصي مع أحد النواب يعني جربته بدون ذكر أسماء؟
4: والله يعني اللي بيشتغل الله يعطيه العافية، واللي نايم برضه الله يعطيه العافية صحيح، لكن علاقة شخصية ما في.
0: اللي نايم نوم العوافي.
4: خليه يكمل الله يقوي. هيا قرب حل مجلس النواب هسه بصحى برد بجدد سلام طولك. أما استفادة والله ما في.
0: يعني من 5 قديش تعطيه تقريبا؟
4: والله سالب 5 أمانة.
0: 5 سالب 5؟
4: إي والله والله والله وحياة الله ما في. شباب متعطلين شغل ما في،
0: يعني الكلام بس
4: تروح تدور الكلام اللي قبل ما يقعدوا يوصلوا مجلس النواب غير الكلام اللي بعد ما يوصلوا مجلس النواب. وسلام طولك.
0: كيف شايف أدائهم مجلس النواب؟
5: والله مش بزيادة كثير،
0: يعني ما لاحظت أي فرق،
5: ما لاحظ ولا أي شيء، خاصة يعني موضوع الرخصة هدول يعني احنا تعبنا فيها الرخصة. أول شيء صارت 30 مرة تخرب الراسك فيها، 3 سنوات مش يوم وليلة. يعني لو لقلنا حل الرخصة أهم إشي
0: لنكون تخفيف
5: تخفيف شوي عليهم.
0: امتحان
5: الامتحان النظر والعمل يعني كثير مش فاهم كيف لو يعني حل إلها يكون ممنون ومشكورهم كثير. طيب بس يعني رحم الشباب يعني أهم إشي.
0: بس أنت ما شفت أي قديش تعطيهم من 5 من 10 قديش تعطيهم؟
5: يعني تقريبا بعطيهم من 10 7 من 10
0: الله يقول
5: من 10 هيك ومكتر كمان.
0: يعطيك
5: العافية. لسه ما شفناش بداية.
0: يعطيك العافية.
5: برضه بحكي للرخصة أهم إشي مسحونا فيه.
0: إخوان بده رخصة الزلمة.
5: يقول الرخصة قد إيه مرة؟ 30 مرة يا زلمة 3 سنوات فيها.
0: 30 مرة
5: بجد؟
0: تحكي جد؟
5: والله جد بحكي. أوريك الورق اللي عندي دفاتر عندي.
0: كتاب مش دفتر. مش ورق. يا إخوان 30 مرة مقدم امتحان العملي صح؟
5: نظري والعملي
0: ناجح نظري.
5: نظري نجحت ثاني مرة.
0: العملي. يعني 28 مرة عملي. ليه كل وقتك بها إشي؟
5: بزم كل وقتي بيقول ليش ما زمرت الحاوي. كل ما زمر الحاوي بيقول لي الصبح يشيلون الحاوي من هون إن شاء الله يزم.
0: عودة مستمعينا مشاهدينا لكم. يعني شوي نبض الشارع حسب إحنا إذا جينا الشارع أول الشهر غير لما نجي بنص الشهر غير لما نجي بآخر الشهر، فيمكن حظنا إحنا جينا بنص الشهر. يمكن هذا من سوء حظنا. هل هذا الكلام اللي إحنا سمعناه التقييم اللي انت بتشوفه بناء على ثقافة الناس بناء على يعني هيك شايفين الوضع تراه حقيقي ام نوعا ما غير حقيقي مبالغ فيه؟
1: يا سيدي اولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا مرة ثانية. ويعني انت حكيت عن مواقع التواصل وحكيت عن الاعلام بصفة عامة انه شريك، بس يعني لما بسمع يعني هذه اللقاءات بتحكي عن مجلس نواب مؤسسة دستورية في دولة عمرها 100 سنة والتشريع فيها منذ تأسيسها، يعني أولا لازم يكون الثقافة تشريعية، الثقافة نيابية، الثقافة نفهم شو مؤسسات الدولة. هل النائب معني بواحد أنه رسب 30 مرة؟
0: صحيح.
1: هل النائب معني أنه أنا أروح لك على الأمانة؟ هل إحنا يعني موجودين لتكسير القوانين ومخالفة القوانين حتى أنه أنت تحكي تقول والله النائب بفزع لي؟ النائب وجد لتصويب أي مخالفة، لتصويب عيب في بعض التشريعات، لتصويب عيب في بعض الترهل الإداري اللي موجود. هل هنالك في عيوب في المنظومة الإدارية في مؤسسات الدولة فوجب أن على النائب وغير النائب أن يتعاون من أجل إصلاح هذه المنظومة الإدارية، لأنه إحنا التحديث السياسي يتبع اقتصادي ويتبع إداري.
0: أكيد.
1: الإداري أصعب منهم كلهم، لأنه إحنا في عندنا بيروقراطية في عملية التعامل مع مؤسسات الدولة. يعني في مؤسسات الآن ترفع لها القبعة من حيث عملية كيف تقدم المعاملة وكيف تنجزها في لحظات، في دقائق، في كذا، في مواعيد، في التزامات، في دور، في احترام للمواطن. وفي مؤسسات يجب أن تغلق إذا لم تصوب أوضاعها. إحنا الآن موجودين مش الهدف منها إنه أنا أخذ شعبية ولا أخذ شعبية، المجلس نحل أو غير نحل. مجلس ميت أفضل من عدم وجود مجلس. هذه مؤسسة نظام الحكم منها.
0: سعادتك، أنت تطرقت بداية كلامك عن قلت هل دور النائب كذا وكذا، هو في صورة نمطية خلال المجالس السابقة أنه النائب خدمات.
1: أنا معك يعني مجالس خدمات كان النائب يتفاخر أنه عين،
0: صح،
1: يتفاخر أنه أخذ رخص وحصل.
0: انتهت هاي.
1: مش انتهت. احنا بنحكي الآن عن تحديث سياسي وتحديث اقتصادي وتحديث إداري. الآن في عندك يعني مثلا الآن التعيينات ليش يقفز واحد عن واحد؟
0: إذن هاي واسطة، صح؟
1: مازال فيها يعني
0: تجاوز القانون.
1: الواسطة متى بتدخل؟ لما أنت تعرف حالك أنك مظلوم. مشان أنا أحقق لك أنه بالواسطة أحقق لك العدالة. الواسطة وجدت لتحقيق العدالة، لوجود الشفافية، مش القفز على القانون. بعدين إحنا ماخذين فكرة أنه النائب يعني وجد مشان لأنه أحد الإخوان،
0: نعم، صح،
1: أشار للبطالة. ليش مين المسؤول عن البطالة؟ مين المسؤول عن التوظيف؟ مين المسؤول عن تأخير المعاملات؟ مين المسؤول عن قوانين السير؟ مين المسؤول عن مخالفات؟ كلها السلطة اللي هي الحكومة،
0: صح.
1: يعني الشعب مش قادر يميز بين الحكومة ومن بين مجلس النواب. لا، احنا عندنا شعب واعي، عندنا شعب مثقف، عندنا شعب بيفهم شو معنى مؤسسات دستورية وشو معنى مؤسسات حكومية. هنالك الحملة التي ممنهجة لمجلس النواب، مجلس النواب

حياء وبلا خلق، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نعود إلى أسباب هذه الظواهر، أول سبب نقص الإيمان وقلة الخوف من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقاس على هذا القول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم وهو مؤمن. متفق عليه. ضعف الإيمان وراء كل معصية. فتاة نشأت في بيت فيه ضعف في الإيمان، ثم إن التربية السيئة، فالإنسان ابن بيئته، فإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة صالحة كانت فتاة أخلاقية، وإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة سيئة، الأم تتطاول على الأب، البيت سائب، ما في انضباط، ما في محاسبة، مثل هذا البيت ليس تربة صالحة لفتاة تتأدب بآداب الإسلام. أيها الإخوة، ومن أسباب هذا التشبه الغزو الثقافي الذي جاءنا عن طريق الصحون. نموذج المرأة الغربية: امرأة مسترجلة، امرأة قوية، هي أقوى من زوجها، أقوى بكثير، لا تصبر على زوج سنتين. فهذا الغزو الثقافي الذي يأتي المسلمين من خلال هذه الصحون، من خلال الأعمال الفنية، هذا يغرس في أعماق الفتيات نموذجاً للمرأة القوية المسترجلة التي لا تخضع لزوج وتتأبى عليه وهي المسيطرة. أحد أسباب المرأة المسترجلة هو تقليد الأجانب. أيها الإخوة الكرام، والتقليد الأعمى حينما تؤخذ المرأة بصرعات الأزياء، وحينما تؤخذ المرأة بحديث الصديقات السيئات، فهذا سبب آخر من أسباب استرجال المرأة. ثم إن رفيقات السوء أكبر خطر على الفتاة. الأب المؤمن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. الإنسان كائن اجتماعي، لكن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أول مهمة من مهمات الآباء أن يعرفن من تصاحب بناتهم من الرفيقات. وهناك ضعف نفسي عند بعض الفتيات، فتحب أن تظهر بمظهر تلفت النظر، هذا إتمام نقص في شخصيتها. فحينما تربى الفتاة تربية إيمانية، والتربية الإيمانية تعطي الفتاة قوة الشخصية، تعطي الفتاة قيمتها في المجتمع المسلم، تعطي الفتاة قيمتها عند الله عز وجل. فحينما يكون هناك نقص في شخصية المرأة، هذا الذي يدعوها أحياناً إلى أن تلفت النظر. أما الشيء الذي يعد هو الفيصل، القدوة السيئة. الأم المسترجلة تنشأ بناتها على أن يتشبهن بالرجال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. نعم، لا تلد إلا البهيمة. أيها الإخوة الكرام، وآخر شيء من أسباب هذا الاسترجال والتشبه بالرجال انعدام الغيرة من زوجها أو وليها. فالزوج يمشي مع زوجته وهي كاسية عارية وهو

مرتاح جدا وهو يصلي الجمعة أحيانا. زوج لا يغار على زوجته، والغيرة من الإيمان. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأشد غيرة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج الذي لا يغار على زوجته ولا على بناته، هذا في إيمانه إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. أيها الإخوة، لا بد من التربية الإيمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواه الترمذي. لك الجنة، هدف كل إنسان من أسمانها أن تربي ابنتك تربية إيمانية. من أحد أكبر أسباب دخول الجنة أن تربي بناتك تربية إسلامية. ثم القدوة الحسنة، حينما تكون الأم قدوة لبناتها في حجابها، في أدبها مع زوجها، في رعايتها لبناتها، الأم أيضا يمكن أن تكون هي المحور في تربية البنات. وإلزام البنت أو المرأة بالحجاب الشرعي الذي نص عليه الفقهاء ألا يظهر من مفاتنها شيء، وعدم السماح للمرأة بالخروج من دون حاجة، هذه أيها الإخوة بعض الوسائل المجدية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسلم غير هائب، ودعا فأوجز. فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق. فقال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. أحمد بن أبي دؤاد يتزعم فكرة خلق القرآن، وهذا الشيخ جاء مقيدا. قال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: يصغر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال: أيها الأمير، هون عليك، أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. أقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ قال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا، يعني ما دعا الناس إليها. فقال: يعلمها أم لا يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلما دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قال الشيخ: أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم. فقلت أنت: الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى عز وجل صدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصه؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، الله عز وجل حينما قال: يا أيها الرسول
بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ هل بلغها إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه السادسة. ثم قال بعد ساعة: خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ قال: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، اتسع ألا يقولها للناس، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمهم الله تعالى. قال: نعم. فصرف الشيخ وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليها، أخذها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: يا شيخ، لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي كفني، ثم أقول: يا رب، سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع بي أهلي. فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر. ثم قال له: يا شيخ، اجعلني في حل، يعني سامحني. فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل، إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر. ثم قال: أقم عندي آنس بك. فقال له: مكاني في الثغر أنفع. كان العلماء مجاهدين، مكاني في الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة هناك أن ألقى الله في ساحة المعركة. فقال: سل ما بدا لك. قال: يأذن لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. فقال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة فلم يقبلها. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى طبيعة هذه المناظرة؟ بمثل هذه المناظرة تحل أكثر المشكلات العقدية فيما بين المسلمين، التي جعلت بأسهم بينهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ضال. فحينما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال العلماء: الإكمال نوعي والإتمام عددي. فعدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا. وأي إنسان إلى يوم القيامة يضيف على الدين شيئا هو يتهمه بالنقص، وأي إنسان يحذف من الدين شيئا يتهمه بالزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا بنعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال ان نقف الوقف المطول عند قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاش معه معجزات كاحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان اي، لا، من أول ثانية هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يضل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل. تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.